أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شارك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي دعا عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة مصر ودول الخليج وتركيا والعراق والأردن وسوريا ولبنان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحثت القمة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل خفض التصعيد مع التركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية، كما تناولت دعم استكمال تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة خاصة مرحلتها الثانية، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفتح أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، بحث تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأكد مدبولي ثوابت الموقف المصري خاصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أكد دعم مصر لإصلاح الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. من جانبه أشاد غوتيريش بالدور المصري في دعم العمل متعدد الأطراف والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أهمية الحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث مع أندرياس بيها وزير خارجية أوكرانيا في نيويورك، بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات السياسية وعمل اللجان المشتركة وتطوير أطر التعاون القائمة بين البلدين. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أوضحت في بيان أن لقاءاتها مع رؤساء وممثلي الإدارات الضريبية بدول البريكس تناولت تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير نظم العمل الضريبي والتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة هنأ منتخب الناشئين لكرة اليد بعد تتويجه ببطولة إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081.

صباح الخير، صباح الهنا والسعادة والفل على كل الصبحوية، وحلقة جديدة من صباحكم وترحك على راديو 99 FM. معكم أحمد يونس من دلوقتي ولمدة ساعتين كده. يلا صباح علينا أيها الصبحوية، ولكن نبدأ بالأطفال دايما. فقرتنا الأولى دايما للأطفال. يونس وزتون، ابعتوا لي أسامي الولاد حالا على صفحة كوكب يونس وزتون على فيسبوك أو على واتساب راديو 99 010 400 9904. طيب احنا عندنا درجة الحرارة في القاهرة 32-23، اسكندرية 32-23، الإسماعيلية 33-21، شرم الشيخ والغردقة 37-26. صباح الفل، صباحكم اطرحك يرحب بكم.

0: بيحبني
1: مجنون جدا زيتون
2: ده ولد طيب قوي.
1: اهلا وسهلا بكل صحابنا وحلقه جديده من يوميات يونس وزيتون وهذا الكوكب العظيم اللي مليان مغامرات مع صديق الصدوق زيتون. اهلا وسهلا.
3: صباح الفل يا يونس.
1: يا صباح الجمال يا زيتون يا حبيبي، بحبك جدا والله يا زيتون، بحبك قوي.
3: وانا كمان بحبك قوي يا يونس، بس معلش عندي سؤال صغير.
1: وانا بحبك تسأل.
3: اتفضل. هو يعني ايه مغرور؟
1: صفه مش حلوه. انت ليه بتسأل؟ ممكن اعرف؟
3: اصل انا اصحابي في الكلاس بقوا في الفترة الاخيرة دي عمالين يقولوا عليه زيتون المغرورة، هو زيتون المغرورة، ويشاوروا عليا كده يا يونس ضايقوني قوي.
1: بص يا زيتون، المغرور هو شخص بيفضل يفتخر او يقول انا بعمل كذا وانا عندي كذا وانا عندي كذا، وما بيحبش غير نفسه، وبتحس انه ما بيحبش الناس تبقى شاطرة زيه، ولو هو اشطر منهم في حاجة اهلا انت بتهرش في ايه. لا اطلع اب كده بقى، احكي لي اللي عملته.
3: قول. امبارح وانا في البريك اصحابي لموا بعضهم كده وقالوا يلا نلعب خلاويص، وقالوا لي تعالى يا زيتون العب معانا تعالى. فانا قلت لهم العب معاكم ايه خلاويص ايه وبتاع ايه؟ بهزروا، انا مذيع في الراديو يعني مفيش حد زي، واكيد يونس جابني عشان انا اجمد والطف واخف دم في الاطفال كلهم. فلقيتهم بيقولوا وانت كل شوية تقول انا مذيع راديو انا مذيع راديو، انت بتغزنا ولا ايه؟ او بعدين كده لقيتهم قالوا لي انت مغرور.
1: عندهم حق.
3: ايه ده صحيح؟ بس انا حاسس ان مغرور دي حاجة مش نايس يا يونس.
1: لا مش نايس خالص.
3: فعلا؟
1: خالص خالص، مش حاجة حلوة خالص. بص يا زيتون، ربنا بيدي كل واحد فرصة، وفرص كتير مش فرصة واحدة، وكل واحد بيجيله فرصة في فرص في حاجات معينة. انت جالك فرصة يا زيتون انك تبقى مذيع، صح؟
3: ايوه صح.
1: مش معنى ان ربنا اداني الفرصة دي ان انا افضل بقى اتنك واتكبر بقى على صحابي وانا. طب ما انت يا زيتون مذيع، اكيد في حد في صحابك بطل في رياضة مثلا، اكيد في حد شاطر في مادة شطارة فظيعة. مش معنى ان كل حد فينا ربنا هيديله حاجة يفضل بقى يتكبر ويقول لهم انا. طب ما هم يا زيتون ليهم حق. على فكرة انت اللي بتعمله ده خلي بالك هيبعدوا عنك وهيقولوا زيتون مغرور وبيحسسنا ان احنا اقل منه. خلي بالك، الغرور صفة وحشة قوي قوي قوي وبتخسرنا كل الناس اللي بيحبونا.
3: طيب اعمل ايه عشان ما يزعلوش مني؟
1: تعمل عكس الغرور.
3: اللي هو ايه يعني؟
1: التواضع، ان انا اتعامل عادي. انا واصحابي بنحب بعض وبنلعب مع بعض وقت اللعبه، ما فيش حاجه اسمها انا مذيع وانا دكتور، مفيش الكلام ده. احنا بنلعب مع بعض، احنا بنحب بعض، لازم تحسسهم ان انت زيهم يا حبيبي، لان انت فعلا زيهم. انت مش احسن منهم في حاجه زيتون. الاحسن اللي يبقى شطور، اخلاقه مؤدب جدا، مهذب، بيحترم الناس، شاطر في مدرسته، بيحترم المدرسين، هو ده اجمل حاجه في الدنيا. لكن اللي انت عملته مش عاجبني.
3: متواضع.
1: متواضع.
3: متواضع.
1: ايوه. زيتون المتواضع.
3: اللي هو عكس الغرور، غرور وحش.
1: طب المغرور بيعمل ايه طيب عشان احس ان انت اتعلمت؟
3: قولي. المغرور ده حد بيقعد يقول انا احسن واحد، انا اذكى واحد، انا اشطر واحد، فاللي حواليه بيتضايقوا منه عشان بيتكلم عن نفسه كتير.
1: برافو عليك يا زيتون. برافو عليك. قول لصحابي بقى اتعلمت ايه النهارده.
3: انا اتعلمت يا اصحابي ان احنا كلنا زي بعض، وكل واحد فينا بيبقى متميز عن التاني بحاجه، فما يقعدش طول الوقت يقول يا انا لحد ما اصحابه يزهقوا ويبعدوا عنه وما يبقوش اصحابه تاني خلاص.
1: برافو برافو برافو.
3: شكرا يا يونس. سلام يا اصحابي.
4: استبح كده قول يا صبح.
5: يا صبح.
6: صباحك ومطرحك 7 الصبح على الراديو 90-90. أصل الحكاية فيها يونس.
7: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
0: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: صعب ومتاح.
1: يلا بينا نصبح على كل صحابنا اللي رايحين المدرسه، ابعتوا لنا اساميهم دلوقتي حالا على واتساب الراديو 9090 10 400 9090 4. اسر وفيروز، هنا ولارا، كريم احمد جاد وعمر احمد جاد، صباح الفل عليكم جميعا. كاميليا وماريا واسر وعلي ويحيى، صباح الفل. عليا واسماء رايحين المدرسه، صباح الفل. الكايلا، صباح الفل. الالن واولندا واليمار وارسل وملوكا ومحمد ايهاب، وصباح الفل البرينا مجدي، عندها امتحان ماث النهارده، شد حيلك بطل. ماكاريوس مينا، صباح الفل. ميكي، صباح الفل. كمان لسلمى محمود وديفيد وليلي وجوري واحمد، صباح الفل. وبرنادات مينا، صباح الجمال. ومين كمان معانا؟ علي ويونس وعبد الرحمن ونورين، فيروز وكريم، بيحبونا جدا واحنا بنحبكم جدا. كمان يامن تامر، صباح الفل. اي صور بتتبعت على كوكب يونس وزيتون على فيسبوك علشان ننزلها يا جماعه، صور العيله وصور الولاد والبنات حالا، يلا على كوكب يونس وزيتون على فيسبوك. صباح الفل الحنين ونور نادر ومافي مينا ودانيال مينا، صباحكم جميل. جوليا وجوجو، احلى جوجو يا جوليا، انا بحبك جدا جدا جدا. نور الدين، صباح الفل. خديجه احمد، صباح الفل. زياد احمد وحاتم اخذ الانسولين، لا لا لا، ده احنا هندي سقفه عظيمه، سقفه عظيمه جدا، عظيمه عظيمه عظيمه. يا ريت بعد الفقره ما تخلص تبعتيلي بقى علشان حاتم ليه هديه زي ما اتفقنا. بشوي وكراس حبايبي، صباح الفل. مليكه وديما، صباح الفل. انس ورقيه، صباح الجمال. كارما وكندا حبايبي، اسر وادم حبايبي، كندا ومحمود يوسف وتيتا مشيره بتصبح على سليم كريم وعلي كريم، نورين. محمد ويوسف بصباح علينا. بافلي جبرائيل، رايح المدرسه، توصل بالسلامه بافي، بالسلامه ان شاء الله. هدى بتصبح على يونس وزتون كمان. كده خلصنا دول، نروح حته ثانيه. فريده ايمن فؤاد كسبت ميداليه في الاسكواش، لا لا لا، عايزين تحيه عظيمه، برافو يا فريده، برافو برافو. ريم محمد ومازن احمد ومحمد محمود، صباح الفل. سيلا رايحه المدرسه، توصلي بالسلامه يا سو يا جميله. دينا كمال، كامي ومينا رايحين المدرسه، رينا رايحه المدرسه وصباح علينا. وفيروز، عمرو شبانه وزين عمرو شبانه، توصلوا بالسلامه حبايبي. مريم وجودي وليلى، صباح الفل. مورين، يا مورين يا اموره يا عسل، صباح الفل. ريتشل وماريانا، صباحكم جميل يا حبايبي. هيا وعمر جابر، اهلا اهلا. احمد حازم، صباح الفل. كارما كريم، سليم وفنا، صباح الفل. حمزة وعمر وماسة، توصلوا بالسلامة المدرسة. هنا ولا ربي، صباحوا عليا وانا بصبح عليهم. آسر وفيروز وأسمة، صباح الفل عليكم يا عظماء. عليا وأسمة تاني وكريم أحمد جاد وكل عائلة أحمد جاد. خديجة ومحمد، أحلى أحفاد، أنا بحبكم أنا كمان جدا جدا جدا. أوليفر رؤوف وليناي رؤوف حبايبي، وحشني جدا جدا جدا. خديجة تاني وبسملة وسولة وجلال، صباحكم جميل. يونس، صباح الفل عليك يا يونس، أنا اسمي على اسمك يا حبيبي. يسرى، صباح الفل. مين كمان؟ مش عايزين ننسى حد من حبايبي، حبايبي الحلوين اللي رايحين المدرسة. ليلي وكارما بيحبونا جدا وأنا بحبكم جدا جدا. هدية حاتم، حلو اسم هدية ده. صباح العسل. في كمان نوفير وماري ونوفير تاني ومورا، صباح الفل عليكم. فابيانو فياندرو مينا بارفي، صباح الفل. فريدة، أهلا يا فريدة يا جميلة. زين وتمارا وجوفاني وباتريك وأنس ورقية الشطار جدا وصوفية، صباح الفل. كده يعني تالي قلنا الغالبية العظمى يعني. هارفي وميلانيا وناردين والسيلة وليلى وسيف ومحمد ويزن وتمارا وكريم وعمر وآسر وكيفن وبيسان ودارين وباتريك وميرا. يعني عايز بقى زي امبارح كده، عايز صور عائلية بقى، اهم حاجة ابعتولي الصور البيت بقى، كل الاطفال والبيت والعيلة كلها، علشان ننزلها حالا على صفحة كوكب يونس وزتون. بنجمع الصور كلها وننزلها مع بعضها علشان صفحة كوكب يونس وزتون دي فيها كل العيلة الحلوة. يلا بعتولي حالا حالا حالا الصور العائلية الجميلة على صفحة كوكب يونس وزتون. ملك وريتاج، صباح الفل. عبد الرحمن ويوسف ومالك، صباح الفل. نادى حسام وآدم حسام، مالك وأسيا، صباح الفل. نوفير فاسيلي، عيد ميلادي النهاردة، لا لا ندي بقى تحية عظيمة. مين عيد ميلاده النهاردة الحلوين كمان؟ مين مين مين مين مين مين مين كل سنة وكل الولاد والبنات الحلوين اللي عيد ميلادهم النهاردة وعيد ميلادهم الشهر

0: 1990 FM with Eunice. Start your day with Ahmed Eunice.
1: Your favorite morning show is on
0: 1990 FM. Non-stop news.
2: تعالوا تعالوا نبدا يومنا بتقريرنا مروري هام جدا صباحي علشان نعرف اخبارنا ايه وطرق المدارس ايه. يا صابر صباح الفل.
3: اهلا صباح الورد يا استاذ احمد. يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
2: كلنا يا صديقي العزيز اخبارنا ايه والاولياء الامور اللي في الطرق والاتوبيسات المدارس برضه عشان نطمن على طرقهم كلهم ان شاء الله.
3: طيب خلينا في البدايه احنا حابين نطمن سيادتك واستاذ المستمعين واولياء الامور وجميع طلابنا ومتمنين لهم نوم يوم نجاح ويوم دراسي سعيد. احنا في البدايه محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المريه فيها بتعمل بشكل طبيعي في نطاق الطريق الزراعي بعض الكثافات اللي جاي منه دلوقتي وداخل على منطقه مدخل شبرا الخيمه وميدان المؤسسه. كل اللي جاي من محافظات الاقاليم هنروح نستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل جيد عدا اعلى دائره الخصوص والمرج والبساتين وبعض الكثافات اعلى منطقه السلام وبعض الاحجام ايضا اعلى منطقه بولاء ونهي نتيجه ان كان عندنا مصادمه. بيفضل اللي جاي دلوقتي من منطقه الزراعي ودائره الزراعي ورايح مناطق دائره المنيب هنروح نستخدم محور الفريق كمال عامر. اما المتجه الى مناطق او جاي من دائره الزراعي ورايح لمنطقه القوس الغربي او متجه لمدينه 6 اكتوبر هنروح نستخدم محور رود الفرج او هنستخدم محور 26 يوليو. بعض الكثافات في منزل محور صفت المتجه لجامعه القاهره هنروح نستخدم منزل محور احمد عرابي في نطاق محافظه الجيزه القاهره. بعض الكثافات ايضا اعلى كوبري حدائق القبه واعلى كوبري حلميه الزيتون المتجه الى مناطق شرق القاهره. عشان كده كل اللي رايح لمناطق مدارس الاميريه والمطريه ومتجه الى مناطق جامعه او تحديدا متجه الى مناطق شرق القاهره هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه. بعض الكثافات ايضا عند استاد السلام المتجه لموقف العاشر. عشان كده كل اللي رايح لمدارس منطقه السلام وجامعات العبور وجامعات الشروق هنروح نستخدم محور سعد الدين الشاذلي. اسرع طريق هيقابلنا لمدارس النزهه ومصر الجديده وشيرتون هو محور شوزيف تيتو وعبد الحميد بدوي نتيجه ايضا ان كان عندنا بعض الكثافات امام مستشفى الجلاء العسكري المتجه الى مناطق شيرتون في محور صلاح سالم او هنستخدم محور النصر. بعض الكثافات ايضا في طريق المساق في زهراء مدينه نصر في الحي العاشر المتجه الى مناطق العاشر اللي رايح مدارس مدينه نصر والحي السابع والسادس والمنهل هنروح نستخدم كوبري جاردينيا او محور الواحه. بعض الكثافات ايضا اللي ظهرت عندنا او اسرع طريق هيكون بديل لمناطق حلوان ومناطق جامعه حلوان ومدارس حلوان ومدارس دار السلام هنروح نستخدم محور الاوتوستراد. اسرع طريق للكورنيش بعض الكثافات في منطقه رود الفرج اللي رايح مدارس رود الفرج والساحل هنروح نستخدم امتداد احمد حلمي. اسرع طريق للشارع رمسيس بعض الكثافات ومنطقه غمره والظاهر هنروح نستخدم هو شارع احمد سعيد دلوقتي. باقي الحركه المريه بصفه عامه داخل كافه المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي. ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
2: شكرك يا صبر وصباح الجميل وزي العسل.
3: صباح الورد
2: صباح الفل صباح الهدى. انتوا لسه معانا صباحكم مطرحك على راديو 90 فم. ابتدي يومك كده وانت مبتسم ومتفائل لان ان شاء الله اليوم ده يجيب لك حاجات حلوه قوي.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: النهاردة رسميا أول أيام الخريف، أول أيام فصل الخريف، مع تغيير الفصول لا عايزين تغيير الفصول. في ناس كتير كتير بيحسوا ان المود مش تمام ومش في احسن حالاته، رغم ان لو فكرنا شوية في الفصل الجديد هنعرف نلاقي فيه دروس جديدة نتعلمها ونطبقها علشان حياتنا تكون احلى واسعد. يعني مثلا في الخريف اللي بدأناه النهاردة خلاص فصل الخريف لو ركزت شوية هتلاقي انه بيقولوا عنه انه هدنة بعد حر الصيف وفرهضة الصيف الفظيعة وقبل برد الشتاء والسعة الفظيعة برضو يعني الحلوة. يعني هدنة كده زي اللي احنا في اوقات بنكون محتاجين ناخدها مع نفسنا علشان نرتاح شوية من اللي فات ونستعد للي جاي واللي بعده. في الخريف ورق الشجر الكتير اللي بيقع بينشف الاول ويقع علشان يطلع مكانه بعد كده ورق اخضر وحلو وجميل ومبهج. احنا محتاجين نعمل ده برضو، محتاجين نطرد اللي ما بقاش يفيدنا ولا ليه لازمة في حياتنا غير انه تقل على قلبنا وعلى نفسيتنا، ونستعد ان احنا نستقبل الاحسن والمناسب والحياتنا يكون أفضل وإضافة. محتاجين نبدأ زي ما بيقولوا الصفحة الحلوة الجديدة البيضة، نتعلم من الخريف ومع سقوط أوراق الشجر إن مش كل نهاية بتكون وحشة خالص، في نهايات بتكون في منتهى الجمال، في نهايات لحاجات صعبة ومؤلمة بتكون لازم تحصل علشان اللي جاي يكون أريح بكتير، وإن في حاجات لازم خلاص تنتهي علشان في حاجات تانية أهم هتبدأ، وان الصبر وطولة البال مهمين جدا جدا جدا عشان اوصل للتغيير الحلو للمستقبل الافضل. زي ما الشجر بيصبر لحد ما ورقه الجديد يرجع يجي تاني، فبيقولك فصول السنة كل فصل كده بيعبر عن حاجة معينة. فزمان قالك اصله فصل بقى بيدخل بقى بعد ذلك على الاكتئاب، ولا اكتئاب ولا حاجة ولا اي حاجة. يا باشا انت فصولك كلها حلوة، بس انت كده قابلها بابتسامة ورضا وقول يا رب خير.

0: كنت تعرف مع أحمد يونس.
1: 23 سبتمبر هو اليوم العالمي للاحتفال بلغة الإشارة، لأنه بيوافق نفس تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم اللي تم تأسيسه سنة 1951، يعني النهاردة اليوم العالمي للاحتفال بلغة الإشارة. على عكس ما معظم الناس فاكرة، مفيش لغة إشارة عالمية موحدة، كل بلد أو مجتمع بيكون ليه لغة إشارة خاصة بيه، واللي بيستخدم لغة الإشارة يعني معينة مثلا هنا غير في المكان الثاني غير الثالث. ولحد دلوقتي فيه بيقال إنه وصلوا أكتر من 300 لغة إشارة معترف بهم حول العالم. مش بس كده، في كمان لهجات مختلفه في لغه الاشاره، زي ما احنا عندنا الصعيدي وغير القاهري غير البورسعيدي، ده برضو مختلف. يعني بيقول لك في البلد الواحده بيتم استخدام لغات اشارات مختلفه، بيقول لك زي ما تكون بتتماشى مع لهجه البلد دي. لغة الإشارة مش مجرد ترجمة حرفية للكلام اللي بنقوله، ولكنها لغة مستقلة لها قواعدها الخاصة وتركيبات جمل مختلفة. تعبيرات الوش ولغة الجسد لها دور مهم جدا في لغة الإشارة، ويمكن يغيروا معنى الجملة تماما. كمان من المعلومات اللي عندنا، لغة الإشارة بتتطور دايما وبيتم

دايما في مربع صغير وترجم الافلام والمسلسلات والبرامج الحواريه والفنيه وكل حاجه والمؤتمرات الرئاسيه والاحداث الهامه، وهي من اهم الاسامي في هذا المجال وبرضه من اهم الاسامي في مجال ترجمه لغه الاشاره في التلفزيون المصري. ناديه ومحمد عبد الله وناديه الهادي ورأفت حلمي، لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 اف ام، وكل سنه وكل من يستخدم هذه اللغه بألف خير. احنا عايزين يلا كله يبعت لنا بقى البرج بتاعه حالا، في البرج في الدرج، علشان نقول لك البرج هيقول ايه عشان الوقت بيجري. بعتولي بسرعة الاسم والبرج بس كده على واتساب راديو 90 010 400 90 4. رائعة أنغام، عمري معاك.

0: صباح الخير من جديد، اتمنى في صباحكم مطرحك على راديو 90 اف ام. وايه بقى برج الجدي؟ بيقول لك يا برج الجدي، مش كل كلمه تتقال ولا موقف يحصل لازم يكون وراه نظريه مؤامره. في ايه يا عم المايك؟ حتى المايك عنده نظريه مؤامره ومش محتاج الحاجات كلها تحليل، ساعات الدنيا بتكون ابسط من كده. فجرب جرب جرب جرب. طب يا دلو يا عم البطل يا سوبرمان، احنا مش في حرب خالص، اهدى بس شويه، انت هتوصل ان شاء الله لنفس الكل اللي نفسك فيه، بس مش بالجرج الكتير ده. الحوت ما نجرب على سبيل التجربه، نمشي مع الريح، مش يمكن لما نمشي معاها نلاقي الريح ماشيه في سكه حلوه المره دي. جرب جرب. طب ده الحوت. الحمل قافل عقلك ومخلي قلبك اللي يسوقك بسرعه جنونيه، انت راضي ولا مش راضي؟ في اليومين دول انت راضي عن الموضوع ده ولا حاسس ان في اندفاع محتاج يتفرمل؟ احنا بنسأل على فكرة. الطور مش بتستريح غير لما تخلص اللي وراك. طيب خلاص احنا داخلين اهو، قربنا على الويك اند، فارجوك ادخل عليها كده وانت رايق وفاصل. الجوزاء، ادي فرصة تانية لنفسك في محاولة عملتها اول مرة، انا عارف والبرج في الدرج عارف انها ما كانتش الطف حاجة، هنجرب تاني، المشكلة ده انت ابو التجارب يا جوزائي. سرطان، مش هنندم على الخير اللي عملناه، لان دي شخصيتك، انت خير خير خير طول عمرك خير، فمش هينفع نندم، نندم ازاي؟ الاسد، عارف انت كل حاجة في الدنيا ومبتسمعش غير صوت عقلك انت وبس، خلي بالك ان ده مش صح. العذراء، في العموم ما عندكش مشكلة في الاندماج مع الناس، وانت اللي بيعرف يحل القعدة اللي يبقى فيها، بس لما بيجي لك مزاجه في الوقت اللي انت بتحدده. ماشي عم بعيش. الميزان، مطلوب شوية معقولية كده، يعني الحاجة المعقولة والمنطقية في الطلبات وخصوصا في التوقعات من الناس اللي قدامنا، علشان ما نزعلش منهم، علشان ما نبقاش رمين لهم يعني سقف مبالغ فيه في حاجات المفروض يردوها لنا بس ما بيعملوهاش بطريقتنا. ما هو كل واحد بيرد بطريقته، كل واحد بيعمل الحاجة الحلوة بطريقته مش بطريقة غيره. ده ده ده ده ده ده ده ده كان مين ده؟ الميزان. طب العقرب، مطلوب شوية احتواء اكتر ليك، فاللي في حياته اقرب يحتويه. يا جماعة شوية بقى، انتوا ظالمينه ولا هو مؤذي ولا شرير ولا اي حاجة؟ اليومين دول هو يعني محتاج بس حد ايه يحضنه ويطبطب عليه. تخيل تحضن عقرب، يا لهوي يا لهوي، الله مظلومين. القوس بقى، انبهارك السريع مؤخرا بحاجات بيقولك المفروض انك ما كنتش بتنبهر بيها زمان. هل ده بسبب كثرة الصدمات ولا هل ده بسبب حالة اليأس من ان يبقى في ناس كويسة فبقينا ننبهر بأي حاجة بسيطة؟ انت قول لنا بقى يا باشا. كل العيد ميلادهم النهاردة 23 سبتمبر. شخص ذكي لماح، بيحب يتكلم ورغاي عادته جميلة وظريفة. كل سنة وانت وانتي وانتو وهم كلهم طيبين. صباح الفل.
1: اقفل الشباك مع احمد يونس.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع مازن سامي.
1: بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القمة التي دعا عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة مصر وعدد من دول المنطقة. تناولت القمة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل خفض التصعيد عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، إلى جانب بحث استكمال تنفيذ الخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة بما في ذلك المرحلة الثانية، فضلا عن فتح أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بحث تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وكان مدبولي ثوابت الموقف المصري، خاصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد دعم مصر لإصلاح الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع نظيره البولندي. تناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات المصرية البولندية وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري. وجدد عبد العاطي مقترح إنشاء منطقة صناعية بولندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تعزيز الشركات الصناعية والنقل البحري والخدمات اللوجستية. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد عبد العاطي دعم مصر لتسوية سلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. رئيس الوزراء البريطاني أندي بارنام أكد في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، داعيا روسيا إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، دعا بارنام إلى إنهاء المعاناة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة العمل من أجل السلام والحفاظ على فرص تحقيق حل الدولتين. كما أعلن عن شراكة جديدة مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن التكنولوجيا ستكون محورا رئيسيا في أجندة بلاده خلال الفترة المقبلة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وصل إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي بزشكيان اليوم كلمة إيران أمام الجمعية العامة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة ورؤساء الدول والمسؤولين المشاركين في الاجتماعات. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أوضحت في بيان أن لقاءاتها مع رؤساء وممثلي الإدارات الضريبية بدول البريكس تناولت تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير نظم العمل الضريبي والتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة هنأ منتخب الناشئين لكرة اليد، وذلك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه، لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: صباحك ومطرحك.

في الأيام اللي فاتت كان الاحتفال باليوم العالمي للألزهايمر اللي بيحتفل بيه العالم في الأيام دي، ومنظمة الألزهايمر الدولية حددت بعض الحاجات اللي تساعدنا في التعامل مع أهلنا وحبايبنا اللي بيعانوا من الألزهايمر بأحسن شكل ممكن، وحطت شوية نقط بتقولك يعني أولا لازم تكون صبور جدا وبالك طويل جدا مع مريض الألزهايمر، لأن مرضه بيخليه يلاقي الكلمة أصلا بصعوبة. تاني حاجة ما تستعجلوش في الكلام، يعني سيبه هو يطلع بالكلمة دي، استخدم معاه جمل بسيطة جدا وقصيرة جدا جدا ومباشرة جدا، يعني تسأله سؤال واحد وتستناه لحد ما يرد. لو عاوز تدخل في نقاش مع مريض الألزهايمر الأسئلة تكون مفتوحة مش أسئلة محددة، يعني مثلا كلمني عن بنتك بدل ما تقوله هي بنتك عندها كم سنة، يقولك انت كده بتدخله في حتة الإجابة عليها مرهقة جدا، فسيبه يقول أي حاجة لأنه ممكن يقول حاجات مش موجودة بس السؤال يبقى مفتوح عشان ما يزعلش. مريض الألزهايمر بيفتكر ذكريات القديمة قوي كويس جدا عكس الأحداث القريبة، وهيكون سعيد جدا لو سبته يحكي عن القصص القديمة اللي هو حافظها، إن شاء الله كل دقيقة يحكيها هو بالنسبة له ده حلو قوي. اسأل مريض الألزهايمر أسئلة إجابتها آه أو لأ، تشرب شاي؟ هيقولك آه أو لأ، ما تقولوش تشرب إيه، الإجابة هتكون صعبة وهيسرح منك، فدايما اديله الاختيار عشان يقولك آه أو لأ. ما تسألش مريض الألزهايمر أسئلة زي عايز تعمل إيه النهاردة؟ السؤال ده هيخليه ما يجاوبش. السؤال بتاع فاكرني ولا لا يقول المنظمة قالت انه من اكثر الاسئلة المرهقة جدا لمريض الالزهايمر، حتى لو افتكر بيعاني وبيبقى صعب جدا عليه، فدايما زي ما اتفقنا ان الاسئلة اجابتها تكون اه او لا، وبلاش فاكرني، فاكرني دي لا، على طول تدخل تقوله انا احمد، انا فلانة، انا كذا، هيرد عليك يقولك عارف طبعا. وانت بتسمع مريض الألزهايمر وهو بيحكي لك عن اي حاجة، حسسه انك مهتم قوي باللي هو بيقوله ومقدره ومستغرب كأنك بتسمعه للمرة الاولى، واشكره كمان لما يحكي حاجة واكد له انك ما كنتش تعرف المعلومة دي حتى لو سمعتها الف مرة. ما تصححش المريض الألزهايمر الاخطاء وهو بيحكي حتى لو كان بيقول معلومات غلط، سيبه يكمل لان من غير ما تقاطعه علشان ما تهزش ثقته في نفسه، وكمان فكرة انه يتكلم ويحكي ده ويطلع الكلام والمفردات ده اصلا جزء مهم جدا للابقاء على ما تبقى لديه من ذاكرة. ربنا يشفي كل اهلنا الطيبين يا رب، ويحافظ عليهم ويحفظكم من اي تعب يا رب. والكلام ده بيقولك كمان بينطبق مع الجدود والجدات وكبار السن بقى اللي بيدخلوا في حتة ان هم بيبقوا حابين يتكلموا، فبيقولك دايما فكرة ان احنا نسيب اهلنا الكبار يتكلموا دي اعظم واجمل حاجة هم بيبقوا محتاجينها. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 FM. لفت نظر

0: نفسي. صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: أنا نجم

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة، السلامة في
3: العلامة. انا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الاول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
3: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية اثناء ما كانت ناردين بتعمل العملية.
4: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
0: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19. الراديو

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: والآن يأتيكم البرج في الدرج علشان يقول لك يا برج الجدي مش كل كلمة بتتقال ولا كل موقف بيحصل وراه حاجة تانية محتاجين نحللها ونفحصها ونتفحصها وكل ده. في ساعات حاجات كتير بساطتها بتكون انها كده بتتاخد زي ما هي. ادالو يا عم السوبرمان، احنا مش في حرب ضد نفسنا، اهدى على نفسك شوية يا حوت، ما تجرب على سبيل التجربة انك تمشي مع الريح ولو لمرة، مش يمكن الموضوع يطلع مش وحش. الحمل مجمع عينيك وقافل عقلك ومخلي قلبك هو اللي سائل يومين دول. طيب انت بالنسبة لك تمام ولا مش تمام؟ انت اللي هتقول على فكرة. الطور ما بترتاحش غير لما تخلص الوراك، طب حاول بقى تخلص الوراك قبل الويكند اللي جاي عشان تهدى كده. الجوزاء ادي نفسك فرصة تانية، انت بتدي الناس كلها فرص والدنيا بتبقى تمام وتعدلهم، تيجي عند نفسك وما بتعملش ده ليه؟ ممكن اعرف ليه؟ طيب السرطان، ما تندمش على الحاجة الكويسة اللي بتعملها ابدا، حتى لو اكتشفت ان هما ما يستاهلوش، انت بتعمل ده علشان طبعك كده، انت جدع جدع. الأسد، عارف كل حاجة في الدنيا؟ لا، هقولك الإجابة لا. في حاجات كتير قوي غايبة عنا ومحتاجين نسمع لأصوات الناس شوية مع صوتنا. العذراء، انت ما عندكش مشكلة خالص خالص خالص انك تندمج مع الناس وانت اصلا من الناس اللي لما بيقعد مع حد بيحلل القعدة اللي هو فيها، بس القصة ان ده ما بتمش غير بمزاجي بكيفي بمزاجي، يحصل او ما يحصلش. طيب الميزان، خليك معقول، خليك منطقي في توقعاتك من الناس، حتى لو انت عملت معاهم عارف اللي هو المعجزات، ما تتوقعش منهم ان هم يعملوا زي اللي انت عملته معاهم عشان ما تحبطش وما تزعلش وما تاخدش على خطرك. العقرب، احتوي المشاكل اكتر من كده بدل ما تتصادم معها، انت محتاج نفسك كشخص يتم احتوائك ايضا. اخيرا القوس، انبهرنا السريع بالناس وان احنا دايما شايفين الناس كلها طيبة وجميلة وحسن نيتنا العظيم ده عمره ما كان خيبة ولا عبط ولا الكلام ده، انت جدع طيب وشخصية جميلة. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 FM، واللي بيسمع دلوقتي وعيد ميلاده النهاردة، كل سنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد. مواليد النهاردة شخص لماح جدا جدا جدا، بيحب الاستقلالية في حياته قوي قوي قوي، بس محتاج ياخد باله شوية اكتر من كده في حياته. لسه صباحكم مطرحك مكمل معك على راديو 90 FM. يونس الاغاني الانجليش اللي اشتغلت ايه؟ طب هي مش قدامي كلها، في احنا تقريبا شغلنا perhaps وشغلنا نيويورك وشغلنا I love you baby وشغلنا كان حاجة الالفيس بريسلي مش فاكر كانت ايه، وشغلنا دين مارت

99.5.

خلصت حلقتنا النهارده من صباحكم مطرحك على راديو 99 اف ام. يا رب يكون مود المزيكا عجبكم. دايما شعارنا مزيكا كتير كلام بيخش الشخص. صباحكم جميل زي العسل, وبكره 7 صباحا حلقات الويكند والمزيكا الاكتر والاكتر والاكتر والافلام وكل حاجه جديده هنسمعها اكيد من 7 ل 9 صباحا. يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم. شكرا, نتقابل بكره ويوم الاحد. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع مازن سامي.
1: بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبمشاركة مصر وعدد من دول المنطقة. تناولت القمة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل خفض التصعيد عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، إلى جانب بحث استكمال تنفيذ الخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة بما في ذلك المرحلة الثانية، فضلا عن فتح أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأكد مدبولي ثوابت الموقف المصري، خاصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد دعم مصر لإصلاح الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع نظيره البولندي. تناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات المصرية البولندية وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري. وجدد عبد العاطي مقترح إنشاء منطقة صناعية بولندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذلك إلى جانب تعزيز الشراكات الصناعية والنقل البحري والخدمات اللوجستية. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد عبد العاطي دعم مصر لتسوية سلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وصل إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي بازشكيان اليوم كلمة إيران أمام الجمعية العامة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة ورؤساء الدول والمسؤولين المشاركين في الاجتماعات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يلتقي اليوم نظيره الروسي سيرجي لافروف في نيويورك، وذلك لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا. وذلك ودات لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال زيلينسكي إن مباحثاته مع ترامب تناولت جهود إنهاء الحرب وإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ويشمل منشآت الطاقة، فيما أكد لافروف أن موسكو لن توقف القتال خلال أي محادثات محتملة، ويتزامن ذلك مع استمرار التصعيد الميداني، إذ أعلنت أوكرانيا استهداف مصفاتين للنفط داخل روسيا، بينما أسفرت هجمات روسية عن مقتل 8 أشخاص في أوكرانيا. اقتصاديا، جامعة دمياط وقعت بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار لتأهيل الشباب للعمل في مجالات التصدير والتجارة الخارجية. جاء ذلك ضمن المحطة الثالثة لمبادرة مصر تنطلق بالتصدير بمحافظة دمياط، وبحضور وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد صالح ومحافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي. يستهدف البروتوكول ربط التدريب باحتياجات الشركات والأسواق الخارجية بما يدعم زيادة الصادرات المصرية. ورياضيا، منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يواجه نظيره الغاني في 5 مساء في إطار تحديد المراكز من 5 إلى 8 ببطولة إفريقيا والمقام حاليا بتونس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: يا صباح الفل على كل سمعة الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم حلو وحاسة كده بداية اليوم، الجو حلو قوي، جو لذيذ، بدأ الجو يبقى أحلى، والحر كان خانقنا شوية الفترة اللي فاتت. صيف ولذيذة وبنسافر، بس طول ما انت في القاهرة الحر برضو تقيل شوية.
1: هو الجو ده اللي بيتفق عليه الجميع، اللي بيحب بالزبط. الشتاء يبقى مبسوط قوي بيه، واللي بيحب الصيف يبقى مبسوط قوي بيه، محدش يعترض. ده جو مصر الحلو، ده اللي احنا درسناه زمان، واللي هو مش حر قوي ومعتدل ومش شتاء قوي بالزبط. هو ده الشهور اللي في السنة اللي بنبقى مستمتعين بيها قوي.
2: فيعني لو انت حاسس ان انت عايز تنجز حاجة، عايز تشتغل بره، لو انت شغلك working from هم، انزل اشتغل في مكان لذيذ كده،
1: في هوا حلو وشمس حلوه، يبقى لذيذ
2: بالظبط. دلوقتي الوقت اللي انت تبتدي فيه بقى تنزل الصبح، يعني تنزل الصبح وتقف بره مش في مولات او كده عشان التكييفات، فانت دلوقتي تستمتع بالجو، لان فعلا الجو ده مش موجود غير في مصر في الوقت ده على فكره. يعني معظم البلاد دلوقتي هتلاقي الجو برده ستيل حر، احنا عندنا ان شاء الله كده الجو يعني عشان بس عيننا خفيفه عليه ان شاء الله. تبقى حاجه لذيذه وخفيفه. النهارده احنا كمان عندنا زي ما وعدناكم امبارح، عندنا مسابقه شي ارتس، اللي من خلالها نسالكم سؤال، وفي ثلاثه يكسبوا 2 تيكتس
1: بالظبط. عندكم فرصه النهارده كمان، هنختار ثلاثه، كل واحد منهم هيكسب دعوتين لمهرجان شي ارتس اللي هيكون في ايام في بدايه شهر اكتوبر. هنقول لكم سؤال بسيط من الحاجات اللي احنا بنقولها دايما، المعلومات اللي احنا بنقولها، فلو ركزت في المعلومات هتلاقي الاجابه موجوده وسط كلامنا، وهتبعت لنا الاجابات فقط باسمك على رساله على الواتساب على 010 490 904. امبارح في ثلاثه كسبوا معانا، النهاردة في ثلاثة يكسبوا معانا، فبالتوفيق كده لكل الناس، ونشوف مين عايز يعزم مين بقى. يعني فكر كده مين يجي معاك، حفلات موسيقية، يعني مهرجان شي ارتس حفلات موسيقية وحاجات كده، روقان
2: وبلاد كتير مختلفة موجودة في نفس
1: المكان، والمكان قريب لكل الناس، يعني هو في وسط البلد، فالمكان هيبقى قريب لكل الناس،
2: هيبقى قريب من كل الناس، وكمان هو في فعاليات كتير مختلفة، فهيبقى كأنه كده ايه، يعني عارفين تجربة جديدة ومختلفة تقدروا ان انتوا تبسطوا بيها، وتكون كمان هي في بداية الشهر كده، تبتدوا الشهر بحاجة فريش كده وجديدة أول مرة تعملوها.
1: طيب هنرجع نكمل معاكم بقى ونبدأ حلقتنا والدردشة بتاعتنا في كل حاجة، فخليكم برضو موجودين معنا على رقم تليفوننا 2-18-10-8-66. والسؤال للناس اللي دايما بتقعد تعمل سيناريوهات في دماغها لموقف هو ما حصلش، يعني أنا لو سألت عبير على كذا فعبير هترد علي وهتقول لي كذا، بس أنا أصلا ما سألتهاش، أنا افتراضات، ونفضل بقى نكمل السيناريو ده، فيجي اللي قدامك يقول لك بس لما انت تقول له هيرد عليك ويقول لك، فانت تروح قايل له
2: احنا كل ده مش في الواقع،
1: احنا اصلا ما رحناش لسه نقول له،
2: ما عندناش مرحله العادي.
1: الصدمه بتبقى في ايه بقى؟
2: ايه بقى
1: لما بتروحي تقولي اول جمله من السيناريو اللي في دماغك؟
2: الموضوع اختلف خالص،
1: الموضوع خلص.
2: ايوه صح،
1: اللي هو مثلا لو حد من
2: عايز ياخد اجازه مثلا،
1: عايز ياخد اجازه وعايز يقول في البيت ان هو هيسافر، وفاكر ان مثلا الاهل هيعترضوا مثلا لو سفريه جديده ولا اي حاجه زي كده، فيروح يقول لهم والله انا بفكر وهشوف، ويبدا بقى يجيبها يمين. موافقين؟ ايه ده بجد؟ محدش ماسك فيا؟ لا
2: بس عادي، ساعات برضه السيناريوهات بتتحقق اللي انت بتفكر فيها في دماغك. يعني برضه هي ساعات
1: وادي شنطتك هيتفضل سافر
2: بالظبط، او اللي هو حد، يعني مثلا بالنسبه للبنات السفر بيبقى مش كل الاهالي بتوافق، فبتبقى انت عارف ان انت هتدخل في قصه عشان تقنعهم بالسفر. انتوا من الناس اللي بتعمل سيناريوهات ولا بتواجهوا؟ يعني اللي هو لا انا هواجه ومش هوجع دماغي، وبدل ما اقعد اخد طاقه السيناريوهات دي واعيش بيها، لا انا هروح واعدي.
1: فقولوا لنا كمان السيناريو اللي انت بتعمله في دماغك دلوقتي، ايه الحاجه اللي بتفكر فيها، عمال بقى تقول ردود على لسان ناس تانية، وعمال تفكر طب لو قال لي هقول له، لو قالت لي هرد عليها واقول لها، اللفه اللي احنا بندخل فيها دي على الواتساب برضو على 010 490 904. بعد الغنوه هنقول لك السؤال اللي علاقه بمسابقه شي ارتس، خليك مكمل معانا لسه الصبح.

0: أمير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90-90، هواها مصري.
1: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي أرتس هي الفنون، ليلة تكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمان شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكتس مارشي من 1-4 أكتوبر، مهرجان شي أرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: باي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

0: هنشجع من تلت الثانية الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: البسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، وجهز نفسك بقى عشان تحاول ان انت تجاوب اجابه سهله وبسيطه جدا عن مهرجان شي ارتس، وهنسالك سؤال وهيكون لك الفرصه ان انت تكسب وتعزم حد من صحابك على الحفلات اللي ليها علاقه بمهرجان شي ارتس. فهيكون معنا 3 النهارده فايزين، كل واحد منهم بدعوتين يحضر بيهم مهرجان شي ارتس. نسال بقى سؤال سهل ولا سؤال سهل قوي؟
2: سؤال سهل قوي.
1: يعني في سؤال سهل وفي سؤال سهل قوي.
2: سؤال سهل قوي.
1: طيب، احنا قلنا امبارح واتكلمنا كتير جدا عن الدورة الستة لمهرجان شي ارتس، وسألناك وانتوا عارفين انها تقام في بداية شهر اكتوبر. حلو كده؟ حلو
2: كده. كام اكتوبر بقى؟
1: بس كده.
2: هو
1: اربع ايام. فقول لنا من كام
2: لكام
1: دي الاجابة. فلو انت عارف من كام لكام او فاكر واتقالت، ومن شوية كمان اتقالت في الاعلانات، فهو مفيش اسهل من كده، مسهلين عليك جدا جدا علشان يعني يكون الموضوع سهل كده وتفوق معانا على طول. بتبعت لنا على رقم الواتساب على 010-490-904 وانت بتبعت الاجابة
2: الاسم بقى.
1: اسمك بس جماعة.
2: طيب دلوقتي احنا بقى ايه، من انا قلنا لكم عن مهرجان شي ارتس وقلنا لكم الحاجات اللي انتوا المفروض، السؤال تاني بفكركم، السؤال بسيط جدا، بيبتدي امتى وبيخلص امتى، هيكون يوم كام.
1: ولو انت عايز تعرف تفاصيل عن المهرجان، هو مهرجان فيه مزيكا وفن وحاجات مختلفه كتير جدا، وزي ما قلنا هيكون في بدايه شهر اكتوبر، بس مش هنقول الرقم عشان الرقم دي الاجابه. فالقاهره هتكون بتستضيف الدوره السادسه من المهرجان في الجامعه الامريكيه بميدان التحرير. وكمان المهرجان ده بدا سنه 2021، وهدفه من البدايه انه بيسلط الضوء على ابداع السيدات في مختلف مجالات الفنون، وبيفتح بقى مساحه للتعاون والتبادل ما بين فنانات مصر والعالم. ده لان في مجموعه من مشاركات دوليه من ايطاليا، المجر، البرتغال، التشيك، اليابان، الهند، الجزائر، سوريا، اندونيسيا، وكمان نخبة من الفنانات والموسيقيين المصريين والعرب.
2: يعني حفل مختلف جدا جدا، وهيكون كمان فيه في حفل الافتتاح الفنان اسمه محجوب وفرح الدباني،
1: ده هيبقى مع بعض على نفس المسرح.
2: دي حاجة اول مرة تحصل،
1: مع اوركسترا قوية جدا.
2: والاوركسترا
1: برضو فيه احتفالية تكريم للموسيقار الكبير هاني شنودة.
2: دي برضو دي حاجة عامة هتكون يعني حلوة. هو أصلا كل الـ الفاستيفال السنة دي مختلف، لأنه هو تريبيوث أو يعني إحياء ذكرى فنانين كانوا موجودين معنا وفنهم، يعني يمكن هم رحلوا بس فنهم دايما موجود. فكمان في آخر يوم يفادي تقريبا وردة،
1: بالضبط التريبيوت للفنانة الجزائرية الكبيرة وردة بصوت الفنانة مروة ناجي وبمشاركة أوركسترا نسائية 100%. وكمان هتكون بتشارك معاها ميرنا شلبي اللي كانت ضيفتنا الأسبوع اللي فات،
2: وكمان ثلاث أرقام.
1: ثلاث أرقام هتكون في اليوم الثالث، مش هنقول لك يوم كام عشان دي الإجابة، بس أنا واخد بالي يعني.
2: أيوة شوتر فيت شوت.
1: فهيبقى دي بقى حاجة نوستالجيا وأغاني سبيستون وأغاني كمان أصلية لأول مرة هتغنيها. فهيبقى
2: وهي قالت يعني كمان ان باباها هيكون موجود، ويعني
1: اللي كتب اشهر اغاني للكرتون والتترات الكرتون او الشاره للكرتونات اللي احنا اتفرجنا عليها بقى واحنا صغيرين شويه.
2: عامه يعني دايما بحس في الحاجات دي ان الميزه ان انت لو يمكن دي حاجات ما بتحصلش كتير قوي، او مش كل الناس بتكون مطلعه انها موجوده، فانها تكون انك تروح حاجه زي كده تجربه فعلا لذيذه جدا.
1: طب هو في اجابات جايه من بره مصر، هل انت موجود في مصر عشان تكسب؟
2: إيه؟
1: يعني ماشي، قول لنا يعني انت بتسمعنا من بره مصر، فهل انت مثلا موجود في اجازه دلوقتي في مصر فعايز تحضر المهرجان، فعلشان ندخلك ضمن الناس كلها. وفي حد بيسمعنا من الامارات، صباح الفل، انا بسمعكم دلوقتي من الامارات، ممكن اسمع شرموفرز وعماد. انا عماد وده احلى برنامج، ربنا يخليك يا عماد ودايما موجود معانا.
2: طيب احنا بقى خلاص كده مستنيينكم تقولوا لنا الاجابات، ودلوقتي بقى نبتدي في سؤال البرنامج.
1: الاجابات اصلا على الواتساب كتير جدا. سيف الدين برافو عليك، وفي بقى الاسامي كده، محمد برضو صباح الفل، هدى صباح الفل عليكي. هدى غلط يا هدى، رحلي بس يوم هتقربي، يعني
2: هتقربي هتبقي
1: يعني هتجاوبي صح، بس يعني
2: انت طيب قوي يا فادي، انت مستحيل
1: يمين شويه، عارفه اللي هو
2: يمين شويه كده، انت
1: لا
2: طيب
1: انا
2: جدا.
1: انا خلاص لا
2: اتغيرت
1: فواتح غيرتني، لبست فواتح
2: فواتح ده مش فواتح اصلا.
1: اها
2: ماشي ايوه، بس ده التيشيرت مش فواتح،
1: معلش
2: لابس هو اسمه ايه بالعربي،
1: الزيتوني
2: باين
1: بتاعها، الالوانات كلها رايحه كده،
2: رايحه في الفواتح، كارل
1: بال
2: كولر
1: باك. يلا
2: ماشي. طيب دلوقتي احنا ندخل بقى في موضوع الحلقه، تاني بنفكركم سؤال حلقتنا النهارده، سؤال لذيذ جدا. دايما بيبقى في حته ان انت بتعمل سيناريوهات بينك وبين نفسك كده وتقعد تفكر في حاجات كتير, وعين فعلا تروح للموضوع تلاقي ايه ده ما كانش يستاهل الضجه اللي انا عملتها في دماغي, ما اروح حتى لو يستاهل, طب ما بدل ما اقعد افكر مع نفسي اروح اخلص نفسي كده وانجز واخلص الموضوع.
1: دي بتبقى في دماغك من وقت ما انت عايز تستاذن مثلا حد في البيت على حاجه معينه, تاخد اجازه من مديرك في الشغل, ممكن هو لا ده اكيد هيعترض واكيد هيقول لا, بعد كده موافق, عارف اللي هو
2: وعارف
1: اجازه وما تجيش تاني.
2: عارف ايه اكتر حاجه برضو الواحد بيفكر فيها طول الوقت وبيعمل سيناريوهات كتير قوي؟ لما بتبقى داخل بروجكت جديد او داخل شغلانه جديده, تقعد بقى تفكر تقول ايه ده, طب ما انا ممكن يحصل كذا, طب ما انا ممكن يحصل كذا. فدي حاجه بتبقى مرهقه جدا جدا جدا بصراحه, يعني بتبقى حاجه اللي هو طب ما تدخل وتجرب وتاخدها كده خطوه بسيطه في خطوه بسيطه. لا احنا ما بنعملش كده, احنا بنبتدي بقى ندخل في ذكريات والام ونخاف ونفكر في اللي جاي ونقعد نعمل سيناريوهات, ماذا لو ما قدرتش, ماذا لو, طب ماذا لو قدرت وماذا لو عرفته.
1: فقول لنا ايه اللي بيدور جوه بالك دلوقتي وايه السيناريوهات اللي انت بتعملها بالردود بتاعتها, يعني انا لو رحت قلت كذا لفلان فلان هيقول لي كذا ويتعصب عليا, بس لما يتعصب بقى انا هعمل ايه؟ انا هتعصب عليه وهفكره بالحاجات اللي قبل كده, عارفه اللي هو طب انا هنكد بقى هقول لها بقى اللي
2: من دلوقتي
1: اللي من دلوقتي وانا عامل حسابي اللي هو هي النهايه بتختلف بقى.
2: صح,
1: يعني مفيش سيناريو على فكره عملناه في دماغنا مش زي ما احنا عايزين خالص,
2: ولا حلو ولا وحش
1: من واحنا صغيرين.
2: ايوه
1: ايوه, ولا اللي هو ماشي حلو قوي انه تمام والحياه وردي وجميله, ان انا مثلا هجيب هديه لفلان ده فهيستقبلها كده اللي هو شكرا. صح. يا حبيبي شكرا. ايه
2: ده معقوله؟
1: طب انا الريسيت معايا رجعها.
2: ده جاهزه يعني. انا قاعد بقالي يومين بفكر اجيب لك
1: الهديه دلوقتي. يلا.
2: ايوه صح. وبرده عارف ايه السيناريوهات اللي عمرها ما بتمشي برده؟ صح, السيناريوهات بتاعت ان انت لما تروح تقول واحده انا بحبك
1: تمشيش بقى.
2: ما بتمشيش دي بقى.
1: طب باي باي يا حبيبي. طب انا معايا ريسيت برده.
2: لا لا غالبا بيبقى ردها غير اللي انت متوقعه. تسكت
1: علامة الرضا او علامة الرفض
2: او علامة تطلع بره يعني على حسب.
1: والله صح, على يعني فكرة ان الرضا السكوت علامة الرضا. لا مش دايما.
2: مش لا مش دايما طبعا.
1: ايوه
2: طبعًا.
1: علامة التفكير اللي هو ايه ده
2: معقول, هو ايه اللي انا بلبس فيه دلوقتي ده بالظبط, ايه ده, ايه القصة الغريبة دي؟
1: لا طبعا
2: ايوه بفكر في حاجات تانية غريبة جدا. طيب انتوا بقى قولوا لنا انتوا ايه اخر سيناريو عملتوه مشي زي ما انتوا عايزين, او سيناريو عملتوه كنتوا قلقانين منه جدا وفجأة ما مشيش خالص خالص خالص واتخضيتوا جدا ان انتوا بقالكوا كل ده بتفكروا في الاخر اللي حصل كان غير خالص اللي انتوا فكرتوا فيه. ابعتوا لنا على 010-490-904 ده رقم الواتساب بتاعنا, بنرد عليكم على طول جدا, وكلمونا على 218-10-866. عايزين قصص يا جماعة, عايزين نطلع النهارده 3 قصص كده اللي هو دول توب التوب بقى, نكسبهم لو قالوا قصص قويه ولا احنا كده بنهزر بقى ولا عادي؟
1: شفتي مين اللي طيب؟
2: ايوه صح, انا اصلا طيبه جدا. ماشي.

0: وبرعاية إنتاج لسه الصوت. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15-641 تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 332-474-623.
2: واحدة مش هتكمل العلاج لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهل الطرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، وبنصبح على كل الناس اللي موجودة معانا من دلوقتي وهتكمل لحد الساعة 10 دايما كده من الحد الخميس من 9 ل 10 الصبح. عبير بسيوني وفادي إبراهيم.
2: احنا تقريبا كنا قصدين سهل عليكم السؤال، واضح ان هو ما سهلش عليكم.
1: يعني في ناس اتلخبطت ليه كده؟ صحيح في ايه؟
2: الناس اتلخبطت قوي. احنا بنسألكوا مهرجان شي أرتس هيبقى موجود امتى؟ في شهر اكتوبر،
1: في بداية شهر اكتوبر.
2: خلاص بقى. عارف اللي هو في بداية، عارف الناس اللي
1: يوم كام شهر اكتوبر مفكر معايا،
2: عارف الناس اللي بتغشش الاطفال في عارف الحاجات اللي بتيجي في الافلام كده بيهزروا بيها، اللي بيجيبوا حد من بره بيغشش الاطفال بمايك في التمثيل وكده. احنا نعمل كده،
1: احنا جايبين المايك فعلين وبنقول لك خلاص.
2: ارجوكوا. طيب تعالوا بقى نقول ايه المسجز اللي جات لنا عن السيناريوهات. سيف الدين بيقول انا بعمل سيناريو بس عشان عندي اهلي بيخافوا علينا وكده، اخد الثقه بقى بعد كام سفريه. وبيقول لنا كمان بقى لي كام يوم بسمع البرنامج وعجبني جدا وحبيته وبقيت بسمعه كل يوم. ده انت منور ومشرف. الاجابه بقى ماشي صح، الاجابه صح يا سيف.
1: ماشي. عبده بقى بيقول لنا انا كنت عامل سيناريو وانا بقدم استقاله ورايح شغل تاني، ومحدش من المديرين عايز يوافق ان امشي لحد ما فكرت اكلم المدير العام، وكنت مفكر ان هعمل خناقه كبيره عشان هو عصبي جدا، بس لقيت رد هادي جدا ومشيت باحسن طريقه حبيتها.
2: ده حلو قوي ده بقى. يا سلام لما السيناريوهات الوحشه بتقلب حلوه.
1: لما تبقى متخيل ان في شخص مثلا عصبي جدا في الشغل معاك وهتيجي تقول له على حاجه، انت مدي بس يعني مساحه انه احتمال يتعصب، فجاه تلاقيه لا رد هادي جدا. والعكس ان ده شخص هادي جدا تقول له كلمه عاديه فيستقبلها، ده يعمل لك مشكله. طب تعالى بقى،
2: ما بقى انت عارف الاوحش ايه؟ عشان كده دايما كان يقول لك ايه، تخيل الأسوأ عشان لما السيء او الحلو يحصل ما تضايقش. انا ضد المبدا ده بصراحه. بس في ناس قوي كتير قوي تفكر كده. سيف بيقول انا شغال المفروض اجازتي بعد كام يوم وعندنا ضغط شغل رهيب، فلو طلبت اجازه يقول لي انت مش شايف ضغط الشغل وهيزعق معايا وانا هتعصب ومش هينزلني، بس انا عايز
1: لا استني يعني ده سيناريو
2: جوه دماغه. طب ممكن تقول لنا لما تعمل كده
1: بالراحه هو هيقول له ايه؟
2: هو شغال والمفروض اجازته بعد كام يوم، بس ماشي. هم عندهم ضغط شغل كبير.
1: حلو.
2: فلو طلبت اجازه هيقول لي انت مش شايف ضغط الشغل فهيزعق معايا فانا هتعصب عليه ومش راضي ينزلني وانا عايز انزل. طب قول لنا بقى اللي حصل بقى. في حد بيقول
1: لنا نزلت ولا لا؟
2: قول لنا نزلت ولا لا. ريري بتقول الاصعب من انك تعمل سيناريو انك تبقى متردد تقول السيناريو وتيجي ساعه الجد وما تقولش.
1: يا سلام،
2: صح قوي قوي
1: اكتر دي. اللي هو بجد تبقى مخلص السيناريو، الخناقه انت خلصتها في دماغك، تروح بقى تقولش حاجه. ازيك يا حبيبي، عامل ايه وايه الاخبار، ما تجري تشرب حاجه.
2: ايوه صح.
1: ايه ده، احنا تمام. زعلان مني في حاجه؟ لا خالص مش زعلان، ما انا خلصت الخناقه.
2: او تلاقي نفسك على فكره بتروح في ردود افعال مختلفه اصلا. يعني انت مثلا ناوي ان انت تنزل، ان انت هتتكلم بقى في حاجه معينه بطريقه معينه، تلاقي نفسك نزلت اتحملت بطريقه تانية خالص.
1: انا لما حد بيكلمني يحكي لي على سيناريوهات بقول له طب ممكن تقفل معايا وتكلم الشخص اللي مضايقك ده دلوقتي، تقول له
2: ما انت برضه صعب،
1: ما تقوليش انا، بتقول لي ليه؟ انا
2: بيفكر معاك بصوت عالي.
1: ما بنفكر بس،
2: ما نفكر.
1: انت عارفه مين؟
2: انا عارفه مين.
1: بيفكر بس
2: بجد. عارفين يا جماعه، فاتي من الناس اللي هي ايه اللي هو
1: خد اكشن، طلع غلط هنعرف انه غلط ونحل وراه.
2: ماشي ماشي، مش كل الناس عندها شيء. بيقولوا لنا برضه طب تعالوا بس كده، تعالوا ركزوا معايا كده دلوقتي عشان دي خناقه ما بيني وما بين الفنان فادي على طول. ماشي. الفكره في ايه؟ ان احنا دايما بيبقى عندنا مشكله ان هو شايف انه لا يلا اتحرك وقوم واعمل مجهود وواجه و و و ففي شخصيات هي ما بتقدرش تعمل كده. فانا بقول له فادي في ناس ما عندهاش القدره انها تعمل كده، لما هتكون جاهزه هتعمل كده. هو بيضغطهم بقى.
1: انا كنت هعرف ده من غير ما انت تقولي لي ان في ناس كده.
2: ايوه بس انت بتضغطهم من غير ما تحس عشان انت بتحبهم. ما هو برضه
1: اضغطني اضغط.
2: حد يلحقنا يا جماعه.
1: طيب ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4 والطيب احسن.

كبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية

0: نكمل معاكم لسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، نقول الاجابه ولا يا عبير؟
1: الاجابه انا بس يعني انا بس زعلانه قوي ان هو ليه الناس كلها مجاوبه غلط، يعني في بجد ممكن 3 اللي مجاوبين صح. طيب هقول لكم الاجابه وانتوا بقى ايه، معلش من الاول،
0: معلش من الاول ازاي؟
1: مهرجان شي ارتس هيكون يوم
0: ها
1: تران من واحد، صح من واحد.
0: لو حد يعني اول مره بيسمع الراديو فدخل ففجاه لقى الموسيقى بتعمل تران،
1: عشان يا جماعه الدرامز فادي اللي بيعملها ليش،
0: ده الترنك
1: بتاعنا من 1 اكتوبر لحد 4 اكتوبر
0: بالظبط، مش من 2 ومش اي حاجه،
1: فالاجابه
0: صح من 1 اكتوبر ل 4 اكتوبر. خلينا بقى نقول اسامي الناس اللي كسبت. في محمد عثمان، محمد عثمان برافو عليك يا محمد، انت مجاوب من يعني من اول ما السؤال على طول. آية كمان بتقول من 1 اكتوبر ل 4 اكتوبر، برافو عليك يا آية. ناقص بقى حد كمان، وكل واحد هيكسب معانا هيكون ليه الفرصة انه يعزم حد من صحابه معاه، يعني انت هتكسب دعوتين لمهرجان شي ارت. في بقى حد عبقري من 19 ل 21 اكتوبر، احنا بعيد جدا،
1: بعيد
0: يعني بعيد قوي،
1: تيجي نكسبها او تغيير او نكسبه
0: احمد؟ لا ده غلط
1: قوي، تغيير يعني
0: مجاوب غلط قوي فسيفتح لنا اكتر. في مين تاني؟ طيب ماشي، احنا كده قلنا محمد عثمان وآية، ناقص حد كمان،
1: فضل لنا حد كمان
0: اكتوبر غلط. وفي ناس كتير سمعانا بره مصر مجاوبه، فمش عارف هل انتوا موجودين في اجازات يا جماعه دلوقتي فتكسبوا معانا ولا نعمل
1: في
0: ايه؟
1: في مروه،
0: ماشي، مروه وآية ومحمد عثمان، برافو عليكم يا جماعه، تحيه كبيره جدا جدا ليكم، مبروك. وهيتواصلوا معاكم علشان يرتبوا كل حاجه ويجي لكم التذاكر او الكيو ار كودز اللي هتدخلوا بيها المهرجان، والثلاثه برضو اللي كسبوا امبارح ده اللي هيحصل معاهم، وما كسبتش النهارده اللي هيحصل
1: عادي
0: بكره بقى
1: من اول جديد.
0: شفت بقى بكره كمان في نفس المفاجاه الحلوه دي، ان انت يكون لك الفرصه انك تحضر مهرجان شي ارتس، وكل واحد برضو هيكسب دعوتين، ففي ثلاثه بكره معانا فايزين. خليك دايما معانا كده على الراديو 90 90 علشان يعني يبقى كل المفاجآت وتحضر كل الفعاليات والمهرجانات الحلوه اللي بتحصل في بلدنا.
1: احنا اصلا كمان بنحب قوي والله ان احنا يعني نحاول كده على قد ما نقدر ان احنا نتكلم، نبقى لزاز ونتكلم مع بعض في مواضيع مختلفه، وكمان يا سلام بقى لو في حاجه هدايا كده لذيذه ومسابقات لذيذه، احنا بنكون يمكن سعداء اكتر منكم كمان بالفرصه اللذيذه دي. هارد لك لكل ما كسبش تقدر تكسب بكره عادي جدا، وجود لك وحاجه حلوه كده ان انت في بدايه اليوم تبقى داخل اليوم عادي فجاه تلاقي نفسك كسبت،
0: فيبقى
1: ده معناه ان اليوم ايه،
0: رزق بقى، مليان النهارده مكسب وحاجات حلوه كتير.
1: عيش بقى،
0: خليك على الراديو 90 90، نتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وكنا موجودين معاك في لسه الصبح.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية سياسية تنهي الاحتلال وتفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي أمام القمة والتي عقدت حول فلسطين بشأن حل الدولتين وعلى هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث شدد مدبولي على رفض مصر القاطع لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني مع الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وترابطها. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة استقبل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث التعاون والتنسيق المشترك. وخلال اللقاء أكد مدبولي حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية، مشددا على أن الكويت ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري. وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي التقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ورحب عبدالعاطي بقرار بريطانيا حظر التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كما التقى وزير الخارجية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لبحث التعاون بين مصر والوكالة وعدد من القضايا الإقليمية. وتناول اللقاء أيضا دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية إلى جانب التحضير لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، وزارة التضامن أعلنت تقديم خدمات التأهيل وتنمية المهارات للصم وضعاف السمع عبر 125 مركزا لغويا استفاد منها أكثر من 12 ألف شخص. ووفرت الوزارة 84 مترجم لغة إشارة ل 587 طالبا وطالبة في 13 جامعة، إلى جانب خدمات السماعات والتأهيل والدعم التعليمي والاقتصادي. وتعمل الوزارة على تطوير القاموس الإشاري الموحد وإنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية لتعزيز التواصل والدمج المجتمعي. اقتصاديا، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بحث مع نظيره السعودي صالح الجاسر في برلين سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والربط البحري، وذلك لدعم حركة التجارة والاندماج في الممرات الدولية. وهنى الوزير نظيره السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية وأهمية توسيع الشراكة في قطاع النقل واللوجستيات. ورياضيا، اليوم تنطلق منافسات بطولة كأس الخليج خليجي 27 في مدينة جدة بالسعودية بمشاركة 8 منتخبات. تفتتح البطولة بمواجهتي العراق وعمان ثم السعودية والكويت، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب بروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع ديون من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 32، ليلا 21. حالة الجو نهارا صافي، ليلا غائم. سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في الساعة، ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 44%، ليلا 57%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 29، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 34، ليلا 27. الغردقة نهارا 35، ليلا 26. بورسعيد نهارا 28، ليلا 23. وأسوان نهارا 39، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية سياسية تنهي الاحتلال وتفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي أمام القمة والتي عقدت حول فلسطين بشأن حل الدولتين على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد مدبولي على رفض مصر القاطع لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وترابطها. ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد صباح استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكد مدبولي حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية، مشددا على أن أمن الكويت ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. ورحب عبد العاطي بقرار بريطانيا حظر التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وزير خارجية بدر عبد العاطي التقى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لبحث التعاون بين مصر والوكالة وعدد من القضايا الإقليمية. وتناول اللقاء أيضا دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية إلى جانب التحضير لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بحث مع نظيره السعودي صالح الجاسر في برلين سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والربط البحري لدعم حركة التجارة والاندماج في الممرات الدولية. وهنأ الوزير نظيره السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية وأهمية توسيع الشراكة في قطاع النقل واللوجستيات. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق استقبل المدير العام الجديد للمركز الدولي للبحوث الزراعية في الأراضي الجافة إيكاردا نزار حداد. بحث الجانبان تعزيز التعاون في البحوث الزراعية ومواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية. وتناول اللقاء برامج استنباط أصناف من القمح والشعير والبقوليات أكثر تحملا للجفاف والملوحة والحرارة، بما يدعم كفاءة استخدام المياه والأمن الغذائي. ورياضيا، اليوم تنطلق منافسات بطولة كأس الخليج خليجي 27 في مدينة جدة بالسعودية بمشاركة 8 منتخبات. تفتتح البطولة بمواجهتي العراق وعمان ثم السعودية والكويت، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة أنغولا بعد غد في تصفيات أمم إفريقيا. منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الليبي في مستهل مشواره في تصفيات شمال افريقيا. اليوم انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 في مدينة جدة بالسعودية بمشاركة 8 منتخبات. العراق يلتقي عمان في 5:30 مساء، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الكويتي في 9 مساء. منتخب مصر للكرة الطائرة يواجه نظيره الغاني في 5 مساء في إطار تحديد المراكز من 5 إلى 8 ببطولة إفريقيا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. التسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: دي حكاية عن بلد كان بيعيش فيها ناس كتير قوي. البلد دي أكلتهم الأساسية كانت العسل، والعسل كان موجود في زلعة كبيرة كبيرة كبيرة يمكن قد برج القاهرة كده. الناس في البلد دي كانوا بيروحوا للزلعة ياخدوا حاجتهم من العسل، كل واحد حسب شغله، وكانوا مطمنين خالص ان العسل حيكفيهم، لحد ما جه يوم وجرس الانذار ضرب، العسل قرب يخلص ومحتاجين نملى زلعتنا الكبيرة دي من تاني. طب نعمل ايه؟ الناس العاقلين قالوا لازم كلنا نتحرك، وكلنا يعني كلنا، كل واحد مننا لازم يشيل اللي يقدر يشيله ويروح يملى عسل من البلاد التانية، بعيدة كانت أو لا قريبة، أي واحد يعرف مكان ممكن يجيب منه العسل يروح وما يتأخرش، ولازم نتحرك في أسرع وقت قبل ما يجي اليوم اللي نروح فيه زلعتنا نلاقيها فاضية ما فيهاش ولا نقطة. كل الناس بدأت ترتب وتتحرك، وكل واحد بقى عارف انه شايل هم، وبدأت الترتيبات في كل بيت، هنطلع ايه ونشيل ايه ونتحرك فين ونسأل مين، وبقى الهدف واضح للكل، لحد ما جه واحد فكيك فكر فكرة جهنمية وافتكر انها مش هتيجي على بال حد غيره. الفكرة ما كانتش في صالح اننا نجيب عسل منين، هو كان بيفكر في نفسه ازاي ما يعملش اي مجهود بس في الاخر يبان انه زيه زي الناس بيعمل دوره وبينقل العسال. وفكرته الجهنمية اللوزعية كانت انه يملى من النهر، يملى مية ويشيلها ويروح يدلق المية في زلعة العسل. هو قالك ايه؟ قالك يعني هي خلاص جت عليا، ملايين الناس هيتعبوا بقى ويشتغلوا ويروحوا ويجوا ويودوا ويجيبوا، انا بقى ناصح مش هعمل حاجة ومحدش هياخد باله، ما انا شكلي انا كمان بتعب واشتغل واروح واجي وودي واجيب، يعني رايح جاي الواد مهم، كل الناس هتشوفني رايح جاي وهتشوفني وانا بدلق في الزلعة، تفرق ايه بقى العسل عن المية؟ وفي الاخر شوية المية اللي بدلقهم دول مش هيأثروا في زلعة العسل الكبيرة.
2: زي ما بقولك كده
1: تلاقيه كمان قال بينه وبين نفسه، يا سلام عليا وعلى افكاري النيرة، بس يا سيدي بس يا ستي. اخو الراجل الفكيك ده خد باله فقال لك، اما صحيح فكرة فعلا هي جت عليا، ما اعمل زي وريح نفسي. زميل اخو الراجل الفكيك بدأ يعمل نفس الحاجة، اخو زميل اخو الراجل الفكيك شرحه، وبقت فرة في البلد كلها، كل واحد ما كانش شايف غير نفسه ومستقل باللي بيعمله وفاكر انه مش هيجرى حاجة يعني. واكتر كلمة بقت منتشرة في البلد كلها، يعني هي جت عليا. اللي حصل في اخر القصة الحزينة دي ايه بالظبط؟ بقى زي ما حضرتك متوقع كده، البلد صحيت في يوم لقت زلعتها مليانة مية، اقول زي ما بقولك كده مية، والمية ما تشبعش، واللي زاد وغطى ان النهر نقص، والزلعة ما بقتش بس

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد رفض مصر القاطع لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني مع ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وترابطها. وقال رئيس الوزراء خلال قمة بشأن حل الدولتين والتي عقدت على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تنهي الاحتلال. وشدد مدبولي على أن التسوية المنشودة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولي عهد الكويت شيخ صباح خالد الحمد صباح استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكد مدبولي حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية مشددا على أن أمن الكويت ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى بنيويورك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي وذلك لبحث التعاون بين مصر والوكالة وعدد من القضايا الإقليمية. تناول اللقاء أيضا دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية إلى جانب التحضير لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. اللجنة العليا للتنسيق تجتمع غدا لمراجعة نتائج الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تمهيدا لإعلانها. يأتي الاجتماع بعد الانتهاء من مراجعة ملفات الطلاب الحاصلين على شهادات المعادلة وفقا لقواعد وضوابط القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد. وزير الصناعة خالد هاشم شهد إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري طورته شركة رايت بوتس بأياد وعقول مصرية وبنسبة مكون محلي تبلغ 80% حاليا مع مستهدف الوصول إلى 90%. وأكد الوزير أن الروبوت يمثل خطوة لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي ضمن توجه الوزارة لتوطين صناعة الماكينات وخطوط الإنتاج. الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات المياه وتغير المناخ. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية لتنفيذ برنامج بناء التميز في القيادة المناخية لتعزيز القدرة الإفريقية على الصمود بين قطاع شؤون مياه النيل والجامعة الأمريكية بالقاهرة. اقتصاديا، هيئة التنمية الصناعية أعلنت تخصيص أكثر من 300,000 متر مربع من الأراضي الصناعية ضمن الطرح الأول بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 8 مناطق صناعية تم التخصيص إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفق معايير تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص مع إتاحة التملك لاحقا وخصم الإيجارات المسددة من قيمة الأرض. ورياضيا، منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الليبي غدا في مستهل مشواره في تصفيات شمال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90 هواها مصري. النهاردة 23 سبتمبر، الأربعاء 23 سبتمبر، حلقة جديدة إن شاء الله بنستكمل فيها مع حضراتكم بعض الموضوعات السابقة، وكانت عن بقالنا يعني حلقتين بنتكلم عن العودة للمدارس. اتكلمنا في الحلقة قبل السابقة عن استعدادات العودة للمدارس، وكلمنا في الحلقة السابقة عن العودة للمدارس بقى فعلا. طبعا عمرنا ما هنقدر نغطي كل الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، سواء من الناحية الصحية أو من الناحية الغذائية أو من الناحية العلمية، لكن بنحاول قدر المستطاع ان احنا ننتقي مع حضراتكم موضوعات مهمة وتكون مفيدة لأكبر قدر ممكن من أولياء الأمور. الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا نهيناها بموضوع كده، وقلنا هنتكلم عليه إن شاء الله أول ما نبدأ الحلقة دي، هفكركوا بيه. طبعا اللي معانا وفاكرين بشكركوا يعني، واللي مش فاكرين هفكركوا إحنا نهينا الحلقة اللي فاتت بيه. بس كنت عايز أقول إن عندنا رقم للواتساب ممكن تبعتولنا عليه، وإحنا بنحاول نخصص الجزء الأخير من كل حلقة علشان نرد على بعض الأسئلة. الرقم هو 010-490-90-4، 010-490-90-4، ده رقم واتساب. هفكركوا على طول فورا إحنا اتكلمنا في إيه في آخر الحلقة اللي فاتت، في آخر دقيقة بالضبط أو آخر دقيقتين. قلنا أحيانا وخاصة مع الأطفال اللي بيدخلوا المدارس بتكون تجربتهم لسه جديدة في المدارس، سواء في كيجي يعني كيجي 1 أو كيجي 2 الحضانة يعني، أو في سنة أولى أو في جريد 1 يعني أيا كان بقى المسمى، بنلاقي في بعض الأحوال تلاقي المدرسين طالبين يعني، وانتوا مثلا واحنا بناخد ولادنا أو لو احنا مش بناخدهم يطلبوا ان هم يقابلونا. طيب خير يا جماعة، فتلاقوا بعض المدرسين وتحديدا المدرسات يعني بيكونوا معظمهم مدرسات، وده مش اي حاجة يعني، ده حاجة بس معلومة احصائية يعني، مش قصدي اي حاجة يعني. وتلاقيهم بيقولوا احنا عندنا ملاحظات على الطفل. طيب الف شكر انكم طبعا مهتمين وعندكم هذه الملاحظات. ايه الملاحظات دي؟ بتتنوع بقى الملاحظات، فتلاقوا مثلا في بعض الاحيان يتقال اصل الطفل مش مركز شوي، مش مركز قوي يعني. في ملحوظة تانية ممكن تتقال اصل الطفل انا حاسة ان استيعابه بطيء. طبعا الطفل او طفلة يعني الكلام يمشي على الولاد او البنات. يبقى هنقول بشكل كده سريع ايه اشهر الملاحظات اللي بيبديها طاقم العملية التعليمية على الأطفال خاصة في المراحل الأولى. على فكرة عشان بس ما حدش يستبق الأحداث أو يقفز إلى استنتاجات، أنا لا مع ولا ضد الحكاية، أنتوا هتفهموا قصدي دلوقتي، أنا بقول لكم بس اللي بيحصل، وفي ناس مرت بهذه التجربة فأكيد فاهمين قصدي كويس قوي، واللي ما مروش بالتجربة دي في ناس هتمر بالتجربة بيها وفي ناس ما مرتش خالص بالحكاية. ايه بقى الملاحظات؟ زي ما قلنا هتلاقوا ملاحظات متنوعة، اما ان الطفل مش مركز كفاية، الطفل او الطفلة يعني زي ما قلنا استيعابهم بطيء شوية، الطفل بطيء، بطيء في الاستيعاب انت قلته، لا بطيء في الحركة او في تنفيذ اللي احنا بنطلبه منه. تلاقي ملحوظة تانية انا بقول الموضوع اكتر من مرة، هو مقارنة بزمايله بحس انه هو فهمه اقل. تمام كده، هذه عينة من بعض الملاحظات اللي بيقولوها المدرسين والمدرسات على الأطفال أحيانا في المراحل التعليمية الأولى، خاصة في المراحل التعليمية الأولى. ملاحظات المدرسين على أداء الطلاب، إزاي بقى إحنا نتعامل مع هذه الملاحظات أو مع هذا الأمر كأولياء أمور، كأب وأم. قبل ما نقول إحنا نتعامل إزاي، عايزة أنبه حضراتكم لنقطة في غاية الأهمية، وهي إنه المفروض المدرس أو المدرسة اللي بيتعاملوا مع الأطفال يكون واعي تماماً لفكرة الاختلاف، الاختلاف بمعناه الحقيقي مش بمعناه الظاهري، يعني مش اختلاف شكل الولد عن البنت، ولا اختلاف ان شعر طويل وشعر قصير، ولا بشرة بيضة وبشرة تميل الى الاسمرار، لا، ده الاختلاف الظاهري. ولكن الاختلاف الحقيقي ان هناك كثير جدا جدا من الاطفال بتكون عندهم صدمة بداية العملية التعليمية، وحتى لو العملية التعليمية دي مش حروف وأرقام ومعادلات رياضية، العملية التعليمية هنا اللي أنا قصدي عليها إن هم يبقوا بيروحوا مكان تعليمي اللي هو المدرسة، حتى لو بيروحوا يرسموا أو بيلعبوا أو الكلام ده كله، ما هو في الحضانة بيبقى الموضوع قائم على اللعب وعلى التعليم من خلال اللعب ومن خلال الأغاني والحاجات دي كلها. فلازم كمدرسين، أنا بوجه النصيحة لحضراتكم، تكونوا مدركين تماما أن هناك عنصر الاختلاف هيكون واضح جدا ما بين الأطفال وبعض، وبالتالي لا يجب القياس على نموذج مثلا سريع الحركة على إن هو ده الديفولت أو هو ده المعتاد، ولا القياس على إن النموذج بطيء الحركة مثلا هو ده المعتاد أو هو ده الطبيعي. لا، لازم نبقى فاهمين إن درجة استيعاب الأطفال للأشياء بتختلف من طفل لطفل، وبتختلف في سرعة الفهم نفسه، يعني سرعة فهم الشيء وبالتالي تنفيذه. ده حتى الاختلافات ممكن تكون في الأكل، يعني الأطفال بيروحوا معاهم أكل في الحضانة مثلا، تمام كده؟ أنا بتكلم على الحضانات المدرسية يا جماعة، مش الحضانات اللي احنا بنروح نقضي فيها الأماكن الرعاية النهارية للأطفال، لا، أنا بتكلم على طفل بيروح خلاص المدرسة، فبيبقى معاه واخد معاه لانش بوكس، واخد معاه كيس سندوتشات. قلنا على حسب اختلاف الاجيال، كان زمان في اجيالنا احنا بنقول كيس سندوتشات، دلوقتي بقى فيه اسمه لانش بوكس، وبقى اللانش بوكس له شنطه كمان مخصوص والكلام ده كله، وكانت الازازه تطورت الى زمزميه ثم الى فلاسك وهكذا يعني، وبقت الحكايه فيها ماركات وفيها استعراضات وفيها ضحك على الناس، ما علينا يعني. المهم انه حتى الاكل الأطفال ممكن تختلف فيه، يعني في أطفال بتاكل ببطء شوي، في أطفال بتاكل بسرعة، في أطفال بتاكل بنظام، وفي أطفال بتاكل بقلة نظام. يعني إيه قلة نظام؟ يعني تلاقيهم مثلا يأكلوا ويشربوا في نفس الوقت، أو يأكلوا حاجة مثلا ممكن تكون فاكهة وبعدين يأكلوا حاجة حادقة زي الجبنة مثلا، فاهمين قصدي؟ بالتالي أنا كمدرسة أو كمدرس لازم يكون عندي وعي كامل بدرجات الاختلاف. تاني حاجة انه زي ما قلنا في موضوع الفهم، لابد ان ندرك ان فهم الطفل لاي تعليمات او اي معلومة جديدة بيتوقف على عدة عوامل، اقلها في الاهمية، اقلها المفاجأة، درجة ذكاء الطفل. الله، اما ايه اللي بيحدد درجة استيعاب الطفل؟ نمرة واحد، مدى قبوله هو الشخصي، الطفل يعني، للشخص اللي بيوجه له التعليمات. بالبلدي كده أو بالطريقة مبسطة، إن الطفل لو ابتدى يحب أو ابتدى يطمئن أو ابتدى يألف المدرسة أو المدرس، هتلاقوا استيعابه أفضل من إن الطفل اللي يبقى خايف شوية. هتقولوا لي الله، هو في أطفال ممكن تخاف من المدرسين؟ أقول لكم طبعا في أطفال بتخاف من المدرسين، وفي مدرسين بيخوفوا الأطفال بدون قصد. طبعا في اطفال، في مدرسين بيخوفوا الاطفال بقصد، هنتكلمش عنهم، دول ربنا يهديهم. انما في اطفال، في مدرسين من غير قصد، يعني في مدرسين بيبقوا جايين بيدخلوا الكلاس بتاعهم او بيدخلوا الفصل الدراسي بتاعهم مش قادرين يتخلصوا من عبء ما جايين بيه من بره، جايين في طريق زحمه، لو متجوزه ممكن تكون متخانقه مع جوزها، لو عندها مشكلة شخصية، لو عندها مشكلة في الإدارة، حتى لو عندها مشكلة صحية ربنا معاها، بس في الآخر المحصلة إيه؟ إنها لم تتخلص من عبء هذا الشيء المؤرق، فتبتدي تتعامل مع الأطفال بوجه عابس، بوجه جامد، بطريقة فيها بعض الحدة حتى لو هي لم تدرك ذلك. أحيانا كتير قوي ما بيبوش هم واخدين بالهم. عارفين شبه إيه؟ شبه لما احنا بنروح أحيانا بعض المصالح الحكومية أو كده وبنعمل أي إجراءات، في بعض الموظفين تلاقيهم بيتكلموا بعصبية، فإحنا بنستغرب نقول ألا هو أنت ليه بتكلم بعصبية؟ ما بالراحة، هو مش مدرك إن هو من كتر بقى مثلا ضغوط أو حاجة زي كده، هو مش مدرك إن هو بيتكلم معاك بعصبية مع إن أنت ما عملتلوش أي حاجة. نفس النموذج ده بيكون موجود ما بين المدرسين والمدرسات والأطفال. يبقى أول عنصر بيحدد مدى قدرة الطفل على استيعاب معلومة جديدة أو تعليمات جديدة أو نظام جديد هو بداية حبه وألفته وشعوره بالأمان تجاه المدرسة أو تجاه المدرس اللي بيدرسه له. تاني حاجة، درجة شعور الطفل ده بالأمان وبالألفة تجاه المكان. المكان أيوة اللي هو المدرسة بقى نفسها، المدرسة بشكل عام من أول البوابة، من أول بوابة المدرسة مرورا بالطريق اللي الطفل ماشي بيه فيه حتى الوصول إلى الفصل بتاعه، ثم التعامل مع المحيطين بيه، الأطفال المحيطين بيه. ياما أطفال بيكونوا بيتعرضوا للتنمر وبيتعرضوا للمضايقات من قبل أطفال قدهم أو أكبر أو أصغر، وما بيعرفوش يعبروا عن ده سواء معهم في نفس الفصل أو في الطريق إلى الفصل بتاعه. ده حتى الحكاية دي ممكن تحصل في أتوبيسات المدارس. أحيانا في مدارس كتير بيحطوا المراحل التعليمية كلهم مع بعض، يقولك حسب خط السير، واخدين بالكو؟ فبالتالي ثم يأتي عنصر ثالث، وهو المعلومة دي نفسها معلومة معتادة أو بسيطة، سهلة ولا معقدة. يعني ممكن تلاقي المدرسة تقول أنا هعد من 1 لـ4 فأنتوا تقولوا الحروف A B C بس تقولوهم بالعكس مثلا. هي متصورة إن دي حاجة سهلة، لكن الطفل ممكن أو بعض الأطفال بالنسبة لهم ده أمر صعب، محتاج إعادة شرح، محتاج تجربة وفشل وتجربة وفشل ثم أداء صحيح. يبقى قلنا إن في عوامل بتحدد أو بتقرر قابلية الطفل ده للتعلم، ما يتحكمش عليها كده، بتحكم عليها من خلال علاقته بالمدرسين وشرحناها، علاقته بالمكان وشرحناه، الشيء نفسه المادة التعليمية حتى الرسم، بقول لكم حتى الرسم محتاج أحيانا أنه يتشرح. أنا بكلمكم على أطفال صغيرين قوي، يعني سنهم بيبقى 5 سنين و6 سنين والحاجات دي كلها، تمام؟ ثم يأتي عنصر بقى الذكاء، اللي هو مش كمان الذكاء الوراثي، ذكاء الطفل ده، يعني الطفل ده بقى في حياته العامة زي ما بنقول احنا كده حرك وشاطر، ولا هو ما بيمدش ايده على حاجة، ولا هو اهله ما بيخلوش يكتشف اي حاجة، وهكذا. فهمتوا قصدي؟ يبقى دي كانت اول نصيحة عايز اقولها للمدرسين، بالراحة في ابداء الملاحظات، خاصة ان في منكم يبدو هذه الملاحظات بعد اسبوع مثلا من بداية التعليم، من بداية سنة دراسية، او بعد اسبوعين، او احيانا بعد 3 أسابيع. بالراحة على مهلكو، حتى الملاحظات اللي انتوا بتقولوها دي ليها طريقة، ليها طريقة. ايه هي بقى الطريقة دي؟ هنطلع لفاصل بسرعة ونرجع نقول لكم ايه هي الطريقة. خليكم معانا، احنا لسه مكملين معاكم.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90 90 هواها مصري. مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: الفنان طارق الدسوقي في قد المقام مع بسنت بكر النهارده من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

من 9 لـ10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة 6، وبرعاية انتل.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: قول يا دكتور،
0: قول يا دكتور على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
2: اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. اسمحوا لي بس ان احنا يعني الحقيقه الموضوع ده انا كنت عايز اكلم حضراتكم فيه من اكتر من حلقه. هو موضوع يعني ملفت وانتوا بتسمعوه وانا كمان بسمعه وسعيد بيه جدا. انتوا لو خدتوا بالكم في الفواصل وفي التنويهات عن اذاعه البرنامج بتلاقوا البرنامج بيتقال ايه، هذا البرنامج برعايه الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. تمام. الحقيقة ان ده موضوع يعني انا هنا مش بتكلم عن رعاية البرنامج، انا بتكلم عن المبدأ نفسه. حاجة حلوة جدا وحاجة انا حبيت ان انا اقول لكم انطباعي عنها واقول لكم رأيي فيها، لانها حاجة فعلا في غاية الاهمية وبتعكس فعلا درجة كبيرة جدا جدا من درجات التحضر والتقدم في الوعي وفي التعامل مع كل ما نتناوله من أغذية. سلامة الأكل يا جماعة أو سلامة الغذاء أصلا يعني ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة، وأظن ده كلام يدخل في إطار المعلومات العامة. يعني لازم عشان صحتنا تبقى كويسة ويبقى في حماية لصحتنا لازم يكون في الأكل ده سليم. يبقى سلامة الغذاء ده مش رفاهية، يعني مش أوبشن، يعني مش اختيارية، لا دي حاجة ضرورية. وكمان بقى عندنا ولله الحمد ثقة كبيرة قوي في المنتجات المصرية، لأنه دلوقتي بقى فيه ابتكارات فعلا في الأغذية في مصر ما كانتش موجودة خالص قبل كده. يعني كانت قبل كده لما بنلاقي حاجة ملفتة شوية أو غريبة شوية لازم نمسكها كده ونقول إيه، آه فين بقى الحكاية دي اللي في إيدينا دي، مستوردة من أي بلد. نفاجأ، أنا شخصيا بقى أفاجأ دلوقتي إن فيه منتجات مصرية شديدة التخصص وشديدة الرقي، فحاجات ليها علاقة كلها بالأغذية، حاجة فعلا تدعو للاحترام وتدعو يعني للفخر ان بقى عندنا التقدم ده في صناعة الأغذية. الحكاية دي كلها برضو بتدعم التنمية الاقتصادية، لانه لما صحة المجتمع تبقى كويسة وكمان المصانع والشركات اللي بتقدم الأغذية للمجتمع ده ملتزمة بمعايير جودة أساسية، وكمان فيها هيئة رقابة بقى بتراقب عليهم اسمها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتديهم الضمانة وبتديهم الإجازة، فدي حاجة كويسة جدا. وده على فكرة بيخلي فيه يعني تنافس ما بين الشركات وبعضها، تفهمين قصدي؟ يعني الشركات أو المنتجات اللي واخدة الختم أو الشعار بتاع إنه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ده معناه اللي هو كله أنت مطمن أو أكل ولادك وأنت مطمن. الحقيقة أن ده يعني سياسة ممتازة جدا جدا، والهيئة القومية لسلامة الغذاء متبنياها كهيئة بشكل عام وكمجلس إدارة وعلى رأسها طبعا الدكتور طارق الهوبي. عايز أقول لكم أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء الشهر اللي فات بس أطلقت حملة وطنية. اي حمله كده بتلاقوها زي حملات التطعيمات بتاعه الامراض، زي الحملات اللي هي المبادرات اللي بتتعمل للناس، زي الحملات اللي هي بتتكلم عن المستقبل وتعزيز كل ما هو ايجابي تجاه تعاطينا مع الحاضر والمستقبل. فالهيئه القوميه لسلامه الغذاء الشهر اللي فات عملت حمله قوميه كبيره جدا جدا، وكان شعارها السلامه في العلامه، أو شعار إن الثقة تبدأ من العلامة. يعني إيه؟ يعني إنه لازم يكون عند الناس ثقافة راسخة جواهم إنه المنتجات اللي عليها علامة الهيئة القومية لسلامة الغذاء يبقى إحنا نكون واثقين أنها خضعت لإشراف ورقابة وتدقيق كبير جدا جدا. يبقى قلنا إن تعزيز الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لتداول الغذاء ودعم التنافسية دي ما بين المنتجات وبعضها، سواء على فكرة مش بس في مصر، في الأسواق المحلية والأسواق الإقليمية اللي جنبنا وحتى الأسواق العالمية، يعني برة بيهتموا جدا بمعايير الجودة. فهم لما بيلاقوا ان في منتج جاي لهم بره وعليه شعار انه ده تابع او مر او تحت اشراف الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، ده بيبقى علامه ثقه كبيره جدا جدا، لانه خلاص معروف ان دي جهه رقابيه تنفيذيه، يعني مش رقابيه كده وخلاص. لازم يا جماعه احنا كلنا نشارك في هذه الحمله. هتقولوا لي نشارك ازاي؟ هقول لكم نشارك في ان احنا ننشر الوعي ده بيننا وبين بعض. مش احنا لما بنشتري حاجات كتيرة قوي بنقول ايه، طب نبص على تاريخ الصلاحية كده، دي درجة كبيرة من درجات الوعي. نبص على المكونات، دي درجة كبيرة جدا من درجات الوعي. لازم نضيف بقى كمان ان احنا نرسخ جوانا مكانة العلامة الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء باعتبارها رمز وطني يعكس الالتزام ويعكس يعني قدرة المنشآت الغذائية دي بمدى التزامهم بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة والاشتراطات اللي هي المطلوبة علشان المنتج ده يطلع في أعلى جودة ووفقا لأحكام القانون والممارسات الدولية. الشعار ده يا جماعة مش مجرد شعار بيتحط على المنشآت الغذائية أو المنتجات الغذائية، لكن نقدر نعتبره إن هو رسالة ثقة رسمية. أيوة رسالة ثقة فعلا، ومؤشر واضح على الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء، واللي بيعكس خضوع المنشأة دي اللي بتقدم المنتج ده أو المنتج ده نفسه لمنظومة رقابية بتعلن ده، يعني من خلال وجود العلامة دي إن المنتج ده والمنشأة دي بتقدم منتج مستند لأسس علمية وتم تقييمه إن هو بعيد عن المخاطر وتم التحقق من سلامته وتم التفتيش عليه بطرق في غاية الصرامة. الحقيقة الحملة زي ما هي حملة كريمة وحملة مفيدة، وأنا بطلب منكم بطلب مننا إن احنا كلنا كمستهلكين نشارك فيها، وزي ما قلت لكم نشارك فيها بإن احنا ندور على العلامة دي على المنتجات، أي منتجات مش بس اللي بنديها لأطفال. دايما عشان دايما الآباء والأمهات يقولوا إيه، إحنا لازم ندقق في أي حاجة هنأكلها لأولادنا. آه طبعا، بس لازم كمان ندقق في أي حاجة بنأكلها لنفسنا وبنأكلها لأهالينا. لازم يبقى شعار الهيئة القومية لسلامة الغذاء ده اللي موجود على أي منتج ده علامة جودة، خلاص أدور عليه وأحفظ شكله عشان بعد كده أقدر ألاقيه بسهولة وخلاص. ده وجوده خلاص تمام. مش أنا بقول لكم لسه من شوية كنا لازم ندور على تاريخ الصلاحية وبندور على المكونات وبنشوف شكل سلامة العبوة من الخارج والكلام ده كله؟ عندنا بقى دلوقتي شعار وجوده بيؤكد أن المنتج ده من البداية مر على مراحل كتيرة جدا جدا من التقييم. يبقى الهيئة القومية لسلامة الغذاء عملت دورها، وإحنا كمواطنين هنعمل دورنا. انتوا عارفين كمان مين اللي عامل دوره؟ شركات كبيرة قوي، شركات صناعة، شركات الصناعات الغذائية مشاركين هم كمان في الحملة، وده عشان يأكدوا دورهم كقطاع خاص ان هم شركاء في دعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء، وده من خلال الالتزام بأفضل ممارسات التصنيع وسلامة الغذاء. وأكيد ده بيساهم في نشر ثقافة الجودة وبيعزز جودة المنتجات المصرية وبيرتقي بقدرتها التنافسية. وعلى فكرة مشاركة المنشآت أو الشركات الصناعية، الشركات الصناعات الغذائية دي في الحملة، ده بيؤكد ثقتهم في نفسهم وبيؤكد إن هم عاملين اللي عليهم. زي ما يقولوا كده إيه، إحنا عندنا في حملة رقابة وتفتيش، أهلا وسهلا تفضل، إحنا ماشيين بالنظم الصحيحة وماشيين كويس جدا. لكن كمان ممتاز بقى إن يكون في جهة رقابية بتلعب دور الرقابة الحقيقي، الرقابة الصحية، علشان خاطر الناس بالنيابة بقى عن الناس دي كلها، وبالتالي ثقة الناس دي كلها ملايين الملايين من جموع الشعب المصري، تخيلوا بقى تتحملها الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنها تجيز منتج غذائي أو تضع عليه علامتها، يبقى معنى كده إن ده خضع لأقصى درجات التدقيق. البرنامج ده يا جماعة مهم جدا، أنا بتكلم على البرنامج اللي عاملاه الهيئة القومية لسلامة الغذاء علشان توعي الناس. وانتوا اكيد شفتوا الاعلانات في وسائل الاعلام المختلفة، في الراديو وفي محطات التلفزيون المختلفة وهكذا. لازم في الاخر كلنا نتشارك عشان ننشر الوعي ونفهم الناس ونفهم بعضينا يعني ايه سلامة غذاء، يعني ايه ثقافة الاختيار الامن؟ يعني ايه ان احنا كلنا ايدينا في ايدين بعض لان مصلحتنا واحدة ومصلحتنا مشتركة. طبعا كل الشكر والتقدير والتحية بجد للهيئة القومية لسلامة الغذاء على تطوير الأداء بهذه الصورة، وكل الشكر لمجلس الإدارة وللدكتور طارق رئيس مجلس الإدارة، لأنه هو يعني خطو خطوات بعيدة جدا وسريعة جدا تجاه إن إحنا يكون عندنا المعايير العالمية اللي بتخلي المواطنين يتعاملوا مع المواد الغذائية بأمن وبأمان، وهو ده المطلوب، وما فيش حاجة أهم في الدنيا من الصحة. الهيئة القومية لسلامة الغذاء كل الشكر والتقدير. المواطنين أرجوكم دوروا على علامة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المنتجات الغذائية اللي انتوا بتاخدوها بتنطقوها لأنفسكم ولأولادكم ولأهليكم. وأخيرا برضو كل الشكر والتقدير للمنشآت الصناعية وللشركات الصناعية الكبيرة اللي بتدعم الحملة وبتشارك فيها. دي كانت كلمة بس مهمة إن أنا عايز أقولها لحضراتكم على الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لأنه الحقيقة ممكن الناس تبقى بتسمع البرنامج ده أو غيره ويسمعوا كلمة هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بس يعني ما حدش بقى يفكر يقول هو الهيئة القومية لسلامة الغذاء دي بتعمل إيه. أديكوا سمعتوا وأديكوا شفتوا بتعمل إيه، وأنا اسمحوا لي إن أنا في كل حلقة من الحلقات الجاية إن شاء الله هفهمكم برضو بعض الأمور بشكل أدق في كل الأمور بقى المتعلقة بنشاط الهيئة القومية لسلامة الغذاء. هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم. قول يا دكتور لسه معاكم، وخليكم أنتوا كمان معانا.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90 هواها مصري. مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: مهمة علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: هواها مصري. قول يا دكتور على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة جديدة. كل اللي أنا عايز أقوله للمدرسين والمدرسات، لما يكون عندكم ملاحظات أولا خدوا وقتكم، يعني اسمعوا اللي أنا قلته ده، وبعدين خدوا وقتكم اللي أنا قلته سابقا، يعني أن درجة الاستيعاب بتاعة الأطفال مش كلها واحدة، الاختلافات دي ضرورية. الطفل في عوامل كتيرة قوي بتأثر على قدرته على الاستيعاب وفهم وتنفيذ ما يطلب منه، منها علاقته بالمكان وعلاقته بالمدرسة نفسها، مدى ألفته معاها أو ما إلى ذلك، وفي نفس الوقت أنه كمان الحاجة اللي بيتعرض ليها المضايقات، أو أن المكان لطيف معاه، أو صعوبة الشيء اللي احنا بنطلبه منه، وأخيرا مراعاة الاختلافات الجوهرية لما يكون الجوهرية ما بين الأفراد. يعني لما يكون عندنا بقى ملاحظة على طفل بنقولها للأهل، مش بطريقة ان هم عندهم مشكلة، مش بطريقة ان انتوا شخصتوا مشكلة، لانكم ليس لديكم المقدرة الطبية او المعرفية على تشخيص المشكلة. انتوا كل ما في الامر انكم بتبدوا ملاحظة، فتبدوا هذه الملاحظة بكل طيبة وبكل هدوء وبدون قلق علشان الاهل يقدروا يتصرفوا. الاهل بقى يعملوا ايه؟ هنسمع اذان الظهر ونرجع اقول لكم الاهل لما يسمعوا ملاحظة من المدرسة أو المدرس عن ابنهم أو بنتهم المفروض يعملوا إيه؟

الراديو 90 90 هواها مصري. حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الراديو 90 هواها مصري. قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: رجعنا لحضراتكم مرة جديدة في قول يا دكتور. المفروض الأهل يعملوا إيه لما يتلقوا مثل هذه الملاحظات من المدرسين والمدرسات عن أطفالهم، خاصة في بداية العملية التعليمية زي ما قلنا في كي جي 1 أو كي جي 2 أو سنة أولى أو جريد 1 أيا كان بقى المسمى. أولا أوصيكم ونفسي بالهدوء خالص، مفيش أي داعي للقلق، وكونوا على ثقة إنه هذه الملاحظات هي ملاحظات ناس ما يعرفوش ولادكم. يعني إيه؟ يعني بيشوفوهم لأول مرة، فحد ممكن يقول الله طب ما ده من باب أولى لازم يؤخذ في الاعتبار. أقول لكم لا، خلوا بالكوا إن في تناقضات كده إحنا كلنا بنقع فيها. وأنا الحقيقة يعني بشكل شخصي اتكلمت مع أكتر من حد في الموضوعات التعليمية دي، قلت لهم لازم يكون عندنا يعني شيء ما، مؤتمر، حاجة كده نتكلم فيها عن المستجدات دي. يعني هضرب لكم مثلا لما نقول للطفل مثلا اعمل الشيء ده بسرعة أو الحاجات دي ليها وقت، صح كده؟ ما هو بيطلب من الطفل يتقاله مثلا احنا هنعمل حاجة الفلانية دي ليها وقت، حتى الأكل بقى له وقت. طب ما احنا في البيوت لما كنا بنعلم أطفالنا النظام والالتزام بالسلوكات الكويسة كنا دايما نقول ايه للطفل أو الطفلة؟ على مهلك، على مهلك وانت ماشي، على مهلك وانت ما تجريش، على مهلك وانت بتمضغ امضغ الاكل كويس، على مهلك وانت بتبلع ما تتكلمش والاكل في بقك، ما تتسربعش، لم حاجتك بنظام وبهدوء، حط الحاجة في مكانها. صح ولا غلط؟ يبقى كده ممكن يكون في تناقض ما بين اللي احنا مربيين على الطفل مع سنوات خبراته، مع سنواته القليلة وخبرته المتواضعة لسه في الحياة، وما بين اللي بيطلب منه في المدرسة. ده على سبيل المثال يعني، فاهمين قصدي؟ يعني السرعة ليست مؤشر على أي شيء، وإلا بقى في الرياضات مثلا كانوا اللي بيلعبوا ألعاب قوة دول يبقوا أحسن ناس في الدنيا، إنما اللي بيلعبوا رماية مثلا يبقى دول مش رياضة بقى. طب يبقى اللي بيلعبوا شطرنج بقى دول إيه؟ مع إن الشطرنج رياضة ذهنية، أنا أعرف من ناس بيلعبوا شطرنج بشكل احترافي يعني إنه عضلات جسمهم بتوجعهم بعد المباراة اللي بيعملوها في الشطرنج مع المنافسين، لأنه بيكون في حالة من التركيز ومحاولة التوقع ومحاولة قراءة أفكار المنافس وهكذا. فاهمين قصدي؟ يبقى أوصيكم بالهدوء، تعاملوا بهدوء مع الموضوع. دي أول حاجة. تاني حاجة، كل ما كانت الملحوظات مبكرة ما تدولهاش اعتبار قوي. شوفوا أنا بقى اللي بقول لكم أهو، أمتلك الجرأة والعلم ان انا اقول لكم الكلام. يعني لما تجيلكم الملاحظات دي بعد 10 ايام من بدايه الدراسه هتقولوا طب هو ازاي يعني 10 ايام هنحكم على ايه؟ ده لسه الطفل بيبتدي. ده لو واحد رايح في مكان عمل، ها احنا ككبار كده، انت حضرتك رايح مكان عمل، هل المنطقي او الطبيعي انك بتروح مكان عمل جديد عليك خالص ما تعرفوش، سواء في بلدنا او بره بلدنا، تمام كده؟ هتخش تسلم على الناس بالاحضان وازيك يا عمنا وعامل ايه، يلا بقى نفطر، يلا هنعمل ايه وهنشتغل ازاي مع بعض. محدش بيعمل كده. ده اللي بيروح ده بيتقال ايه؟ دايما بيبقى في حاله كده، بيبقى في حاله ايه؟ استكشاف للامور المحيطه بيه. صح؟ الاطفال كده برضو لما بيدخلوا الحضانات المدرسيه يعني اول سنوات الدراسه الاولى بيكونوا في حاله استكشاف لكل ما هو حولهم. احيانا بعض المدرسين بيفكروا في أفكار يعني إيه يعني غير مألوفة شوي، يعني ما بيتكلموا مثلا عن الانتباه وعن التركيز. لا، مع احترامي الشديد، انتوا دوركوا تقولوا طب ها على سبيل المثال بقى، عارفين أنا عايز منكم إيه؟ لما تسمعوا المعلومة دي تقولوا للمدرسين اللي قالوا لكم الكلام ده لو سمحتوا ابعتوا لنا إيميل بهذه الملاحظات. ما تقولوهاش كده يعني وجه لوجه أو ليه؟ علشان هنعرضها على جهة تخصص، عايزين ايميل بيقول الكلام ده. الايميل ده احنا بناخده اولا بنخضع احنا الطفل لمراقبة بسيطة من جانبنا، وبنشوف الكلام اللي بيتقال في المدرسة ده مستمر معاه في البيت ولا لا. طفل فعلا بطيء، الطفل فعلا استيعابه قليل، اصل احيانا بيتقال على اطفال استيعابها قليل وبتكون الاطفال دي عبقرة، يعني عبقرة بالمعنى الحرفي، يعني بيبقوا عندهم قدرة على تحليل الامور والتعامل مع حاجات وربط الامور ببعضها، ودي كل دي من علامات الذكاء. طيب في حالة الشك، في حالة الشك بقى خلاص مش فاهمين بقى خالص، مش قادرين ناخد قرار، في تخصص اسمه طب نفس الاطفال، بنروح له بالايميل، ما بنروحلوش بالكلام المرسل. احنا حضرتك جالنا الايميل ده من المدرسة، فالطبيب او طبيبة المتخصص في طب نفس الاطفال بيقرأ هذا الايميل، بيحتفظ بيه عنده، وبيبتدي هو يعمل assessment او يعمل عملية تقييم للطفل، يا اما ان هو بيلاقي عنده مشكلة، وهذا هو الاحتمال الاندر النادر القليل، ايوة، يا اما ما بيلاقيش اي حاجة من المعطيات دي، فيقول لكم لا هم بس كان عندهم شوية، ممكن يكون عندهم تسرع او عندهم فهم خاطئ او عندهم ربطوا حاجات مش منطقية ببعض، اللي هم الكبار يعني المدرسين، انما ولا ابنكم تمام وكذا وكذا وكذا وكذا. خلاص يبقى احنا عندنا ايه قاعدة بتقول ايه، اهل العلم، نسأل اهل العلم. الملاحظات ليها كل الاحترام والتقدير، ولكن لازم تكون برضو ليها نظام، لازم تكون مبنية على علاقة وطيدة مع الطفل، وتكون مرت على التجربة التعليمية دي فترة، ويكون في تركيز، ويكون في تكرار لنقطة فيها ضعف عند الطفل، أو نقطة نقص أو ضعف. وبالتالي أنا بقى كمدرس لوجه الله كده ولمصلحة الطفل بقوم أرفع تقرير سواء لإدارة المدرسة أو لأهل الطفل بمعرفة إدارة المدرسة من خلال إيميل أو رسالة إلكترونية أو حتى تقرير مكتوب، وبناء عليه التقرير ده بقى هو اللي بيحدد حاجات كتيرة قوي. إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي، هكلمكم عن حاجات هتعجبكم بإذن الله، عن حاجات ليها علاقة بقى بالذاكرة وتقوية الذاكرة والأغذية اللي بتقوي الذاكرة والأغذية اللي بتقوي التركيز وحاجات كده، يعني حاجات كتيرة كده بإذن الله تتبسطوا منها. إن شاء الله نشوفكم على خير الأسبوع الجاي. سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع وفاء شهبور.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد رفض مصر القاطع لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني مع ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وترابطها. وقال رئيس الوزراء خلال قمة بشأن حل الدولتين عقدت على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تنهي الاحتلال. وشدد مدبولي على أن التسوية المنشودة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكد مدبولي حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية مشددا على أن أمن الكويت ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري. وزارة الصحة والسكان شاركت في فعاليات دولية بنيويورك وبوسطن لبحث تعزيز التعاون ودعم نظم الصحية المستدامة. واستعرضت الوزارة التجربة المصرية في القضاء على التهاب الكبد سي التي شملت فحص أكثر من 64 مليون مواطن وحصول مصر على المستوى الذهبي من منظمة الصحة العالمية عام 2023. كما تناولت المشاركة جهود مصر في التغطية الصحية الشاملة ومكافحة الأمراض غير السارية وتوظيف التكنولوجيا والبيانات في تطوير الخدمات الصحية. وزيرة الإسكان المهندسة رندا المنشاوي تابعت تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات والطرق بعدد من المدن الجديدة بالصعيد بينها سكن لكل المصريين والإسكان الأخضر. وشملت المتابعة مشروعات في طيبة، أسيوط، المنيا، أخميم، ناصر وقنا الجديدة إلى جانب بحث فرص الاستثمار وتحسين الخدمات. وشددت الوزيرة على سرعة التنفيذ والالتزام بالجودة والبرامج الزمنية لدعم التنمية وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة. وزير الصناعة خالد هاشم شهد إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري طورته شركة رائد بوتس بأيد وعقول مصرية بنسبة مكون محلي تبلغ 80% حاليا مع مستهدف الوصول إلى 90%. وأكد الوزير أن الروبوت يمثل خطوة لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي ضمن توجه الوزارة لتوطين صناعة الماكينات وخطوط الإنتاج. اقتصاديا، هيئة التنمية الصناعية أعلنت تخصيص أكثر من 300 ألف متر مربع من الأراضي الصناعية ضمن الطرح الأول بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 8 مناطق صناعية. تم تخصيصه إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفق معايير تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص مع إتاحة التملك لاحقا وخصم الإيجارات المسددة من قيمة الأرض. ورياضيا، المنتخب العراقي يلتقي نظيره العماني في 5:30 مساء فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الكويتي في 9:00 مساء في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية سياسية تنهي الاحتلال وتفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال قمة حل الدولتين في نيويورك شدد مدبولي على رفض مصر القطع لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وترابط. ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكد مدبولي حرص مصر على دفع العلاقة الثنائية، مشددا على أن أمن الكويت ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري. الرئيس الصيني شي جين بينغ توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المقرر أن يبحث الرئيسان عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار مساعي تعزيز التواصل بين البلدين ومناقشة القضايا العالقة. السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف محطة وقود ومواقع أخرى في العاصمة الأوكرانية كييف. ويأتي الهجوم بعد ساعات من لقاء رئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي بحث خلاله وقف إطلاق النار على منشآت الطاقة. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن هجوما إسرائيليا جنوب قطاع غزة أسفر عن مقتل محمد أبو علوان الذي وصفه بأنه رئيس دائرة الشؤون المالية في حركة حماس. أضاف نتنياهو وزير الأمن إسرائيل كاتس أن العملية استهدفت وفق البيان الإسرائيلي المسؤول عن إدارة الموارد المالية للحركة دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، عزز المتحف القومي للحضارة المصرية الإتاحة الرقمية لموقعه الإلكتروني كأول متحف تابع لوزارة السياحة والأثار يطبق هذه المعايير. ويتيح الموقع 28 تخصصية لدعم سهولة الاستخدام، من بينها القراءة الصوتية، خدمة لغة الإشارة، تكبير الخط، وضبط التباين. ويهدف التطوير إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى محتوى المتحف وخدماته، ومنها حجز التذاكر والجولات الإرشادية. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أعلن أن الاستثمارات العامة بقطاع الصحة بلغت 108 مليارات جنيه في خطة 2026-2027 بزيادة بلغت 27% عن العام السابق. جاء ذلك خلال إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 الذي يوفر بيانات عن الأوضاع الصحية والسكانية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية والتغذية. ورياضيا، الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد موعد مباراتي الزمالك والجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني لدوري ابطال افريقيا. تقام مباراة الذهاب في 16 أكتوبر في كيغالي والاياب في 24 أكتوبر باستاد القاهرة الدولية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 33.
0: الدقيقة الاولى صوت الخبر.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90.90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90.90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. بنتابع طبعا مشاركة مصر في اجتماع الأمم المتحدة بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. هنشوف إيه اللي بيحصل هناك, طبعا بنتابعها على مدار اليوم مع زملائنا المختلفين في الدقيقة الأولى وفي التغطيات المختلفة, ولكن هنحاول برضو نبص بصة كده النهاردة نشوف إيه آخر الاجتماعات اللي تمت النهاردة. استقلت كتير الحلقة اللي فاتت على منظومة الأكشاك الجديدة اللي موجودة في محافظة القاهرة. إيه الموضوع؟ الأكشاك دي هتبقى إحلال وتبديل للأكشاك الموجودة أصلاً, وده نظام جديد لان احنا سمعنا ان هو ممكن بيتاخد قسط, وممكن يكون كمان محافظه القاهره اللي تساعدك ان انت تعمل الكشك من الناحيه البنائيه يعني, او انت تعمله وتاخد نسبه من العمايل. تفاصيل كتير هنحاول نروح النهارده لمحافظه القاهره عشان ارد على حضراتكم في منظومه الاكشاك. طبعا سعر الدقيق زاد, بدات الناس تتكلم على اسعار الخبز السياحي والفينو, خاصه ان احنا في موسم المدارس. ايه الاسعار؟ ايه الموضوع؟ هنحاول النهارده نروح للشعبه نفسها نشوف الاسعار زادت ما زادتش, هتزيد, نعرف التفاصيل ونرد طبعا على رسائل حضراتكم زي ما اتعودتوا معانا سواء على 1909 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 8 66 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 90.90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح، سهرا ومعك للصبح.
2: سمعت الخطة مش حاجة، معلش
3: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
4: هي في الآخر زورتنا
0: حال بلدنا على الراديو 90 90.
5: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وزي ما قلنا في بدايه الحلقه في بعض التخوفات نظرا طبعا لارتفاع اسعار الدقيق الفتره اللي فاتت، دي زاد بحوالي 4000 جنيه للطن. ففي بعض التخوفات وتساؤلات، الاسعار هتزيد، طب ايه هي الاجراءات اللي ممكن يعملوها عشان ضبط الاسعار وعشان مبقاش فيه زياده فعليه نتيجه طبعا ارتفاع التكاليف. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من صديقنا العزيز استاذ خالد فكري رئيس شعبه المخابز بالغرفه التجاريه بالقاهره. يا صديقنا العزيز مساء الفل.
6: مساء الفل.
5: طمني عليك وطمني على الاجراءات، انا عارف انكم شغالين على الارض وبتحاولوا تضبطوا الاسعار باي طريقه.
6: الحمد لله، الاول الحمد لله والشكر لله، احنا كله تمام الحمد لله. وبالنسبه للاجراءات المخابز في توجيه وزاري صادر شهر 3 اللي فات 6/3/2023، لسه في كده تغييره للافران، ده تغييره للسياحي والناس ملتزمه بيه وبتطبقه، بس احنا بنطالب الوزاره باعاده النظر في التوجيه عشان خاطر بما يتماشى مع الوقت الحالي بالنسبه للنظر ارتفاع اسعار دي من شهر من نص سبعه اللي فات في شهر يونيو اللي فات.
5: تمام، يعني ايه المطلوب من وزاره التموين تحديدا؟
6: اعاده النظر، لان هو التوجيه الاداري المصادر اصلا كان اول مره يصدر التوجيه الاداري كان سنه 24، كان الدكتور الله يرحمه الدكتور مصلحي.
5: تمام،
6: هو اللي كان موجود وقتها وهو اللي كان اصدره وقال لي يراجع كل ثلاث شهور ولو في ضروره او يرجع كل شهر. المراجعه دي سببها ايه؟ سببها ارتفاع الاسعار.
5: تمام،
6: لو تضخم حصل نبدا نراجع التوجيه على اساس ان هو يمشي ويتواكب مع الوقت اللي هو يبقى فيه التوجيه اللي صدر فيه وقتها.
5: يبقى حاجه
6: دكتور شريف، دكتور شريف لما جه فضح ده
5: اتفضل معاك
6: دكتور شريف فاروق لما جه فما اشتغلش بالتوجيه الاداري الا الشهر اللي فات ورفع فعلا الاسعار في الرغيف البلدي حوالي نص جنيه في سعره ونفس الشيء برضه في الافراد. فهو النهارده احنا كان برضه كان الفتره دي كانت دي اسعاره هاديه شويه. النهارده بنتكلم في من نص سبعه لحد دلوقتي زاد الطن في اربع حوالي 4000 جنيه وفي بعض المتاحف اربعه وكسور كمان. بمعنى ان الطن في 20 شكاره، بمعنى ان الشكاره زادت 20 جنيه. لو ضربنا 20 في ال 20 يبقى 4000 جنيه.
5: تمام.
6: يبقى هنا الشكاره زادت 200 جنيه، 200 جنيه في الشكاره الواحده. تمام؟ النهارده صاحب المخبز مطلوب منه ان هو يشتغل ومطلوب منه يدي مصروف عماله وايجاره وهو الى اخره. مطلوب منه برضه يعمل شبح يطلع عشان اخر الشهر يلاقي هذا الشيء زي في شغله او سكره وسرقه او لا. النهارده لما الشكاره تزيد 200 جنيه، لو النهارده بنت جابت شكارتين 3 فيلو مثلا يعني هيفرقوا معايا. النهارده في عشان كده بنطالب الوزاره باعاده النظر، واعتقد في يعني في دراسه دلوقتي بتدرس بتتم دراستها عشان خاطر اعاده النظر في الكلام ده.
5: طب صراحه عايز خلينا نوضح للناس ان احنا بنتكلم على الخبز السياحي وبنتكلم على
6: العيش. الخبز الافرنجي اللي هو الدوله ودعم ابو 20 قرش ده ملوش دعوه خالص
5: احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم على السياحي والافرنجي والفينو.
6: تمام، الافرنجي والفينو.
5: هل الزيادات دلوقتي من خلال تواجد حضرتك كلام عن رئيس الشعبه بتشوف ان في زيادات حصلت في الخبز السياحي او في الفينو؟ الناس بتقول ان في بعض الزيادات حصلت.
6: في بعض الزيادات اكيد، مش هقول لا ما حصلتش، لا، بس اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ احمد. النهارده الوزاره ملتزمه بتلزم اصحاب المخابز بتركز رغيف في التوجيه. اعمل تاني جنب حاجة تانية بسعر تاني ما حدش هقولك لا، لان في الاول والاخر انت بتجيب دقيقك من السوق الحر بالسعر الحر.
5: تمام،
6: دي تبقى واضحه للناس. يعني مثلا واحد يعمل رغيف 100 جرام مثلا يعني ب 3 جنيه، 90 جرام ب 3 جنيه ما حدش عنده حاجه، مفيش مشكله. في الاول والاخر يكون عامل ال 80 جرام ب 2 جنيه وال 60 جرام ب 2 ونص او ال 40 جرام ب 1 جنيه اللي الدوله قالت عليه بالتوجيه ده.
5: طب خلينا نكون صراحة مع بعض، هي الافران بتعمل كده فعلا ولا هي بتعمل كله ب 3 جنيه؟
6: لا لا لا لا لا بيعمل، لا هو اعمل اللي انت عايزه بس وفر لي بدل بيه عشان انا كمواطن اخش الاقي الرغيف اللي الدوله قالت عليه موجود. وانت عامل برضه ريجيم انت عايز تراتك جون محدش هيظلمك بقى اللي في الاول والاخر انت بتعمل سبع حر تزاول لان انا هقول لك استاذ انا هعمله النهارده استاذ احمد دخل خده ما خدوش مش هعمله تاني ما هي النهارده صلب من الوطن وصاحب المجد
5: لا لا ما هو بالنسبه لي عيش مش هينفع اروح انا عارف ان هو ب 2 جنيه لقيته ب 3 جنيه وبيتي عايز عيش هروح ماشي فبضطر اخده
6: لا لا هو صارت ان انت عشان تعمله توفر لي العيش المطلوب بالدول لو انت بتقول اشتغل عليه
5: اه يعني انت عايز تقول لي ان انا لو رحت فرن دلوقتي ولقيت ما لقيتش عيش ب 2 جنيه اشتكيه اقول له لا انت مش عارف 2 جنيه
6: من حقك انا عايز رز ب 2 جنيه اللي هو 80 جرام من حقك
5: اشتكيه لازم عايز بقى الوزاره ترفع شويه نتيجه زياده اسعار الدقيق تخليه مثلا ب 2 جنيه ونص وهو ده السعر
6: العام لا هو بيقول له 2 جنيه وربع الربع الربع ده الشكاره تعملها مثلا حوالي 800 رغيف الربع جنيه في 800 رغيف ده 200 جنيه فرق يبقى قربنا انا ببص للمواطن مش عارف انا بتلاقي صاحب المجلس عايز يترجع جنيه
5: على ارض الواقع الوزاره بتنزل تفتش انت كرئيس شعبه برضه هل طبعا بتقعد مع كل التجار وكل الافران وكل الناس وعارف مشاكلهم بس هل عندك الشكل الرقابي انك بتنزل تشوف بقى مع الوزاره برضه ان هو طبق ده ولا ما طبقش
6: لا لا لا الشكل الرقابي انا مش تبعي
5: بتخطر بين الوزاره وخلاص
6: انا توجيهي انا كان عندنا مثلا اجتماع يوم الحد اللي فات اللي هو الحد اللي هو من 3 ايام ده يوم 20 كنا معانا شعبة في المخابز الشعبة يعني كان معانا في الاتحاد في الشغل في القاهرة وكان معانا بتوع المخابز السياحية والفرنجية وكنا بنشدهم بان احنا اللي اخر زيادة جت هي كانت حد اللي فات 200 جنيه
5: تمام
6: نشدناهم ان احنا نلتزم بالاسعار نظرا عشان خاطر المواطن الدنيا مش مستحملة وعدم يتحمل المسؤولية لان انا النهارده لما شفتهم الاسعار بتقابل محضر بيروح مديره الاسم يبقى نزل جلسة القضية بقت قضية بقت في محكمة هخش التقييم عشان خاطر سعر الرغيف لا طبعا مش
5: هيقدر خلينا نتكلم من نظرية نشيل بعض هل اصل الاسعار دي ممكن شوية وتنزل تاني وتهدى تاني هل يقدر اصحاب المخابز دلوقتي بخبرتك وبتواجدك معاهم ان هو يقدر يشيل الزيادة بتاعت الدي دي وصولا ان هو ينزل الفترة اللي جاية ولا هو لازم هيزود؟
6: لا ما هو احنا بنقول ايه احنا بنقول نقف مع الناس
5: لان انت عارف في مصر اللي بيغلى ما بينزلش فانا عايز بس
6: لا لا لا بينزل يا استاذ احمد لا بينزل لا اقول لك على حاجه حضرتك الاسعار دي اتحركت بدايه تحريك الاسعار اصلا التون اللي هو النهارده ب 21000 جنيه ده كان قبل حرب اوكرانيا الروسيه اتشهر التون في 22 كان ب 8800 جنيه
5: تمام
6: اللي هو النهارده بتاع 21000 جنيه
5: تمام
6: لما اتحرك من بدايه حرب اوكرانيا وزادت بقى في الفترة الأخيرة جت بعد كده الدنيا هديت شوية رجعت بعد كده
5: يعني بزرق. أنت بتطالب إن الرغيف يبقى ب 2 جنيه وربع لو الدي نزل ل 4000 جنيه
6: 2% 2.5% بما يقابل بين قيمتهم في الرغيف 2 جنيه ربع جنيه
5: والفينو بكام؟
6: الفينو ما الفينو بقى برضه ثلاث رغيفة الرغيف ال 50 جرام ب 2 جنيه والرغيف ال 40 جرام بجنيه ونص وال 30 جرام بجنيه الفينو بيختلف عن الخبز السياحي الخبز السياحي ما هو إلا دقيق
5: وعسل خلي بالك استهلاكه اليومين دول زياده نتيجه وجود المدارس
6: عشان المدارس بالظبط كده الخبز السياحي هو عباره عن ايه؟ عن دقيق وخميره وميه وملح تمام؟
5: تمام
6: ده الخبز السياحي بس تكوينه كده الفيلم لا الفيلم حاجه ثانيه الفيلم النهارده اللي هي حاجه اسمها ميون ومدخلات مختلفه شويه الميون ايه؟ النهارده شكاره الفينو لو عملت شكاره 50 كيلو حبيت انتجها كلها فينو عايزه 6 كيلو سكر على الشكاره عايزه زيت ونص زيت بخلاف الخميره والملح والميه عادي برضه
5: يعني انت عايز تقول لي برضه اسعار تكلفته زادت
6: بيحتاج بالظبط تكلفته اعلى من البلدي البلدي ده اللي هو السياحي ده زي البلد العادي بس هو اختلف دي مواد دي فقط لا غير
5: ماشي انت طالب برضه الفينو اللي هو ب 2 جنيه ال 5 ب 10 جنيه دول عايزه بكام؟
6: ممكن بقى يخلي الرغيف مثلا 40 جرام اللي هو ال 40 جرام ده لو حطيناه له في المعادله بتاعه 12.5% لو الاثنين جنيه لو رجع باثنين ربع باثنين جنيه ربع تمام زي الفل انما ما ينفعش يخلى بجنيه بجنيه ربع لان كده هيبقى خد 50% 25% مش
5: 25%
6: ايه ما هنا مختلفه حضرتك معايا انا مش وصلت
5: وصل لي طبعا
6: ربع الجنيه
5: انت بتقول لي بقى كان في اجتماع مع قيادات في الوزاره
6: كان لا الاجتماع كان معانا احنا كشرط مخابر
5: مع شعب
6: في الغرفه التجاريه يوم الاحد يوم
5: عشان ترفعوا الامر للوزير
6: عشان لا عشان احنا بنناشدهم بالالتزام بالاسعار المطلوبه بالتمويل الاداري لا عشان خاطر ما حدش يتحول للشروط القانونيه
5: يعني هو الاسعار دلوقتي هو ب 2 جنيه اثبت ب 2 جنيه لو الوزاره زودت او عدت التوجيه يبقى نزود
6: واحنا بدورنا طالبنا فعلا امبارح في بعض القنوات طلعت فيها امبارح وقلت ان احنا بدورنا بنطالب الوزاره باعاده النظر في التوجيه الاداري وفعلا النهارده ماسك المسؤولين الوزاره اتكلموا معايا ان فعلا في دراسه مستمره حاليا لعدت النظر في التسعير جديد يعني انا طبعا 4000 جنيه 600 كتير قوي ان انا اتغاضى عنهم او ان انا بغض النظر عنه ما بقاش شايفهم
7: الربع جنيه ده ما يعرفش يتحمله صاحب المخبز مؤقتا لحين وصول الاسعار.
6: ما هو بيتحمله حاليا يا استاذ احمد صاحب المخبز.
7: اه
6: ما هو دلوقتي اللي جاي بالتمويل المزاري حاليا
7: انا فاهم انا فاهم يقدر يتحمله قد ايه؟
6: لا ما حسب انتاجه بقى. هو النهارده هقول لك على حاجه, اصل لو كنت بتقولي عنده مزايا ثانيه اخرى يعني اللي هو عنده بينتج مثلا في حاجات
7: كبيره اه بيت المخبوزات بقى البصمات
6: وكروسات وكمان حد حاجات
7: ثانيه فبيلم نفسه يعني
6: بيقدر بالظبط. فالفينو عنده شغل قليل مش بكثافه المطلوبه, بس في الاخر انا داخل المخبز عشان اخد رغيف فينو اقسم بقى البصمات
7: طبعا
6: نص كده
7: البيعه بالنسبه له خلصت بقى بتاعتها
6: اه بفضل كتير فبقدر ده بيشغل المحل تمام. فهو هو يقدر يستغنى شويه عن انا ادفع سعر الفينو ده حقيقي بيحصل يعني.
7: انما البلدي لا
6: البلدي هو شغل الكوره مع الرغيف والله ما عندوش حاجه ثانيه غير الرغيف
7: البلدي والله بيعملوا برضه حاجات
6: ثانيه البركه شويه
7: يفتح
6: عليك نجيب بالشعير شويه والحلبه شويه
7: نقدر نشيل بعض يعني.
6: احنا كشعبه ومخلين البلدي بدانا ثابته في 90 بنقول احنا بنناشد تاني ناشد اصحابنا زمايلنا واخواتنا اصحاب النعمه لما صاحب المخابز الصحيه الافرنيه بالالتزام بالتوجيه الاداري لعدم اسحاب المسؤوليه القانونيه. المشيد عشان خاطر برضه عشان خاطر المواطن ونشيل المواطن في التصرف اللي احنا فيه ده كلنا نشيل بعض.
7: وهي دي الفتره اللي بنتكلم فيها اقتصاديا مضغوطين شويه شايفين كل الاقليم عامل ازاي, فلو نقدر نستحمل بعض نعملها. وده انا بشكرك عليه طبعا صديقنا العزيز استاذ خالد فكري رئيس شعبه المخابز بالغرف التجاريه بالقاهره. وحلو الاجتماع اللي هم عملوه يعني, هم برضه رئيس الشعبه فقعد مع كل اصحاب المخابز. لو نقدر نشيل دلوقتي تحمل زياده الاسعار دي ل 4000 جنيه ده يبقى كتر الف خيرهم. وهنشوف الوزاره هتعمل ايه لو في اي توجيه بالزياده الفتره اللي جايه ان شاء الله. 91 9 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

الفنان طارق الدسوقي في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وخلينا نروح لتاني موضوعاتنا واستفسارات حضراتكم بخصوص منظومة الأكشاك الجديدة اللي في محافظة القاهرة. هنعرف تفاصيل أكتر، وجالي كمان دلوقتي من زميلنا العزيز محمد صابر في مجموعة من الحملات تحديدا على كورنيش المقطم بيتم بيها طبعا الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهره. ايه اللي بيحصل وايه التفاصيل ومنظومه الاكشاك اخبارها ايه؟ خلينا نروح لصديقنا العزيز اللواء ابراهيم عوض مستشار محافظه القاهره والمتحدث الرسمي باسم المحافظه. يا سياده اللواء مساء الفل.
2: اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الانوار يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ المستمعين.
1: ربنا يخليك يا فندم. خلينا نطمن الاول، انا عارف ان سياده المحافظ في حملات دلوقتي لزال التعديات كتير، فين وايه الحملات بالظبط؟
2: هو تحت النهاردة استهدفنا منطقة كورنيش المقطم الجديد، دي مناطق تنموية الدولة أقامتها على كورنيش المقطم متنزه للسادة المواطنين.
1: تمام.
2: ففي مخالفات بقى من أصحاب الأكشاك اللي هم مستأجري المناطق التنموية دي، مخالفات كتير وتنف كتير، وفازلنا كل الكلام ده كله. وفي جزء في يعني في ظهر الأكشاك دي منحدر كده وعالي جدا، حوالي 40 أكثر من 40 متر، فكانوا قاعدين وعاملين أعداد فيه، فزلنا كل الأعداد دي كلها حفاظا على أن أي حد من السادة المواطنين أولادهم أو حاجة كده ينزل في خطورة عالية.
1: هاي انا بعرف طبعا ان الحملات دي لازم تبقى مستمره ولازم في شكل رقابي يومي، لان وارد بعد الحملات والمجهود اللي تم النهارده ده نلاقيهم بكره وبعد رجعوا تاني.
2: لا تمام يا فندم، في استمرار للحملات، والست توجه النهارده في الحمله، هنستمر ومتابعه، هيتعمل لجنه بقى لمتابعه المناطق دي.
1: هاي نخش على منظومه الاكشاك يا فندم، لان الناس كتير سالت عايزه تعرف تفاصيل، هل الاكشاك دي احلال وتبديل للاكشاك القديمه، ولا القديمه تفضل موجوده والمنظومه دي منظومه جديده اللي عايز ينضم ليها؟
2: لا بحب اكد ان السيد المحافظ اكد في اجتماع المجلس التنفيذي ان دي للموجود بالفعل، المرخص الفعلي اللي عندنا في المحافظه.
1: تمام.
2: يعني ما هياش جديده، لا انا برفع يعني كفاءه بقى، بنعمل شكل جديد، خطوه تنظيميه حضاريه عشان تتماشى مع جهود الدوله اللي بتعملها في التطوير والمظهر الحضاري للعاصمه.
1: تمام. يعني انا دلوقتي لو عندي كشك صاحب كشك، انا مطالب دلوقتي ان انا اغير شكله وفقا للمنظومه الجديده اللي حكوا عملتوها، انما لو انا عايز اعمل كشك جديد لا.
2: لا استاذ رؤساء الاحياء من خلال المتابعه الميدانيه والاشغالات بيمروا على اصحاب الاكشاك المتواجده الفعليه اللي عندنا
1: والمرخصه
2: 2739 كشك.
1: هاي
2: دول المرخصين وموجودين عندنا في لجنه الاكشاك على المنظومه.
1: ماشي. وفقا للاحياء اللي في الاربع قطاعات محافظه القاهره،
2: هم دول المستهدفين في داخل نطاق المحافظه 2739 موزعه على الاحياء كلها.
1: تمام.
2: طيب هم دول المستهدفين يا فندم،
1: المستهدفين دول ان هم يغيروا الشكل العام بتاع الكشك، فده في شكل من اشكال التكلفه عليه، هيعملها ازاي؟
2: التكلفه دي احنا السيد المحافظ لو هو هيعمل الكشك ده هنقسط عليه 3 سنين، يعني 3 سنين مش هناخد الفلوس اللي بناخدها منه سنويا.
1: تمام.
2: تمام كده يا فندم؟
1: ماشي.
2: وكمان عملنا فتحنا هنا عندنا اداره التعاقدات، اللي عايز يجي من اصحاب الاكشاك على اداره التعاقدات يقدم طلب يقول خلي الورش الانتاجيه اللي تعمل لي الحاجه دي، هنخلي الورش الانتاجيه اللي تعمل له بالمنظر والشكل ايه الجمال اللي احنا اتفقنا عليه بابعاده وكل حاجه.
1: تمام. اداره التعاقدات دي يا فندم في كل حي، ولا اداره التعاقدات في المحافظه نفسها؟
2: في المحافظه. هيجمع رئيس الحي هيجمع الطلبات وهيجيبها لنا هنا، بحيث ان احنا لو هو ما عندوش مقدره احنا هنعمل له وهنقسط له يعني السيد الوزير ممكن يمدها اكتر من 3 ان شاء الله للمحتاج يعني.
1: طيب واللي هيعمل عند حضرتك ليها تكلفه اكيد، هل تم وضع التكلفه ولا لسه؟
2: تمام يا فندم. الوضع الكشك اللي هو 2 في 3 تكلفته 80,000 جنيه.
1: تمام.
2: الكشك الثاني اللي هو 3 في 3 ده تكلفته 107,000 جنيه.
1: مش دول بيتقسطوا يا فندم؟ يعني دول في اي جهه تمويليه بتخش تقسط الكلام ده ولا هو لازم يدفعهم مره واحده؟
2: تمام. وفي شركه احنا في سبيل ان احنا بنتعاقد معاها الان، الشركه دي هتحط اعلان على الكشك وهتعمل هي للمواطن الكشك بالتكلفه دي اللي بقول لحضرتك عليها.
1: هاي يعني المغزى الناس هتقول لك طب ما هو الكشك موجود وتمام، هكلفه الناس ليه؟ ايه المقصود يا فندم من التغيير؟ الشكل الجمالي بس؟
2: انا الحفاظ على هويه بصريه،
1: هي
2: بعمل معيار تنظيم واضح، بعتمد الكلام ده كله وبحط له كيو ار كود عشان اتابعه من خلال لجنه الاكشاك، بيتفتح لي انا كلجنه اكشاك اعرف سدد امتى ما سددش امتى، عليه كذا عليه كذا كلام، يبقى معيار تنظيمي وبدعم اعمال التطوير اللي جاريه في محافظه القاهره، وسيادتك معلومه لدى الناس كلها
1: طبعا،
2: وبحافظ على الهويه البصريه. لكن احنا ما بنعملوش عشان نضايق المواطن، بل ده هم مرحبين جدا وبيجي لنا طلبات كتير، كله عايز يعمل المنظومه الجديده. وبعدين غير كده يعني بنقارنه بشكل كويس وشكل جمال.
1: الكود ده يا فندم ليه؟ عشان لما ينزل مثلا حد مفتش من الحي ولا حاجه، مجرد ان هو يعمل سكان للكود ده يقدر يعرف بيانات الكشك كله ولا ايه؟
2: يعرف بيانات الكشك، اسم الكشك، التجديد بتاعه بتاريخ كام، الكلام ده كله، عليه ايه اللي معلهوش، الكلام ده كله.
1: ماشي. شفت كمان زي موحد اعتقد هيتوحد على الاكشاك كلها، ولا دي حسب كل حي رئيس حي هو اللي هيحدد الزي بتاعه؟
2: لا يا فندم، هنوحد على الاكشاك كلها الزي
1: على برضو، دي بيبقى من صناعه حضراتكم، وعشان برضو يبقى
2: تمام كده يا فندم.
1: مش هو اللي يعملها لنفسه؟
2: لا تمام يا فندم، هنعمله عندنا في الورش الانتاجيه ان شاء الله. ازاي هيتعمل للمواطن اللي هو متواجد بالكشك؟
1: هاي لو هو المواطن ده زي ما حضرتك قلت في الاول هو اللي هيعمل، هل حاجه نديله الشكل الهندسي ولا حاجه عشان لو هو ينفذه بره؟
2: ايوه يا فندم، في مديرين السيد رئيس حي في كل منطقه، مع مديرين الاشغالات، مع المتابعه الميدانيه، معاهم الابعاد بتاعت كل كشك، الاثنين في ثلاثة مواصفاته ايه، بيحط ايه، الشكل الجمالي ايه، كله موجود مع استاذ رؤساء الاحياء، وبيمروا على اصحاب الاكشاك وبيعرفوهم بالمنظومة الجديدة وتوابعها وايه اللي هيتم فيه.
1: هاي انا طبعا يعني دوشين حضرتك طول الوقت في شكاوى حال بلدنا اللي بتجيلنا من اشغالات ومن الحاجات دي كلنا، فعندنا بعض الشكوى كده حتى من زملائنا، زميلنا العزيز اسامه منير بعت لنا شكوى برضو في شارع الفلك في وسط البلد، بعض الاشغالات والتعديات اللي موجوده هناك، وهو عايز يحافظ على الهويه اللي حضرتك بتتكلم عليها والهويه البصريه تحديدا، فهرعتها لحضرتك بعد اذنك برضو زي ما تعودنا معاك كده دايما،
2: وهنبعتها الرئيس حي عبدين ينزل عليها فورا ويعمل اشغالات على طول.
1: بشكرك جدا ودايما موجود معانا كده يا رب باذن الله، ودايما عنده سعه صدر الصراحه اللواء ابراهيم عوض، اي من شكاوى حضراتكم اللي بتيجي لمحافظه القاهره بتروح لسياده اللواء على طول، ومش بس بيحلها، لا هو بيبعت لنا بقى الصور سواء اشغالات تم ازالتها سواء اي من المجهودات اللي حضراتكم بتشوفوها، وبعتها بقى لصاحب الشكوى من خلال رسائلنا 1909 على رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: حال بلدنا على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خير مكمل معاكم في حال بلدنا، وبرد على مشاكل وشكاوى حضراتكم اللي بتجيلنا على سواء رسائلنا او على الصفحه. ويمكن لسه باعت اهو المشكله اللي قلت لحضراتكم ليه زمان العزيز منير لبعض الاشغالات والتعديات الموجوده في منطقه الفلكي في وسط البلد، وحالا هيتواصل معانا اللواء ابراهيم عوض لحل المشكله. عندي كمان رسائل كتير والله انا ببعتها، ممكن اكون ما بقراش الرسائل بس ببعت الرسائل دايما للمسؤولين لايا من القطاعات المختلفه، صحه تعليم ايا كان، وبتواصل معانا الصراحه المسؤولين بالرد. يمكن ما بطلعش اقول ان المشكله اتحلت، يعني بقول الحمد لله قدرنا نحل، وبقول لصاحب المشكله وبيطمني انها اتحلت. عندنا برضو سؤال واستفسار تاني النهارده، بيقول لي احمد مش ملاحظ ان ده مين احمد ياسر، مش ملاحظ يا احمد ان الكهرباء ما قطعتش الصيف ده؟ طب ما الحكومه كانت تقدر هي ما تقطعش الكهرباء. بص يا ابو حميد، خليني احكي لك قصه الكهرباء، بس قصه الكهرباء دي قصه، وقصه مش ان الحكومه بتقطع بمزاجها او ما تقطعش الكهرباء بمزاجها. القصه دي 12 سنه، يمكن انا تابعت فيها القصه دي من 12 سنه، كلنا كنا موجودين، ما اعرفش سنك قد ايه يا ابو حميد، بس كلنا كنا موجودين وشفنا المراحل المختلفه. يعني عندك من 2014 مثلا، لو انت عايز بقى احكي لك القصه من اولها سريعا كده، 2014 كان عندنا انقطاعات بقى بتوصل لست ساعات وثمان ساعات، عجز في الكهرباء كامل طول الوقت. اشتغلنا من 2015 زودنا تقريبا 35.2 كده جيجا وات، يعني نقدر نقول قدره الى حد ما. رحنا ل 16 من 16 ل 2018 ضفنا تاني 14.4 جيجا وات من محطات بقى سيمنز الثلاثه، لو انتوا تفتكروا معانا ان كنا عملنا التعاقد معاها وبدات تخش شويه المنظومه. وصولا بقى لحد ما وصلت معاك ل 2026 في اكتر من 10 جيجا وات تاني من اتفاقيات بقى شراء الطاقه المتجدده، وفي 6 جيجا وات كمان وصلت لمرحله الاغلاق المالي ومرحله التفاصيل الكتير والورلد بانك لو انتم متابعين القصه دي. فاحنا نقلنا من 2014 وصولا للنهارده في منظومه كبيره، في قصه، يعني قصه الكهرباء دي قصه تتحكي، ممكن اقعد احكيها لك كده ايه على مدار حلقتين ثلاثه. المجهودات اللي تمت فيها على الوزراء المختلفين، اللي انت عندك القياده السياسيه وعندك استراتيجيه وضعت للكهرباء عامه على مدار ال 12 سنه اللي فاتوا، فبينفذها كل من الوساده الوزراء اللي بيجوا وفقا طبعا لتوجيهات القياده السياسيه. فهي قصه كبيره على مدار 12 سنه اتنقلنا فيها من معالجه الازمه في النقص الحاد في 2014 لبناء وقدره توليد وشبكات اكبر بكتير، ثم اتنقلنا بقى دلوقتي لمرحله مختلفه خالص هي رفع الكفاءه، ودخلنا كمان لاشكال كتير جديده من الطاقه المتجدده. احنا شايفين بقى الضبعه النوويه، وشايفين كمان مراحل جديده من الربط الكهربائي سواء مع دول الخليج او بعض الدول العربيه، رايحين لقبرص اليونان وايطاليا دلوقتي في ربط معاهم. رحنا كمان لمرحله التخزين.

فهي القصه مش قصه الحكومه بترخم عليك وتروح قطع الكهرباء، لا، بيبقى عندك وفقا لمعطيات البناء اللي انت شغال عليه، انت بتبني بقالك 12 سنه، كل سنه احسن من الاول. فالسنه اللي فاتت لو كانت بتقطع ساعتين، السنه دي مش هتقطع خالص، السنه اللي جايه ان شاء الله مفيش قطع خالص، هيبقى عندك وفره كبيره جدا في الكهرباء، ما توصلش لده. بتزيد الاسعار نتكلم بقى فيها، بتزيد الاسعار دي بتبقى وفقا بقى لمتغيرات كتير، واسعار الوقود زي ما احنا شايفين، والشح اللي بنشوفه، واسعار البرميل عماله تزيد، واسعار الغاز عماله تزيد. ولكن احنا بنتكلم على قصه الكهرباء في تفصيلتها، في ان احنا بنحاول ازاي يبقى عندك وفره طول الوقت، زي ما انت عندك مثلا وفره في المواد الغذائيه، ما تلاقيش عمرك تنزل تلاقي اي منتج غذائي ناقص، ممكن يكون زاد سعره انما موجود. الإتاحة عامة بقى، ويبقى عندك إتاحة طول الوقت في الكهرباء، دي ممكن تنزل أسعار أو على الأقل بتثبت الأسعار. فهي قصة يا أبو حميد مش إن هي الحكومة مزاجها عايزة تقطع كهرباء أو ما تقطعش كهرباء. أنا حكيت لك القصة سريعا، ولكن قصة فيها مجهود كبير وفيها أرقام وفيها مليارات الدولارات اللي صرفت عشان توصل للمنظومة دي. لسه عندي رسائل كتير، ما مش يعني بعتذر مش هقدر اقراها كلها، بس والله كلها هشتغل عليها، انا موجود معاكم بكره، واللي هيتم حله من النهارده لبكره من رسائل حضراتكم اللي جت اوقاتكم ان شاء الله اول حاجه اعملها في الحلقه بكره باذن الله. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن دايكم معانا زميلتنا العزيزه وفاء شهبور، واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع وفاء شهبور.
1: مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية الدكتور خالد فودة أكد أن مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة يمثل بداية لمسار وطني مستدام للحوار حول الهوية المصرية، كاشفا عن اعتزام عقده سنويا في مكتبة الإسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025. أظهرت النتائج تراجع متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل مقابل 2.85 طفل عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 18.2%. وزارة التربية والتعليم أعلنت بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لامتحانات العام الدراسي 2026-2027 اعتبارا من الأول من أكتوبر وحتى 22 من الشهر ذاته. ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بمتابعة تسجيل الاستمارات في جميع المدارس والالتزام بالموعد المحدد. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن استقرار لبنان من استقرار سوريا والعكس، مشددا على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني والعسكري والاقتصادي في البلدين. ودعا خلال استقباله وفدا سوريا رسميا في قصر بعدة إلى بناء العلاقة اللبنانية السورية على قاعدة التكامل والتوازن والاحترام المتبادل. السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف محطة وقود ومواقع أخرى في العاصمة الأوكرانية كييف. ويأتي الهجوم بعد ساعات من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي بحث خلاله وقف إطلاق النار على منشآت الطاقة. اقتصاديا، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استعدادها لإطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية خلال الشهر المقبل. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الخارجية. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بحث مع لجنة إعداد الهوية البصرية لدورة الألعاب الإفريقية 2027 الاستعدادات لتصميم هوية تعكس الطابع الإفريقي للدورة واستضافة مصر للحدث. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة، حلقة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. أحلى تحية لأحلى سميعة، سميعة الراديو 90-90، معاكم محمد نشأت شيماء حافظ، موجودين معاكم لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة من استوديوهات الراديو 90-90. وأحلى مساء عليك يا نشأت.
2: يا مساء الفل يا شيماء، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. أهلا بيكم، ويا رب يوم خير كده على الجميع بإذن الله. النهاردة يوم الأربعاء هنتكلم مع بعض شوية عن فكرة التكنولوجيا والمواقع والسوشيال ميديا، وكان عندنا سؤال كده عن أطرف المواقف ليكو مع التكنولوجيا الحديثة اللي ما بتكونوش لا فاهمينها ولا هي فاهمانا. احنا في حتة وهي في حتة، احنا بنعمل حاجات ما بقاش عارفين دي بتتعمل ليه ولا ازاي، خصوصا طبعا مع دخول الاي اي كمان، فاصبح لنا مواقف غريبة جدا مع الحاجات اللي من النوع ده، وبندور لها على حل سوا. فاحنا محتاجين النهارده نشوف حل.
1: التطور التكنولوجي مرعب، بيجري بيجري بيجري. يعني ساعات كتير بتتفرج على الفيديوهات تفتكر ان دي ناس حقيقيه هي اللي بتعمل الفيديو ويطلع في الاخر ده اي اي. وكان مريت بموقف ده قريب جدا، نشط كنت بوري بنتي فيديو، بقولها شايفه اهو، شايفه بيقولوا ايه في الفيديو، قالت لي ده اي اي على فكره، ده مش حقيقي. فهم الاصغر بقى عندهم قدره على التفرقه ما بين الاي اي والحقيقي، بس احنا محتاجين شويه وقت. ففي ناس بتبقى محتاجه تفهم عن التكنولوجيا بشكل اكبر، وفي ناس ما شاء الله الجيل الجديد عارف كل حاجه. بس انت اكيد مريت بصعوبات وواجهت مواقف كوميديه وطريفه وانت بتتعامل مع التكنولوجيا في حاجات كتيره جدا لاول مره، سواء تكنولوجيا في عربيتك، تكنولوجيا في موبايلك لما اشتريته، تكنولوجيا في اب جديد بتنزله. كل التفاصيل دي ابعتوها لنا، خلينا نشارك مع بعض المواقف اللي حصلت لنا مع التكنولوجيا على تليفوننا 2-18-10-8-66، الاس ام اس 199، اما الواتساب 010-400-9904، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. اول اغنيه اهداء لصاحب اول رساله بتجيلنا، مجدي عايز يسمع حسين الجسمي اللذيذه، نسمعها ونرجع على طول.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

0: شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد. والنهاردة بنسألكم في حلقتنا احكولنا عن أطرف المواقف ليكم مع التكنولوجي لما ما بتكونوش فاهمينها ولا هي فاهماكم. ساعات التكنولوجيا بتحاول تساعدنا لكن ساعات برضو بتخش فينا شمال، وده اللي حصل مع سواق عربية كان صاحي وفايق ومركز في الطريق، وفجأة العربية بتقول له عينك مقفولة بص قدامك. يبص العربية يقول لا يا بنتي ما انا صاحي اهو وباصص قدامي. دي كانت المفارقة لما حصلت، وحصل تفاعل كبير قوي عليها على السوشيال ميديا بعد انتشار قصة سائق اسيوي امريكي قال ان نظام مراقبة السائق في عربيته اللي هي حديثة جدا جدا كانت معتبرة عينيه مقفولة رغم ان هو كان سايق ومصحصح عادي جدا. الفكرة اصلا انه بعض العربيات والموديلات الحديثة فيها كاميرا لمراقبة السائق بتتابع وضع الوجه واتجاهه وحالة العينين، والهدف منها طبعا حاجة مهمة جدا ان النظام ده هينبه السواق لو اكتشف انه مش مركز او عينيه قفلت، لانه ثواني قليله جدا من نعاس او عدم الانتباه اثناء السواقه ممكن تعمل مشكله كبيره جدا. هنا بقى التكنولوجيا دخلت في موقف كوميدي شويه. السايق بيقول لها انا صاحي، العربيه تقول له لا انت نايم. والاغرب بقى ان المشكله دي بتفتح لنا سؤال مهم جدا على التكنولوجيا عموما. احنا بقينا معتمدين عليها في كل حاجه. الموبايل بيفكرك بمواعيد، بيصحيك، بيقول لك كام ساعه، بيساعدك في الركنه، بيحذرك لو خرجت عن الحاره وانت سايق في عربيتك، وكمان بتراقب انتباهنا واحنا سايقين، وده كله وقت حقيقية وممكن تزود طبعا الأمان والراحة. لكن التكنولوجيا في النهاية مش معصومة من الخطأ، يعني ممكن سنسور أو حساس يفهم الموقف بغلط، وكاميرا تبتدي تفسر الصورة بطريقة مش حقيقية، والنظام ده بيعتمد على معايير مش مناسبة لكل الأشخاص بنفس الدرجة. الحكاية دي بتفكرنا بحاجة مهمة جدا، مش كل تحذير معناه إنه الجهاز صح 100%. ساعات التكنولوجيا ممكن تغلط عادي جدا.
2: بالظبط، يعني دي من الحاجات اللي بنقع فيها كتير جدا، وديكوا شفتوا مثال حي لهذا الموضوع.
1: دلوقتي العربيات يعني انت لو سوقت اكتر من ساعتين العربية تقول لك انت بقالك ساعتين بتسوق، you need to rest،
2: روق بقى.
1: طب انا سايق طريق سفر هقف في نص الطريق،
2: وساعات ترسم لك كوفي
1: اشرب قهوة يعني فوق. بالظبط
2: بالظبط. وزير العمل بيسلم عقود توظيف لذوي الهمم حماية اجتماعية غير مسبوقة. الخبر ده حلو جدا، حلو حلاوة يعني الحقيقة، يعني ومهم جدا. خلال زيارة وزير العمل حسن رداد لمحافظة الاسكندرية تم تسليم عدد من عقود العمل للشباب، من بينهم شباب من ذوي الهمم، في خطوة هدفها تحويل التدريب والتأهيل من مجرد شهادات الى فرصة حقيقية للشغل والانتاج. الوزير اكد ان الفكرة مش بس اننا نوفر وظيفة، لكن كمان ان تكون فرصة عمل لائقة تحفظ للانسان كرامته وحقوقه وتوفر له الاستقرار والحماية. وكمان تم تكريم عدد من المدربين المتميزين في برامج التدريب المهني، مع التأكيد على ربط التدريبات او التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بحيث ان الشباب يتعلم مهارة مطلوبة فعلا ويكون عنده فرصة حقيقية بعدها. اللافت بقى ان ملف ذوي الهمم كان حاضر بقوة شديدة، لان تسليم عقود العمل ليهم بيعبر عن الانتقال من فكرة الرعاية فقط الى التمكين والمشاركة والانتاج، وهي دي روعة الفكرة
1: طبعا.
2: مش بس برعاهم يعني مش مجرد مساعدة كده، لكن فرصة حقيقية عشان يثبتوا قدراتهم ويستقلوا بذاتهم ويبدأوا هم بنفسهم يبنوا للمستقبل. والرسالة الانسانية الاهم الحقيقة في الموضوع ده، ان الفرصة لما بتوصل للانسان المناسب ممكن تغير حياته كلها. وعشان كده الاستثمار في التدريب والتشغيل مش بس استثمار في سوق العمل، لا ده في الاساس استثمار في الانسان نفسه.
1: فعلا خطوة خطيرة جدا جدا انه يبقى في عقود توظيف لذوي الهمم. طيب احنا معنا اصغر مستمع بيسمعنا دلوقتي.
2: أيوة.
1: عمر بشر اسمه ايه نشأت؟
2: عمر بيبش.
1: لا عمر ايه؟
2: بيبش.
1: عمريكو. عمر بشر بيسمعنا دلوقتي وعايز يسمع خطفوني. يلا نسمع خطفوني لعمر بشر ونرجع على طول، ويعني احلى عمر واحلى منى بيسمعونا، تحية كبيرة جدا جدا ليهم.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنغولا بعد غد في تصفيات أمم إفريقيا. منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الليبي غدا في تصفيات شمال إفريقيا. منتخب مصر للكرة الطائرة يواجه نظيره الغاني في 5 مساء في إطار تحديد المراكز من 5 إلى 8 ببطولة إفريقيا. الزمالك يواجه الجيش الرواندي ذهابا يوم 16 من أكتوبر وإيابا يوم 24 من أكتوبر في دوري أبطال إفريقيا. اليوم انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 في مدينة جدة بالسعودية بمشاركة 8 منتخبات. وأخيرا العراق يلتقي عمان في 5:30 مساء فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الكويتي في 9 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 99.
2: ألو يا قلبي.
3: أيوه.
2: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
3: أيوه.
2: هاتي لنا طبلة وفوقيها كوبلة.
3: حبيبي.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

بعض الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. عايز افكركم بطرق التواصل بتاعتنا 2-18-10-8-66 ده رقم التليفون، والاس ام اس 1-99-9، اما الواتساب 0-10-400-99-4. وايه المواقف الغريبه العجيبه اللي حصلت لكم مع التكنولوجيا؟ احمد بقى بيقول انا مامتي بشوف معاها العجب بسبب التكنولوجيا، اي اب تخش عليه تدخل فيه بياناتها، وطبعا اتعرضت لاكتر مره للاحتيال على الانترنت وبحاول احذرها، ففعلا لازم اديها كورس في الموضوع ده. في دي اكتر مواقف ان هي بتعمل شوبينج وبتشتري حاجات كمان وبتشوف صور الحاجه، ولما بتيجي على الحقيقه بتطلع حاجه تانية خالص، فدي بتبقى كارثه طبعا. انا متخيله الموقف بشكل كبير.
1: اكيد طبعا. خلونا بقى نروح لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحاله المريه النهارده. يا محمد مساء الفل.
2: مساء الفل يا نشأة. مساء الفل يا شيماء، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
0: اهلا بيك.
3: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه، بعض الاحجام المرتفعه معانا خاصه في محور صلاح سالم اللي جاي دلوقتي من شوزيف تيتو ومتجه لمناطق القلاع الحربيه ومصر الجديده. بعض الكثافات المرتفعه معانا في اسفل كوبري المطار. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه لو انت جاي من شوزيف تيتو ومناطق مصر الجديده ومناطق شيراتون والمطار ومتجه لمناطق وسط المدينه؟ هتروح تستخدم محور النصر او هتروح تستخدم محور عبد الحميد بدوي او مصر السويس؟ ازاي توصل النهارده ايضا بعيد عن زحمه منطقة العباسية وجامعة عين شمس؟ هتروح تستخدم محور روكس الجديد. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حدائق القبة لو انت جاي من مناطق مدينة نصر والمنصة متجه الى مناطق سكت الوي والحدائق واعلى كوبري حلمية الزيتون؟ بعض الكثافات كذلك المتجه لمناطق المطرية. هتروح تستخدم دلوقتي كوبري سرايا القبة هيكون بديل عنهم.

0: الدنيا بعد الاحجام في عباس العقاده متجه لميدان الساعه، هو وشارع حسن المامون بعض الكثافات المتجه لمناطق النادي الاهلي. هروح نستقبل نحو او تحديدا شارع احمد او تحديدا احمد فخري، او هنستقبل مكرم عبيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كورنيش النيل لو انت جاي من مناطق جاردن سيتي داخل لمناطق المعادي وحلوان؟ هتروح تستخدم كوبري الحضرات، وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
0: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافق على كوبري الدقي اللي رايح على جامعه القاهره، وكمل مره اخرى على طالع على محور صفته وكمل الطريق الدائري. لو ازاي توصل الطريق الدائري من محاور محافظه الجيزه هتروح تستخدم نطلع محور احمد عرابي. لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل الهرم بعيد عن زحمه اشاره ميدان الجيزه وشارع مراد هتروح تستخدم دلوقتي شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى دائري المنيب ورايح لمناطق فيصل الهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. بعض الكثافات ايضا في طريق الواحات عند بوابات حدائق الاهرام المتجه الى مناطق 6 اكتوبر مدينه 6 اكتوبر هنروح نستخدم محور 26 يوليو، او هنستخدم النهارده الطرق البديله ممكن نروح نستخدم محور رود الفرج لو انت جاي من القاهره متجه الى مناطق الجيزه. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
0: قطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراج وانسيابه مريه. بعض الكثافات المرتفعه معانا اعلى منطقه الوراق دائري الوراق المتجه للزراعي وفي نطاق محافظه الايوبيه. بعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من شبرا الخيمه ومباني المؤسسه متجه لمحافظات الاقاليم ومستخدم ايضا الطريق الزراعي. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور بنها الحر. اما بعض الاحجام ايضا اللي بدات تتوافد كذلك اعلى منطقه اسكندريه في محافظه اسكندريه على كوبري محرم بيك المتجه الى مناطق طريق الجيش هروح نستخدم النهارده محور المحموديه الجديد، او هنستخدم محور التعمير في نطاق مدينه دمنهور. بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في شارع الجمهوريه وشارع الوحده العربيه وشارع احمد محرم وشارع المركز هروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي في نطاق مدينه الشرقيه الزقازيق. بعض الكثافات شارع سعد زغلول المتجه لشارع المحافظه هو ميدان الساده وشارع النقراشي هروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر وشارع التلميذ. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه مدينه المنصوره؟ بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع جهان السادات شارع عبد السلام عارف المتجه لحي الجامعه وشارع المشايه هروح نستخدم شارع احمد ماهر في نطاق مدينه دمياط. بعض الكثافات في ميدان الشعبيه وشارع جامع ادم وباب الحرس هروح نستخدم الشارع الحربي في نطاق مدينه الغربيه. بعض الكثافات في مدينه طنطا في شارع الجمليه وشارع المديريه هروح نستخدم شارع طه الحكيم في مدينه بورسعيد. الاحجام بتتوافد شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي في منطقه الاستثمار وشارع مصطفى كامل. بعض الكثافات هروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري في نطاق محافظات الوجه الابلي. وبعض الكثافات اللي بدات تقابلنا في نطاق مدينه الفيوم وخاصه في شارع النبوة المهندس اللي داخل على ميدان المسمى هو شارع الفاروق عمر هروح نستخدم شارع سعد زغلول. اخيرا من محافظه اسيوط بعض الكثافات في شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قطار اسيوط وهو شارع يوسف الراغب وكورنيش الابراهيميه وشارع الجامعه هروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه ده في كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع وفاء شهبور.
1: مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية الدكتور خالد فودة أكد أن مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة يمثل بداية لمسار وطني مستدام للحوار حول الهوية المصرية، كاشفا عن اعتزام عقده سنويا في مكتبة الإسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء شهد الدكتور خالد عبد الغفور وزير الصحة والسكان إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025. أظهرت النتائج تراجع متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل مقابل 2.85 طفل عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 18.2%. وزارة التربية والتعليم أعلنت بدء تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لامتحانات العام الدراسي 2026-2027 اعتبارا من الأول من أكتوبر وحتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته. ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بمتابعة تسجيل الاستمارات في جميع المدارس والالتزام بالموعد المحدد. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن استقرار لبنان من استقرار سوريا والعكس، مشددا على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني والعسكري والاقتصادي في البلدين. ودعا خلال استقباله وفدا سوريا رسميا في قصر بعبدة إلى بناء العلاقات اللبنانية السورية على قاعدة التكامل والتوازن والاحترام المتبادل. اقتصاديا، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استعدادها لإطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية خلال الشهر المقبل. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الخارجية. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بحث مع لجنة إعداد الهوية البصرية لدورة الألعاب الإفريقية 2027 الاستعدادات لتصميم هوية تعكس الطابع الأفريقي للدورة واستضافة مصر للحدث. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشعل على الراديو 90 90.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكنا ضمونا من جديد في ساعتنا التانية. وكنا بنسألكم ايه المواقف اللي حصلت لكم مع التكنولوجيا. ساعات بنبقى فاهمينها ساعات بنبقاش فاهمينها ونبتدي نواجه مشاكل كتيرة جدا او مواقف قد تكون في بعض الاوقات كوميدية. رسالة جايلنا من جهين بعتها بتقول: مساء الجمال على شيء ونشأة الموقف معايا حصل، بس البطل كان جوزي. كنا مختلفين على موضوع، قلت له خلي تشات جي بي تي يفصل بيننا. المهم فتحت المايك وكلمته فويس، طبعا بيرد عليا ويقول لي: اهلا يا جهين، عامله ايه وايه اخبار السكر؟ وبدا يديني الاجابه، وفي الاخر قال لي: انا تحت امرك في اي وقت. فجاه بص لي جوزي، لقيته بيبص لي بصه ومبرع عينيه وري مين ده هانم. ان هي بتكلم تشات جي بي تي، فجوزها كان مش عارف ان انت ممكن تكلم تشات جي بي تي يرد عليك ويناديك باسمك. فالموضوع فعلا قد يكون مرعب في بعض الاوقات لناس كتيره جدا.
2: حلو قوي. هيئه الدواء المصريه بقى عملت حاجه لطيفه جدا، اعلنت كده ان مش كل نسيان معناه انك عندك.
1: الخبر ده مهم جدا، لانه فعلا هتلاقي انت بتنسى حاجات كتيره جدا. النضاره في فوق راسك وانت عمال تدور عليها، ماسك الكيس في ايدك وعمال تقول في البيت فين الكيس اللي انا عايز اخده عشان اروح بيه مش عارفه فين. فالموضوع بقى مرعب.
2: عملت ايه بقى هيئه الدواء المصريه؟ قالت لك مش كل حالات النسيان دي بتعني الاصابه بمرض الزهايمر.
1: تمام.
2: وقالت الاهميه الانتباه الى التغييرات المستمره او المقلقه اللي بتستدعي استشاره طبيب. اوضحت الهيئه ان مرض الزهايمر هو حاله تؤثر تدريجيا على الذاكره والتفكير والقدره على حل المشكلات، وقد تؤثر مع مرور الوقت على قدرة المريض على التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية. وقالت ان بعض العلامات قد تظهر لدى المصابين بالزهايمر، من بينها فقدان الذاكرة، صعوبة التفكير، حل المشكلات، الى جانب صعوبة اداء بعض المهام اليومية. وقالت ان ظهور التغيرات مستمرة او مقلقة تستدعي استشارة طبيب. وقالت ان اهمية المتابعة مع الدكتور او الصيدلي بالنسبة للمرضى بيستخدموا ادوية، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية الخاصة باستخدام العلاج. وقالت لازم يكون في مرافق مع المريض، والحرص على إعطاء المريض أدويته في مواعيدها وفقا للتوجيهات عشان يبدأوا يوعوا بالمرض ده. الرسالة دي بتأتي في إطار اهتمام هيئة الدواء المصرية برفع الوعي الصحي لدى المواطنين والتأكيد على أهمية الرجوع للطبيب عند ظهور تغييرات مستمرة أو مقلقة. يعني القصة مش قصة إنك بتنسى حاجة صغيرة كده أو النظارة أو مش، لا، هي ليها الزهايمر ليها أعراض كتيرة جدا جدا، فقدان ذاكرة، ما عندكش القدرة انك تحل اي حاجة، الحاجات اللي كنت بتعملها يوميا ما بقتش قادر تعملها. فهنا نبدأ نشك وهنا نبدأ نروح
1: نستشير للدكتور.
2: بالظبط كده.
1: انت عارف يا نشأت انه معظم الاختراعات اللي في الدنيا مين بيخترعها؟
2: مين؟
1: رجالة وستات؟
2: رجالة طبعا اكيد.
1: شوف مجتمع ذكوري. طب انت عارف انه في اختراعات كتيرة جدا في غاية الاهمية واللي اخترعوها ستات؟
2: زي ايه بقى اللي نعرفه؟
1: لا نروح نسمع أصالة ونرجع بقى احكي لك بقى المخترعات السيدات اخترعوا ايه في حياتنا.
2: يلا بينا.
1: يلا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع شرق آسيا، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19-928. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 756-902-207.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. شيماء قالت لنا أن في مخترعات اخترعوا حاجات كتيرة جدا سيدات، محتاجين نعرف مين هم دول وإيه اللي اخترعوه بالظبط.
2: اختراعات كتيرة جدا بنستخدمها كل يوم، وراها ستات يمكن أسمائهم مش معروفة بنفس شهرة اختراعاتهم يا نشأت. من مساحات العربية، عارف مساحات العربية دي مخترعها ست، الواي فاي، الحفاضات، لعبة المونوبولي، حتى الطريقة اللي الكمبيوتر بيفهم بيها أوامرنا. تعالوا أحكي لكم الحكاية. ماري أندرسون الست اللي خلت السواق يشوف، يمكن حكينا عنها قبل كده، لكن الشيء اللي يعني بيتذكر بقى لازم نحكي لكم قصتها. في سنة 1902 كانت ماري أندرسون دي في زيارة نيويورك، ولاحظت أن السواقين أثناء المطر والتلج كانوا بيواجهوا مشكلة كبيرة جدا في الرؤية. كان السواق أحيانا بيضطر يفتح الشباك وينزل بنفسه عشان ينظف الإزاز القداميني. ماري فكرت في حل يخلي عملية تنظيف الإزاز دي بتتم من جوه العربية من غير ما السواق يقف ويعرض نفسه للجو والمطر وكده. ففعلا صممت جهاز بيتحرك على الإزاز من خلال دراع من خلال دراع موجود جوه المركبة، وحصلت سنة 1903 على براءة اختراع الجهاز ده عشان ننظف الإزاز. يبقى مين اللي اخترع مساحات الإزاز؟ مين؟ واحدة ست؟
1: طبعا.
2: نروح للمطبخ. جوزفين كوكرين دي أول غسالة أطباق عملية، لأنه في ست قالت بمنتهى الوضوح أنا مش هفضل أغسل المواعين دي تاني، إيدي باشت. فجوزفين دي كانت من عيلة مهتمة بالهندسة والاختراع، وكان عندها أواني ثمينة جدا، وكانت دايما بتبقى متضايقة إن هي لما بتتغسل بالإيد ممكن تتكسر. ففكرت في جهاز نحط فيه الأطباق في رفوف يوصل للمية بقوة بدل ما نقعد نغسلها بإيدينا بالليفة وكده. ففي سنة 1886 حصلت على براءة اختراع لتصميم غسالة أطباق عملية، وبعدين عملت شركة لتصنيعها. والجهاز ده طبعا لفت الانتباه في معرض في شيكاغو، وابتدت الفنادق والمطاعم تستعمله، وخصوصا انه كان قادر يغسل كميات كبيرة من الأطباق في نفس الوقت وبكفاءة عالية. يبقى مين اللي اخترع غسالة الأطباق؟
1: واحدة ست.
2: شوف بقى هقول لك برضو على بقية الاختراعات، بس تعال نسمع تامر حسني ونرجع نكمل كلام.
1: يلا بينا تامر حسني مولعينها. واي حد عايز يبعت لنا اي حاجة تليفوننا 2-18-10-8-66 والاس ام اس 1-99-9. كمان تقدروا تبعتوا لنا كل اللي انتوا عايزينه على الواتساب 010-400-9-90-4.

0: لسه بكمل معاكم علشان الزحمه تعدي. وقلنا لكم على اختراعات كتيره جدا الستات هي اللي اخترعتها، زي مثلا مساحات الازاز، زي غساله الاطباق. والاختراع ده اكيد ستات كتير قاست. طبعا كلنا عارفين الاطفال وهم صغيرين بتبقى في مرحله الحفاضات زي ما بيقولوا. زمان كانت الكفوله اللي هي القماش، والست دي كانت ام زي اي ام في الدنيا، اتخنقت من موضوع انها تغسل وتغير ملايات وتغير هدوم وتغسل هدوم البيبي وكل الكلام ده. فماريون دونيفن دي كانت ام متضايقه من الموضوع ده، فقالت انا هجرب حاجه. جابت ستاره الحمام بلاستيك وربطتها بدبابيس، وبعد كده غيرت الموضوع، قالت لا الدبابيس دي بقت مؤذيه، طب ما نجرب نعمل كباسين، وسمتها بوتر زي البوت، يعني زي القارب لانها شبه البوت. والاختراع ده نزل في متاجر كتيره جدا، من اهم المتاجر في امريكا، وحققت الست دي نجاح كبير جدا. لكن هي ما وقفتش هنا، ابتدت بعد كده تفكر في حاجة يمكن التخلص منها، ما تبقاش حاجة بنستعملها ونغسلها. والموضوع تطور انها حاجة اللي بنستعملها دلوقتي مع الاطفال. فالموضوع بقى خطير جدا، من مشكلة صغيرة وصلتها لاختراع في منتهى الاهمية.
1: ده انا عايز اقول لكم كمان ان الصناعة دي اتطورت جدا جدا، وبقى في اشكال منها كبيرة
0: طبعا،
1: وبقى فيها راحة اكتر للاطفال، وبقى فيها حاجات زي الشورتات، وبقى فيها حاجات تستحمل سفر. يعني برضو الحاجات دي اتطورت بشكل كبير قوي.
0: فعايز اقول لكم انه الاختراعات بتبقى كتيره جدا. الستات اخترعوا كل حاجه، ما سابوش حاجه مخترعوش فيها. فعشان ما تقعدش بس تقولي ايه انك دايما مخترعين رجال، عندنا ستات بتخترعه. الواي فاي اللي احنا بنستعمله ده اللي اخترعته ست، فيعني برضو الستات 100% في الاختراعات.
1: لا بالظبط، يعني ادوا كل واحد حقه يا جماعه. عايز اقول لكم على معلومه تانية بقى بالنسبه لمنتخب مصر. خلاص احنا ان شاء الله يوم الجمعة الجاية الساعة 10 مساء مع انجولا في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. معسكر المنتخب كالعادة الروح فيه زي الفل، اللعيبة تمام، احتفلوا اللاعبين بقى كده في لفتة لطيفة بالتوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومدير المنتخب القومي الكابتن إبراهيم حسن، وده بمناسبة تجديد التعاقد معاهم من قبل اتحاد الكرة لقيادة الجهاز الفني حتى عام 2030. الاحتفال شهد كلمة مؤثرة وكلمة لطيفة جدا من الكابتن محمد صلاح قائد منتخب مصر، ووجه التهنئة الخالصة للتوأم تحت قيادته الفنية طبعا. وأكد صلاح خلال حديثه أن هذه اللحظة الاحتفالية البسيطة تعبر عن تقدير اللاعبين الكامل لجهود الجهاز الفني وما يقدمونه من عمل دؤوب لخدمة الكرة المصرية. ومن جانبه عبر الكابتن حسام حسن عن عمق شكره وسعادته البالغة بهذه اللفتة الطيبة اللي صدرت عفويا من اللاعبين، مشيرا إلى أن هذه الأجواء الإيجابية تعكس بوضوح أن الجميع داخل منتخب مصر يعمل كفرد واحد وبروح الفريق الواحد، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة ورسم ملامح مستقبل مشرق لكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا بعد النجاح الباهر والمختلف والمهم في تاريخ الكرة المصرية في كأس العالم اللي فات.
0: يلا بينا نسمع عمرو دياب مع دي ناس، ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي. عايز أفكركم بطرق التواصل بتاعتنا، الاس ام اس 199، أما الواتساب 2810 لا ده مش الواتساب، ده التليفون، واتساب 010 499 4 وتليفوننا 2810 8 66.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يا محروسة بسيف
2: شعرك. افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر، تنظيم لايم لايت إيجيبت.
3: وأنا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف أشوف شغلي وواقف أبربش بعنيا، وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: سمعت الخطه مش حاجه معلش دي خطه
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: لسه كنا بنفتكر ايام زمان والله. يا على الايام الحلوه اللي كنا بنعيشها دايما. تلاقي كده كل فتره بنترحم على الايام اللي فاتت, وبعد شويه هنترحم برضو على الايام.
1: يا جماعه نشأة اكتشف فجاه ان هو كبر, وان احنا بقالنا كام سنه بنعمل البرنامج سوا فاكتشف فجاه ايه, وكل السنين دي عدت. يعني احنا مبسوطين جدا جدا بوجودنا معاكم, ومبسوطين اكتر لما تكونوا انتم مبسوطين وتبعتوا طلباتكم الاغاني وتتناقشوا معانا وتشاركونا في كل اللي بيحصل في الحلقه. كل التحيه لحضراتكم, بكره معاد جديد وحلقه جديده. قبل دلوقتي بساعتين هيكون معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ.
0: بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, ونسيبكم بقى مع مصطفى قمر وغنوه جديده منزلها حلوه قوي, قمر قمرين, وان شاء الله نتقابل بكره على كل خير. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع وفاء شهبور.
1: وزير النقل الفريق كامل الوزير تفقد جناح شركة سيمنز العالمية بمعرض ومؤتمر إينو ترانس بالعاصمة الألمانية برلين، وبحث مع مسؤوليه التعاون في مشروعات النقل والسكك الحديدية والجر الكهربائية. كذلك عقد الوزير اجتماعا مع الشركات المنفذة والاستشارية لمتابعة تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع السخن العالمي المطروح والاستعداد لبدء التشغيل التجريبي دون ركاب لأول قطار قطاعاته خلال أكتوبر المقبل. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تعزيز العلاقة الثنائية وزيادة التعاون الاقتصادي والتنموي. كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن الأمن المائي والتطورات في القرن الإفريقي ومنطقة البحيرات العظمى، واتفقا على مواصلة التنسيق لدعم الاستقرار الإقليمي. الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أكد أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزة لتولي مسؤولياتها، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق شرم الشيخ. وطلب ملادينوف القوات الإسرائيلية بالعودة إلى الخطوط المتفق عليها في إطار تنفيذ التزامات الاتفاق والانتقال إلى المرحلة التالية من ترتيبات إدارة قطاع غزة. الكرملين قال إن موقف موسكو من عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلنسكي لم يتغير، مشيرا إن على زيلنسكي التوجه إلى موسكو لإجراء أي محادثات مستقبلية. وانتقد الكرملين تصريحات رئيس الوزراء البريطاني أندي برينهام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أنها تؤيد المشاعر المعادية لروسيا ولا تسهم في خفض التصعيد بأوروبا. رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أكد انتظام الملاحة بالقناة ورفع درجة الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف، مشيرا إلى أن السياسات المرنة والتواصل مع العملاء أسهم في عودة عدد من الخدمة الملاحية للعبور بالقناة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية لبحث تطورات الملاحة وتعزيز التعاون. ورياضيا، المنتخب السعودي يواجه نظيره الكويتي في 9:00 مساء في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 المقام بمدينة جدة السعودية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: محنة السيد هنا في البرولوس مهنة تراثية يا مدام صفصف، وبيشتغل فيها ستات كتير قوي وفي أعمال مختلفة في قطاع السيد.
2: فيه ستات كتير اشتغلوا في مهن صعبة زي السباكة والنجارة والدهان اللي تعلموها في الأسمرات، لكن مهنة الصيد صعوبتها في ظروفها وفي عدم ثبات دخلها.
3: مظبوط، فعلا ظروفهم صعبة، وعلشان كده المجلس القومي للمرأة هنا مهتم بيهم قوي. ومش كده وبس، ده كمان كان في زيارة مهمة للمجلس من شهرين
2: والله،
3: وقعدوا مع الستات وسمعوا مشاكلهم، لأنهم بيواجهوا مشاكل كتير قوي في شغلهم، وإن شاء الله إن شاء الله هتتحل بالتعاون مع محافظ كفر الشيخ.
2: ومهم جدا ضمان سلامتهم واستدامة مصدر رزقهم.
3: النهاردة بقى يا مدام صفصف حعرفك على ست جدعة قوي شغالة في الصيد برضو، بس صيد من نوع تاني.
4: انت اللي غلطان يا ولدي حاتم.
5: انا
4: غلطان جدا.
5: ليه؟
4: امال اسمعني كويس، انت اللي اخترت الشريك الغلط، الشريك اللي يروح يصطاد معاك. حد يختار حنموت، اسمه حموت، حنموت يعني الاسم له دلالته. يا راجل حرام عليك، افهم بقى في الاسامي.
5: هو انا اللي اخترته؟
4: كفايه اسمه يا شيخ حموت.
5: والله العظيم لا اخترته ولا كلمته حتى يا عم شكيه، هو اللي فرض نفسه عليا.
4: لو عاوز تروح تصطاد ابقى قول لي، وانا عندي ليك صياد ماهر.
5: ايدي على كتفك. يطلع مين بقى صياد الماهر ده يا حاج؟
4: واسمه كمان يعني جاي فيه يعني يشكبك كده يعني.
5: ايه؟
4: يا شكب. امال واقف قدامك اهو، انا شكيب يشكب.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: اهلا اهلا اهلا بيك يا ست صفصف.
2: اهلا بيك.
6: منوره البرولوس وكفر الشيخ كلها، منوره مزرعه السمكيه.
2: ايه الجمال والحلاوه دي يا ست ناهد؟ اول مره في حياتي اشوف مزرعه سمكيه.
3: الست ناهد بقى يا مدام صفصف ورثه مهنه الصيد ابا عن جد.
2: يا سلام.
3: عيلتها من اكبر واقدم العائلات في الصيد وتجارة السمك كمان.
2: ما شاء الله.
6: أيوة، بس أنا بقى ليا فكر مختلف. فكرت مع نفسي كده وقلت ليه ما افتحش مشروع بس يكون قريب برضو من المهنة اللي بتجري في دمي.
2: مفيش أقرب من مشروع المزرعة السمكية، حتى تعبها أقل من تعب الصيد.
6: فعلا، وما فيهاش مخاطر الصيد، عشان كده وقفت جنب جوزي وبعت ذهبي عشان نبدأ المشروع
3: الجديد. بقى إن ناهد عملت كل ده ببرنامج تحويشة من المجلس القومي للمرأة.
2: يبقى أكيد أكيد عاوزة تعملي توسعة للمشروع بتاعك يا ناهد. والله طب هتجيبي أحواض جديدة مثلا؟
6: ده صحيح يا مدام صفصف، بس هعمل بطاريات من الطاقة الشمسية.
2: برافو،
6: دي هتوفر معايا كتير.
2: أكيد
6: هشتري زريعة أكتر، يعني هتحقق لي ربح أكتر.
2: برافو عليكي يا ناهد، برافو عليكي، انتي سيدة أعمال بحق وحقيقي. استغلتي المهنة بتاعتك والبيئة اللي انتي فيها وعملتي مزرعة سمكية.
6: أيوة،
3: ده مهم قوي يا مدام صفصف. مهم ان كل واحدة عاوزة تعمل مشروع مزرعة سمكية انها تعمل دراسة جدوى كويسة وتعرف نوع السمك المطلوب في منطقتها. لسه محافظ كفر الشيخ دلوقتي مسلم عربيات بالطاقة الشمسية لتجهيز وتداول السمك، وتوزعت على 27 سيدة بتشتغل في الصيد.
6: دلوقتي بقى تعالي نختار كم سمكة كده من عندي ونروح نشويهم.
2: يلا.
4: الصبر ده أساس الصيد. هنا في مرة زمان أنا رميت السنارة بتاعتي في البحر، وده كان سنة 1940. سحبت السنارة بتاعتي سنة 1990.
5: والله
4: طلع لي فيها حتة سمكة.
5: سلام.
4: أدي صباع إيدي كده بس مبطرخة.
5: صدق لو كنت صبرت شوية لغاية 2026 كنت خدتها بقى بعيالها اللي في بطنها اللي في البطروخ دول. يا لهوي كانت طلعوا معاك إيه؟
4: ده أنت خيالك طلع.
5: والله العظيم كنت خليها راجل لغاية دلوقتي وكنا عملنا حلقة سمك هنا.
2: الله الله الله على السمك. الله عليه وعلى طعمته. ايه ده؟ سكر يا ناس سكر.
6: انت اللي سكر يا مدام صفصف. على فكرة بقى في ناس لما بتسمع كلمة سمك مزارع وشها بيقلب مع انه سمك برضو.
3: لازم الناس تعرف ان مشروعات المزارع السمكية فتحة بيوت كتير لناس بتتقي ربنا في شغلها.
2: بس على فكرة انا عندي ملاحظة كده. المطعم اللي بيشوي السمك كله ستات.
3: أيوة دول تلت إخوات ستات. اشتركوا في برنامج تحويشة وعملوا بيه مشروع شواية للسمك.
2: برافو.
7: صف صف الحقيني يا صف صف.
2: مين؟
5: الحقيني يا صف صف.
2: حاتم
5: الحقيني.
2: انت جيت البرولوس هنا ازاي؟
5: جدك يا اختي جدك.
2: ماله جدي؟
5: جدك شكيب.
2: ماله؟
5: عمل فيها طعمة ورمى نفسه في النيل.
2: يا خبر اسمح.
5: قال ايه؟ هيتجوز عروسة النيل ما هي من سنه.
7: الحالي بالبرنس يا حاتم.
5: بالبرنس؟ ده انت في البرولوس.
0: كنتم مع يوميات صف صف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فوده، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصلي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعد وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين في حلقه ساعتين جامدين بيبقى عندنا فقرتين. عندنا الاغنيه دي على بختي 12 أغنية موجودين في أرقام من 1 ل 12. النهاردة أنا بريحكم خالص وبعفيكم تماما من فكرة إن أنتوا بقى تقعدوا تفكروا طبعا عايز أسمع أغنية إيه، طب أبعت له، طب ما أبعتلوش. لا خالص، تعبش نفسك خالص، والله ما أنت أي، والله ما أنت أي. كل اللي عليك ابعتلي بس، قولي عايز رقم 1 2 3 لغاية 12 براحتك خالص، تشوف حظك وتشوف بختك هيبقى عامل إزاي من الرقم اللي أنت هتختاره. بعد ما بنلم الأرقام وارقام الجلوس والحاجات اللطيفه دي كلها، نقعد بقى ايه، عندنا مسابقه ركز هتجيبها، مسابقه فنيه كده لطيفه انتوا عارفينها، وبنروح لها على طول. بس الاول انا بحب ايه، انا من الارقام واشوف كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 ونوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. مساء الخير يا حسام، احنا في المصنع بهنسمعك كلنا وعايزين اغاني حلوه. دي انعام. حاضر، انا الاثنين اجيب لكم شويه حاجات حلوه النهارده. كمان احلى مسا عليك وعلى كل حضراتك. حلقه امبارح كانت جميله، تسلم ايدك. والحلقه النهارده ان شاء الله كالعاده تكون لوكس اللوكس، ومنتظرين نسمع احلى اغاني من اختيارك. وانا بختار الاغاني كلها ليك، وانا واخواتي هدى يوسف، ناهد يوسف، حبيبه يوسف، وكبالي كمان شويه دعوات حلوه. دي منى يوسف هي اللي بعت، ربنا يخليك يا منى وما يحرمنيش من عيله يوسف كلها، من اكبر واحد لاصغر واحد. والله مساء الطاقه الايجابيه والسعاده ومساء الفل ومنور. وبختار رقم 2، دي خلود بتبعت لنا من امريكا وبتقول بختار رقم 2 وبهديه لابن اخويا ومراته، كان زفافهم يوم السبت. وبختار رقم 8، كان عيد ميلاد مرات اخويا. وبختار رقم 4 وهو ليك، ورقم 6 لي. حاضر، ان شاء الله كل الارقام تعجبك. مي عصام بتقول ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وماما بتدعي لك كتير، ربنا يخليك يا رب. وبتقول هختار كل الارقام الحلقه للغاليه ميم سين، ربنا يخليها لينا ويديها الصحة والعافية. رقم 3 لماما، رقم 12 ليك، رقم 4 لياسر، 5 لورا، 2 للولاد. وبشكرك على حلقة امبارح وكل حلقة أحلى من اللي قبلها، حقيقي ألف شكر على أحلى ساعتين، ربنا يخليك يا رب ويكرمك. طيب عندي كمان ازيك عامل ايه، هو انا بعدت اول حلقة ممكن ترد عليا، وريد تكون في اغاني لعمرو دياب. طيب دي امينة، امينة اخيرا يا امينة كتبت اسمك. يا لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه، والله والله العظيم بقالي شهور وسنين وايام بقول لك اكتبي لي اسمك، اكتبي لي اسمك. الحمد لله يا امين، الحمد لله، الحمد لله على السلام، الحمد لله على السلام. هجيب لك حاجه لعمرو دياب، حاضر حاضر، وديني رديت في اول حلقه وحاضر حاضر. مساء الورد عبد الله من اكتوبر بعت لنا بيقول تحياتي لعائلتي فرحات، او لعائلتي فرحات بالمنيا، ما اللي كاتب عائلتي. المهم مين اختار رقم 4 و6؟ ايموز منورة الدنيا. ايوه يا بقالك زمن ما جيتيش من اول الحلقة كده. مساء الخير والسعادة واجمل ساعتين جامدين، وكل الارقام للمستمعين، ورقم 6 ليك يا حس، ربنا يخليك. طب انت مش هتختاري حاجة لنفسك يعني؟ اطلبي معانا اوردر ولا حاجة. والله احلى اذاعة. ده مين ده؟ احمد ربيع، حبيبي احمد ربيع، بيقول عايزين نسمع حاجة لتامر عاشور جديد. حاضر، بس انا عايزك النهارده تختار رقم، يعني اختار رقم النهارده، انا بعد كده هجيب لك تامر عاشور، بس اختار رقم. كمان يسرية عمران مرسي على الدعوات الحلوة، بتقول عايزة رقم 10 ليا ورقم 5 ليكي حس، وياريت نعمل تورنيدو لهاني شاكر يوم الجمعة. حاضر، نعمل كده. اشمعنى يوم ال، حاضر ماشي صحيح، والله العظيم انت بنت حلال يا يسرية. يوم الجمعة تحبوا ايه؟ يعني تحبوا تبخلوكوا ايه من الجمعة؟ تحبوا محل الشرايط، ولا تحبوا حلقة طبيعية بفقراتها، ولا تحبوا ميني تورنيدوز 3 ساعات؟ معيني ما كنتش نودي اختيارات النهاردة، بس يلا يلا خليني راجل ديمقراطي واديكوا اختيارات برد. قولوا لي عايزين تاكلوا ايه يوم الجمعة يا ولاد، يا ريت تعرفوني لو سمحتوا عشان ألحق اجيب طلباتي، اجيب حاجتي، اشوف ناقصني ايه، واشوف تلاجتي فيها ايه. يلا دي الاغنيه رقم 1 اللي هتكون موجوده معانا النهارده. والنهارده عندنا 12 اغنيه موجودين جوه 12 رقم، كل عليك انك بتشوف حظك وبختك لما تختار رقم من 1 ل 12. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-499-4. هنرجع عشان نكمل، او بمعنى اصح هنبدا الساعتين الجامدين، واول اغنيه السهره حلوه لرامي جمال، وان شاء الله كمان الحلقه.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: راديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. يعني من شويه طبعا انتوا عارفين انا بشرح لكم احنا بنعمل يوم الاربعاء، دايما بحب اشرح، وبرده قلت اعمل فوت واخد تصويتكم كده ونشوف يوم الجمعه تحب اطبخ لكم ايه. فكان عندنا ثلاث اختيارات، ان احنا نمشي حلقه يوم الجمعه ما فيش نوم بالشكل الطبيعي بتاعنا، موضوع وش وظهر تورنيدو، ولا نخليها كلها ميني تورنيدوز، ولا محل الشرايط. فبدا الفوت يجي وتقريبا يعني انا فهمت انتوا عايزين ايه. ماشي طيب، ما هدلكوش بال كده غير لما بوظوني الفقرات، ما هدلكوش بال كده. طيب في عندي محمد قهواجي، محمد القهواجي بيقول بيحب فافي وبيموت في ملك ومسنود على أدهم بعد ربنا سبحانه وتعالى. بيقول بختار رقم 6 الفافي، 2 لمكة، 9 لأدهم. وحبيبي حس ربنا يبارك فيك ويسعدك ويديم عليك الصحة حبيبي، ربنا يخليك يا رب. في كمان يوسف مجدي، منور الدنيا صديقي، صباح الفل والاسمين عليك. وبيقول بخصوص حلقة يوم الجمعة، أي حاجة هتعملها هتبقى حلوة، المهم تيجي بس. لا أنا جاية بيه، أنا جاية الأسبوع اللي فات كان عندنا حفلة بنستلم أحسن إذاعة، طب أعمل إيه؟ أقطع نفسي اعمل ايه؟ طيب وبيقول افضل ان هي تكون حلقه كلاسيك زي زمان، اللي هو الاوريجينال يعني. ماشي، ونختار رقم 1 و4 ليك، 7 ليا، 9 لماما، 12 لاختي، ربنا يخليكم لبعض دايما. في كمان مساء الخير عليك، دي مين دي شيماء، بس غيرت الصوره. ماشي ان شاء الله تكون حلقه جميله زيك النهارده، ربنا يخليكي جدا. تسلمي لي كمان عندي ايوه عايزين محل الشرايط، ويا ريت يكون في علاء عبد الخالق قديم، ويا ريت نسمع من ضمن الاغاني النهارده مها فاتوني كده في حب، ما سمعناهاش من الاربع اللي فات، يا تقريبا الاغنيه دي تبقى موجوده كل يوم اربع بعد كده. اختار رقم 4 ليا، دي ايموز بتقول ميني تورنيدو يبقى حلو واي حاجه منك هتبقى عسل. طيب حاضر. محمد عبد المقصود منور الدنيا صديقي، بيقول لي اختار رقم 2 لإسراء وحسين فرغلي، 3 لأم مريم وإسلام، 5 لزينب وربيع طنطاوي، 8 لمحمد ربيع، و12 لنفسي وليك يا جنرال حبيبي، منور الدنيا كلها والله. طيب جهاد خالد، ثانية واحدة، جهاد خالد منورة الدنيا مساء الفل، تقول عايز رقم 9 للبرنامج، 11 للراديو 90 90، 3 لحضرتك، 6 لبابا، وبرضو ما اختارتش حاجة لنفسها، اختاري يا بنتي حاجة لنفسك. إيمي أحمد بتقول شكرا من هنا للسنة الجاية على ميني تورنيدو عمرو امبارح، كان تحفة، هنحبك إيه أكتر من كده، ربنا يخليك يا رب. تقول بختار كل الأرقام الفردية وليك رقم 2 والأخت سارة رقم 12، وأنا إيمي أحمد، ويا رب كل مسابقة سهلة. لا سهلة. وبتقول عايزين الحلقة كلها يوم الجمعة ميني تورنيدوز. طيب هلا صلاح، طول مساء العسل والجمال، مرسي على كل كلامك الحلو. تقول بختار رقم 6 لياسمين، 7 الانجي، 8 ليا، 9 ليك، و10 كل المستمعين، وبشكرك على حلقه امبارح كانت تحفه، ربنا يخليك لينا دايما، ويوم الجمعه باذن الله فقرات البرنامج العاديه الاوريجينال. ماشي طيب، عندي كمان مدام سمر الفيل منوره الدنيا والله، تقول انا فرحت جدا ان الحلقه مش مسجله عشان امنيه كانت بتقول مسجله. امنيه مين كانت بتقول مسجله؟ يعني مين اللي كان بيقول انها مسجله؟ في حد عارف اكتر مني مثلا يعني مش عارف. ماشي طيب تقول انا بختار رقم 4 ليلي 7 الليله وعايزين حاجه لاحمد سعد عشان بيحبوه. حاضر. وانت كده كده بتبدا يوم الجمعه فتعمل اللي انت عايزه كله. ربنا يخليك يا رب. ماشي احنا لسه بناخد فوت برده مع بعض يعني احنا مع بعض فوت كده. انا راجل ديمقراطي وانتوا عارفين انا راجل ديمقراطي وبحب اشوف انتوا عايزين ايه واعمله لكم. عمري غصبتكم على حاجه يا اولاد؟ عمرها ما حصل. اصل يعني مشيتكم قلت لكم هو ده؟ ابدا عمري ما عملت كده. انا مش بجيب اللبس اللي انتوا عايزينه كله صح؟ عمري زعلت حد؟ حصلتش. ماشي يلا تبعتولي على صفحه الراديو 9090 هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. النهارده الاغنيه دي على بختي ودلوقتي هنروح للاغنيه رقم 2 من ضمن 12 اغنيه كلهم جوه الساعتين الجامدين.
3: رقم

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: من الحد للأربع بنقعد دايما مع بعض كل يوم ساعتين جامدين اللي هم من الساعة 5 لغاية الساعة 7. رجعنا من جديد ولسه مكملين الأغاني اللي لعبنا أول أغنيتين ولسه عندنا 10 أغاني على مدار الحلقة. في دلوقتي عندي السلام عليكم، أنا أم أمنة وصفاء، شكرا جدا على ذوقك وربنا يحسن ما بين إيديك، وتحية ليك ولكل طاقم العمل. أنا أول مرة أشترك، بشكرك جدا جدا يا أم أمنة وصفاء، وربنا يخليهم لك يا رب وتشوفهم كده أجمل بنات في الدنيا. أنا بحب رقم 7 دي شيماء، وبتقول مهما ما احنا اتفقنا انك يوم الجمعة تبقى انت المبدع ومفيش فوت ولا كلام تاني، احنا مهما قلنا ومهما خيالنا يودينا انت بتعمل احلى واجمل. وبالنسبة للرقم اختار رقم 7، ربنا يخليك يا شيماء، بس برضو انا راجل ديمقراطي بحب برضو اخد رأيكم. اصلي يعني ليه يعني ممكن تبقوا عاملين حسابكم على حاجة تيجوا تلاقوا، اصلا انت عارفين واحد مثلا اللي بقى مروح عامل حسابه مثلا ان هو ايه النهاردة مثلا هياكل رز وملوخية وكوكو، فيروح يلاقي فيه سندوتشات جبن، فطبعا بتبقى نكد يعني عارفه ازاي. فقالي احنا عايزين نتبسط، مش احنا جايين نتبسط، احنا جايين نتبسط. دلوقتي عندي يسرية عمران، ربنا يخليك يا رب، بتقولي نعمل اليوم الجمعة محل شرايط، ومعاك في هاني شاكر بقى وميني تورنيدو كمان. اول حلقة كالعادة اللي هي العادي بتاعها الاوريجينال يعني، المهم يكون معاك هاني شاكر. انت اهم حاجة عندك، حاضر الحتة دي، حاضر عناية الاثنين. انا دولت اول مرة اشارك معاكم وبختار رقم 9، منور الدنيا كلها يا دولت، اهلا اهلا. كمان عندي رحاب، دول مساء الجمال، منور الحلقة، وكانت حلقة وامبارح كانت الحلقة تحفة وبتسعدنا كل يوم، ربنا يخليك. واختار رقم 1 ورقم 9، ربنا يخليك يا رب. تسلمي تسلمي تسلمي. نقول المسابقة وبعدين نكمل الرسائل، ولا استنى اقول رسالتين كمان. ايه معوض منور الدنيا كلها، بتقولي مساء الفل يا غالي، منور الدنيا كالعادة، ويا رب دايما مفرحنا بوجودك. انا هختار رقم 9 عشاني انا، وفريدة اختار لها رقم 7 وكمان عشان ماما، منور الدنيا كلها. ابتسام محمود، مساء الفل عليك، منور الدنيا كلها، كل الارقام النهاردة، يا سلام كل الارقام مش رقم واحد، يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. همسة باشا كمان، والله العظيم والله بعودة يعني، والله بعودة همسة باشا. طيب دلوقتي عندنا سؤال بيقول، عارفين بقول لكم عندنا عمل فني مكون من كلمتين، اقول لكم حرف هنا حرف هنا، بطولة مين كم يعني، كل الحاجات دي وانتوا عليكم تجمعوا. عندنا عمل من بطولة الفنان القدير الراحل احمد زكي، عمل فني مهم جدا مكون من كلمتين، الكلمة الاولى فيها حرف الراء، الكلمة التانية فيها حرف الفاء. ثاني عمل فني بطولة الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الراء، الكلمة الثانية فيها حرف الفاء، والكلمة الأولى 3 حروف، الكلمة الثانية 5 حروف. يا ترى يا هل ترى ايه هي الإجابة؟ هو ده بقى اللي انا هستناه منكم من دلوقتي، وقاعدين مع بعض لغاية ما تحل السؤال، وبعد كده نسأل سؤال جديد طبعا على طول. يلا هنروح بقى دلوقتي الأغنية رقم 3، معاد الأغنية رقم 3، ويا رب يعني أتمنى أنها تعجبكم وتشهوسكم كده. يلا بينا، بعتول على صفحة الراديو 90 90، كمان على رقم الواتساب 010-490-904.
0: رقم 3

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على راديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام. لعبنا لغايه دلوقتي 3 اغاني من اصل 12 اغنيه بيكونوا دايما موجودين معانا كل يوم 4 في الاغنيه دي على بختي. وبدانا كمان من شويه, ركز هتجيبها دلوقتي. عندي ساندرا بتقول بختار رقم 7 ويوم الجمعه ميني تورنيدوز كتير. ماشي. منى عطوه بتقول صباح الفل هايا وعمر جابر. دي مش مبعوتها لي اصلا. المهم منى بنسمع اللي هي بعتت لي الاجابه صح. ماشي, منور الدنيا كلها يا منى. اصعب بيبقى فيه يعني منكم طبعا, يعني ودي حاجه بتساعدنا ان هو مثلا بيكون مشارك في برامج بقى على مدار اليوم خلاص. فدي كان الرساله اللي قريتها دي كانت مبعوتها ليونس, يعني بتشارك معايا بقى. مساء السعاده صاحب السعاده, انا سماح عايزه رقم 12 وخلود رقم 4 ومدام صباح رقم 10 وحضرتك طبعا رقم 2 ورقم 9 المروان ابن مدام صباح, وبيقولوا لك احلى واجمل حسام في الدنيا وعجبهم البرنامج وبيسمعوك النهارده معانا منورين الدنيا كلها. والله العظيم انا مبسوط ان انتوا كلكم متجمعين وبتسمعوا كده. يسرية بقيتي بتجاوبي صح يا يسرية, وبعتلي كمان التفاصيل بتاعت الإجابة وإيه. حنان محمد بتقول لي أحلى مساء عليك, لو قعدت أشكرك من هنا لآخر السنة على ميني تورنيدو تامر عاشور امبارح بجد كان تحفة, وكان وعشان كده كافئتك وعملت لك رز أبيض. الله يخليك يا رب. بس يعني مفيش حاجة مع أورديحي كده ولا خضار ولا مفيش حاجة, يعني المكافأة بتاعت رز أبيض تبقى كافئ وزة. ماشي اوكي, شكرين او شكرين, بس ده خير فايد والله والله, ده كتير علي. المهم تقول عايزة رقم 4 ليا و5 ليك و10 لمستمعينك يا غالي, وكبالي كمان الاجابة صح, وبتقول لي حلقة يوم الجمعة تكون تورنيدوز, وياريت يبقى في حاجة الوردة بطلبها من ساعة ما الراديو فتح, وكازم الساهر كمان. حاضر عناية الاثنين. كمان عندي بسرعة كمان. مساء السعادة والسكر الزيادة, والحلقة شكلها قمر, وأنا بهدي رقم 5 ليك يا مزانة الغالي ورقم 7 عليا و9 لمرمر عبد الحليم. دي أماني سعيد هي اللي بعتها. مش عارف يا أماني, بقيت بحس إن أنت يعني مش بتيجي كل يوم, حاسس كده يعني مش عارف هل أقفش عليكي ولا أنا ظلمك, يعني قولي لي بس عشان لو يعني قفشت أبقى أقفش, فاهمة؟ لو أنا ظلمك قولي لي أنت راجل ظالم مفيش مشكلة أنا عادي. نهلة تعالي أنت كمان, تعالي أنت كمان.

ستة دي منى بنسمع ليه. تمام. في كمان عندي الأستاذة نودي منورة الدنيا، وبتقول لي رب تكون عرفتني ومساءك معطر بالبنفسج. و دي ندوش هي اللي بعتها. انا وانت وابن اختي رقم 5 واثنين لبنت اختي وثمانية لاخويا وتسعة لاختي واربعة لطنط مامتك. ربنا يخليك يا رب، نشكرك جدا جدا. عندنا عمل فني يا سادة من كلمتين بطولة الفنان القدير الراحل احمد زكي. الكلمة الاولى فيها حرف الراء، الكلمة التانية فيها حرف الفاء، والكلمة الاولى 3 حروف والكلمة التانية 5 حروف. سيبكوا بقى تسمعوا أغنية رقم 4 وبعدين هرجع. كويس، نقول الإجابة ونسأل سؤال جديد. يلا بينا، ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 904، ودي الأغنية رقم 4.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: والساعتين دايما جامدين على راديو 90 90. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام، مكملين المسابقه، مكملين الاغاني، او بمعنى اصح مكملين الاغنيه دي على بخت. احنا كده وصلنا لغايه رقم 4، هنلعب حالا دلوقتي رقم 5، بس هنجاوب السؤال ونسال سؤال. منى يوسف بتقولي تملي معاك الله على الحلاوه، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي كمان. عندي مساء الخير يا غالي، انا كابتن حماده، اول مره ابعت لحد في الراديو، عايز اقول لك اني بحبك في الله واحلى مساء عليك يا حبيبي. حبيبي ابو الكباتن، والله والله العظيم منور الدنيا كلها، وانا سعيد ان اول رساله ليك في الدنيا في اي راديو يعني يكون عندي، ومنورني طبعا في الراديو 90 90. مروه عبد الحليم فرغلي، رمز من رموز العطاء هي وفاء، والله العظيم سبحان الله الاثنين قرايب، يعني حاجه ما فيش بعد كده. كلام حلو، كلام شفته ما شفتوش، تشجيع ودعواته حاجه عظيم. بسلم عليكي جدا جدا، بعتلي الاجابه صح، بتقول لي اغنيه حكيم تحفه، سند وجودي واختي وصاحبتي وحبيبتي منوش سعيد بيسلموا عليك، انا كمان بسلم عليهم كتير جدا جدا. صفية برضو، شوفي جبت سيره الناس اللي عندهم وفاء وحب لله في الله كده، جيت انت على السيره على طول. صفية منور الدنيا كلها، تقول رقم 4 يا جمال وجمال، والله عليك وعلى ذوقك، وانت تستاهل كل الخير، ربنا يحبب فيك خلقه، ومرسي على كل الكلام الحلو. وطبعا بتختار 4 و11، اتمنى ان تكون 4 عجبتك ولسه 11 ان شاء الله هتعجبك. وبتقول بختار كمان رقم 1 لعبير. تعالوا بس نجاوب السؤال ونسال بقى السؤال الجديد عشان الوقت. دلوقتي عندنا عمل فني قلناه من شويه، بطوله الفنان القدير احمد زكي الراحل، مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الراء والكلمه الثانيه فيها حرف الف او الفاء، 3 حروف و5 حروف. الإجابة الصحيحة طبعا هو فيلم أرض الخوف. فيلم أرض الخوف كان من بطولة الأستاذ أحمد زكي، فرح، سامي العدل، عزة أبو عوف، حمدي غيث. الموسيقى كانت لراجح داود، والمخرج هو داود عبد السيد. وطبعا ده من أهم الأفلام اللي اتقدمت يعني، ولا قدمها الفنان الكبير أحمد زكي. وتم عرض الفيلم ده يوم 15 مارس سنة 2000. نخش بقى على السؤال الجديد. السؤال الجديد بيقول عندنا عمل فني من بطولة الفنان عادل إمام. أنا جايب لكم حاجات سهلة قوي قوي النهارده، قوي قوي قوي يعني. الفنان الكبير عادل إمام مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الراء، الكلمة الثانية فيها حرف النون، الكلمة الأولى 5 حروف، الكلمة الثانية 7 حروف. ثاني عمل فني من بطولة الفنان الكبير عادل إمام، الكلمة الأولى فيها حرف الراء، الكلمة الثانية فيها حرف النون، والكلمة الأولى 5 حروف، الكلمة الثانية 7 حروف. عمل فني بطولة الفنان عادل إمام، يا ترى هو إيه؟ يلا ابعتولي الإجابة. دي الأغنية رقم 5 هنسمعها مع بعض، وبعد كده النشرة، حتة مزيكا حلوة بعد النشرة، وهنرجع على طول نكمل الأغنية دي على بختي وركز هجيبها، وكل ده طبعا جوه الساعتين الجامدين. ابعتولي على 010-400-9090-4.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع وفاء شهبور.
1: على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال إفطار رفيع المستوى حول السلام بدعوة من الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب على ضرورة إصلاح مجلس الأمن، توسيع تمثيل إفريقيا وإعادة تنشيط الدبلوماسية الوقائية. وأكد مدبولي أهمية تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية خاصة الاتحاد الإفريقي وتوفير التمويل الكافي لعمليات حفظ السلام. كما أكد رئيس الوزراء ضرورة التخلي عن المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن استعادة السلام ومنع الصراعات يتطلبان إرادة سياسية جماعية لاستخدام أدوات العمل متعدد الأطراف بصورة فعالة وعادلة. الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أكد أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزة لتولي مسؤوليتها، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق شرم الشيخ. وطلب ملادينوف القوات الإسرائيلية بالعودة إلى الخطوط المتفق عليها في إطار تنفيذ التزامات الاتفاق والانتقال إلى المرحلة التالية من ترتيبات إدارة قطاع غزة. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد في كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي أو تهديد أي دولة، وأنها تؤمن بالدبلوماسية، مشددا على أن توسيع الحرب لن يحقق الأمن. واتهم بيزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل بفرض الحرب على إيران واستهداف بنيتها التحتية المدنية، داعيا إلى حل قضايا المنطقة بين دولها. وقال إن إيران لا تسعى لتحقيق أمنها على حساب أمن الأخرين وتريد علاقات قوية مع دول الجوار، فيما انسحب الوفد الأمريكي من القاعة أثناء كلمته. مصر استضافت الاجتماع السادس لوزراء دفاع مصر اليونان وقبرص لبحث تعزيز التعاون الدفاعي والأمني ودعم الاستقرار في الشرق المتوسط، وشهد الاجتماع توقيع بيان ختامي مشترك يؤكد مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الدول الثلاث. اقتصاديا، مؤتمر معهد التخطيط القومي حول سوق العمل والتنمية المستدامة أوصى بربط التشغيل بخط التنمية وتأهيل العمالة لمواكبة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، كما دعا إلى دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتوسع في الوظائف الخضراء وتطوير التعليم والتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ورياضيا، المنتخب السعودي يواجه النظيره الكويتي في 9 مساء في افتتاح بطوله كاس الخليج العربي خليجي 27 والمقامه بمدينه جده السعوديه. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 34.
0: الدقيقه الاولى صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. خلصنا اول ساعه, هنبدا مع بعض الساعه الثانيه دلوقتي. طيب احنا لعبنا اول ساعه خمس اغاني, فلسه عندنا بقى يعني شويه اغاني حلوين اللي كده. دلوقتي بقى عندي زميلتي العزيزه اختي الغاليه, عارفين ليها مكان عندي جدا, سمر ابراهيم. كبعتلي كان عجبها جدا اغنيه تملي معاك, وبعتلي الاجابه بتاعت السؤال الثاني. انا قلت عندنا عمل فني من بطوله الفنان عادل امام. خلاص كلمتين, الكلمه الاولى فيها حرف الراء, الكلمه الثانيه فيها حرف النون. فبعتت لي بتقول التجربه الدنماركيه. طبعا سمر ابراهيم يعني استاذه في اللغه العربيه, فكون ان احنا وصلنا من 7 حروف اللي انا قلت عليهم ل10 حروف في الدنماركيه, طبعا دي يعني هنشوف بقى هنعمل ايه في القصه دي. بس يعني انا عارف انك اكيد ما تقصديش, انا بس فكري تاني, فكري تاني. هي يعني قدامها بالظبط كده ايه يعني ساعه الا ربع كده, وهتجدوا بصوتها الجميل في النشره ان شاء الله. طيب في كمان مساء الخير والورد, اختار رقم 4 ليا 2 ليك يا حسام, ويا رب دايما متالق واحسن مذيع, ويا رب دايما, ويا ريت يا رب تكون فاكرني. دي مين اللي بعت دي؟ دي مي صباحي, اهلا وسهلا. انت غايبه بقالك كمان, بس ماشي ماشي هفوتها لك, معلش. ماشي ماشي. الحل هو عماره يعقوبيان. بس يعني لا هي مش مظبوطه, مش يعقوبيان دي هي من غير ما عدها, بس هي اكيد مش صلاح حروف يعني, فاهم ازاي؟ دي منى يوسف هي اللي بعتها وبتقول لي تملي معاك كانت حلوه قوي, وكتبالي كمان اجابه السؤال الاولاني صح. عندي كمان الاستاذه روبي, يا اهلا وسهلا, بعتلي فنجان القهوه الحلو وطلب تمرات جنبه على السنه, وبعتلي اجابه غلط ما شاء الله عليها, برافو عليكي. ومساء الفل وهنا, ومرسي كمان على الدعوات الحلوه. معلش هتستحملوني سنه صغيره عشان في رسائل كتير قوي متاخره. احلى مذيعه, مساء الفل ياسمين على عيونك, عايزه رقم 12. دي اميره من القاهره, منوره الدنيا يا اميره. مش عارف يا اميره, دي اخر مره جيت يوم 14, يعني من 9 ايام, كنت فين؟ هو ده السؤال. كل مره بقول لك كده تيجي حلقه و10 لا, ما اعرفش ليه, مش عارف. هل انت مشغوله اليومين دول, ولا بتنسيني, ولا ايه؟ جهاني وروز منورين الدنيا, بتقول لي بيقول لي مساء الجمال. طبعا جهاني وروز لا يلتزموا ابدا بفكره ان النهارده بنطلب ارقام, بيطلبوا الاغاني اللي هم عايزينها. بتقول لي عايزين يا شمس غيبي الاميره, وبختار رقم 4 لابني, 8 ليك, 6 لبنتي, و5 ليا يا حسو. بعتالي اجابه بسم الله ما شاء الله غلط. لا انا بهرق معاكي ما تقوليش كده. طيب عندي ايمن, لحد امتى هتفضل مطنش رسائل لي؟ ده انا بحبك حبيبي يا ايمون, ربنا يخليك يا رب. والله العظيم ما اقدر, والله ما اقدر, ده انت حبيبي. وبعت لي اجابه غلط ما شاء الله, برافو عليك. حرب الفراوله, ايه علاقه حرب الفراوله بالفنان عادل امام؟ يعني افهم مثلا, مش كان محمود حميده ويسرى؟ ايه علاقه حرب الفراوله بالموضوع؟ بيقول رحت ال 14 وانا رسالتي لسه طازه, مطنشني والله. قريتها والله, والله كان في فواصل وكان في نشره وكان في اغاني وكان في حاجات. انا جاي اهو يعني هنجيب كل حاجه دلوقتي, كل حاجه. صبرا آل ياسر, بس مش اطلب اكتر من كده. في عندي خلود بتقول جو الاغاني فرفشه وعجبني, والله على فهويد الليل, وكبالي اجابه مش مظبوطه, فكري فيها مره كمان, فكري فيها مره كمان. في كمان عندي الاستاذه هند, منوره الدنيا كلها هند, بتقول اختار رقم 7 ورقم 11 واجمل ساعتين جامدين, واختار رقم 5 ليك و8 لساره اختي. وينفع نخلي الساعه الاولى بالنسبه ليوم الجمعه؟ يعني الساعه الاولى موضوع, الساعه الثانيه محل شرايط, والساعه الثالثه تورنيدو ومخمخلمه كده في شريط اطفال. الثلاثه موضوع وتورنيدو ومحل شرايط. طب ما احنا كده عملنا الفقرات الطبيعيه بتاعتنا, ما هو وش وظهر دي, ما احنا بنجيب البوم يعني, ما ده الطبيعي. الموضوع ما بيلحقش ياخد ساعه, الموضوع بيبقى عايز اكتر من كده يا جماعه. طيب ماشي, هنتفق, ما تقلقوش, عمرنا ما هنخرج مختلفين من الحلقه, هنتفق. تاني قبل ما نروح للاغنيه رقم 6, عمل فني من بطوله الفنان عادل امام. الكلمه الاولى فيها حرف الراء, الكلمه الثانيه فيها حرف النون. الكلمه الاولى 5 حروف, الكلمه الثانيه 7 حروف. طبعا ابتسام محمود بسم الله ما شاء الله مجاوبه غلط خالص، وبعدين قلت لها الاجابه غلط قالت لي لا معلش مشيها يعني. ماشي حاضر مشيها، لا عينيا الاثنين. طيب دي الاغنيه رقم 6 وهيرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090 وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام. والناس كتير سألت، يعني في ناس كتير عجبتها الأغنية اللي فاتت كانوا عارفينها، وفي ناس بيقولوا لي ياه جبت الأغنية دي منين، وفي ناس بيقولوا دي أغنية مين. هي طبعا أغنية قديمة، يعني أغنية تسعيناتي اللي وائل كفوري، اسمها كل ما بتشرق شمس، عشان برضو لو انتوا عايزين تسمعوها بعد كده، اسمها كل ما بتشرق شمس لوائل كفوري، من الأغاني التحفة اللي كان عاملها زمان، وسمعناها النهارده مع بعض. وانا بحاول، انتوا عارفين ال 12 اغنيه بيكونوا مطربين طبعا مختلفين وكذا مود وحاجات كتيره. وانا سمعنا حكيم، سمعنا وائل كفوري، سمعنا ولسه في يعني شويه كده، وهنسمع دلوقتي انغام. هتتبسطوا والنبي هتتبسطوا. طيب في عندي حبيبه بتقول ايه يا حبيبه اللي انت عامله الاول، بتقول لي عامل ايه، سلمي على خلوق جدا وعايزه اغنيه عشان عيد ميلادي، وفين عامر منيب، ويا ريت رقم 9 بقى. وبالنسبه للاجابه رمضان فوق البركان، احنا قلنا عمل فني للفنان عادل امام من كلمتين، رمضان فوق البركان. طيب اعزائي المستمعين، دعونا نلطم في صمت، يعني ما اصلها علق اقول ايه، علق بس هعديها لك عشان عيد ميلادك النهارده. كل سنه طيبه يا ستي، كل سنه طيب، كان دي اجابه لا تختفر. ام شهاب منوره الدنيا كلها، بتقول انا لسه جايه بقى، بس معلش رقم 6 كانت روعه، وكل حلقات الاسبوع تحفه وذوق جميل، ومنتظرينك يوم الجمعه من دلوقتي. ربنا يسعدك ويحفظك ويرضى عنك. دي ام شهاب، ربنا يخليك يا رب. اول مره اسمع الاغنيه دي، ده يوسف مجدي حبيبي يا جو، زورونا تجدوا ما يسركم دايما. احمد يسري البوشي منور الدنيا وبيقول الاجابه صح، برافو عليك والله. انا بحب اللي يروح جايب الجم من اول لمسه، ده خطير والله. كمان مروة عبد الحليم كبالي الإجابة مظبوط، وبتقول لي روعة روعة في هويد الليل، ومرسي على الكلام الحلو وروعة، وكمان منتهى الذوق والإبداع، اختيارك لوائل كفوري تحفة، ربنا يخليك يا رب تسلمي. ده لسه كمان، يعني احنا دلوقتي كده لعبنا 6 أغاني، فاضل 6 أغاني يمكن أحلى من اللي فاتوا كمان. مصطفى الأنصاري بعت لي إجابة صح، برافو عليك. ايه الصوره اللي انت حاططها دي، انا حاسك محامي صح، شكلك كده محامي. طيب بيقول لي احلى مساء عليك وعلى كل مستمعينك، واحلى مكسات، وتحياتي لمعاليك ولكل القائمين على القناه. حبيب ربنا يخلي معاليك يا رب تسلم. طالما قلت معاليك دي كمان انت بتاكد انك محامي. ماشي، انا بعشق الاغنيه دي، وعايزين نعمل ميني تورنيدو الوائل القديم بقى. دي مي صباح، حاضر لما تبقي تيجي بس الحلقات على طول هبقى اجيب لك اللي انت عايزاه. معلش انا ساعات بحب ارمي كلمه في النص كده، معلش عاده فيا، ربنا ما يقطعها. مساء الورد، انا بختار رقم 6 ليه، رقم 7 لمراتي نور عيني، وانت رقم 10، والاجابه هي كذا. ده احمد محسن حبيبي ابو حميد منور الدنيا. كمان عندي كابتن ميدو، ايه ابو الكباتن بقى، ايه ابو الكباتن بقى، انت عشان بقيت بتعمل فيديوهات وتنزلها يعني على النت وبتاع، بقيت خلاص محدش عارف يكلمك، تيجي حلقه او 10 لا، وما دام امل فين ما جاتش النهارده. بيقول لي مساء الفل، وحشني جدا جدا، يا رب يكون بخير ومنور الدنيا، اجابه السؤال هي كذا، وعايز يوم الجمعه شرايط، ويا ريت تجيب شريط ايامي لعمر مصطفى، وشريط عامر منيب حب العمر، وبهدي كل الاغاني اللي جايه، وحشني جدا، وببقى مبسوط قوي لما بشوف الستوري والمعلومات اللي بتنزلها وبتعجبك. حبيبي انت ابو الكباتن كلهم، منور الدنيا كلها. وفاء انا مقصر معاكي من بدري يا وفاء، يا نهار ابيض، انا اسف جدا. بعتني طبعا كلام كتير حلو، ربنا يخليكي، ومعلقه تقريبا على كل الاغاني، وكبالي الاجابه صح، ويعني اقول لك على كل الحاجات الحلوه، اغنيه معلقه عليها. ميرسي على كل دعوه حلوه وفاء، ربنا يخليك يا رب. هسال السؤال مره اخيره عشان هنرجع نغيره، مع ان السؤال ده عجبني والله، ناس كتير قوي مجاوبه غلط، وحاجه اخر امر يعني، انا بحب الناس تجاوب غلط. عمل فني من بطوله الفنان عادل امام، كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الراء، الراء خلاص، الكلمه الثانيه فيها حرف النون، الكلمه الاولى 5 حروف، الكلمه الثانيه 7 حروف. يلا بينا هنرجع نجاوب السؤال، وهنسال سؤال جديد. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904، ودي الاغنيه رقم 7 في الاغنيه دي على بختي، وساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عل هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90. وزي ما انتوا عارفين احنا دايما من الحد للاربع، ولكن يوم الحد غير الاثنين، والاثنين غير الثلاث، والثلاث غير الاربع. كل يوم حاجه جديده، وكل يوم كانه برنامج جديد. رجعنا من جديد عشان نكمل النهارده الاغنيه دي على بختي، وركز هتجيبها. نشوف بقى اخبار الاجابات الاخيره ايه، عشان هنسال سؤال دلوقتي في منتهى السهوله. في منتهى السهوله. في مساء الفل، معلش اعذرني النهارده لاني تعبانه شويه، شكرا على سؤالك، بس انا قاعده بسمع الاغاني الحلوه اللي بتشغلها دي مدام امل. والله لسه كنت بسال عليك، والله سلامتك، الف الف الف سلام. المهم تكوني بخير، وان شاء الله يوم الجمعه ميني تورنيدو 3 ساعات، والعمل الفني كبال الاجابه صح. طب ما حضرتك كبال الاجابه صح، وما تقولي تعبانه ايه وبتاع، مركزه وشاطره ما شاء الله. ماشي، احنا لغايه دلوقتي ما استقرناش، لغايه دلوقتي ما استقرناش. خدوا بالكم هنعمل ايه بالجمعه، بخلوكوا ايه عشان الحق اجهز نفسي اجيب طلباتي. وبعدين دلوقتي عندي روبي بتقول طلبتها منك قبل كده كلمه بتشرق شمس نهار، كانت في حلقه الفلاشه. هي كتبت لي كمان الاجابه مظبوط، دي روبي هي اللي بعت. عايز اقول لك الاغنيه دي ما كانتش موجوده عندنا، الاغنيه دي يمكن اول مره تتلعب في راديو 90 90 النهارده، يعني ما هي ما كانتش موجوده قبل كده، هي لسه طازه عاملينها امبارح. في كمان انا راضيه معاك يوم الجمعه بسندوتشات جبنه، بس ما تنساش الطماطم والخيار. يا سلام على الناس القنوعه دي. شيماء وبتقول اقسم بالله ما قلت لي ضحك على دعونا نلطم في صمت، انا مش بحب اجاوب عشان التريقه دي طحن الخواطر. مش طحن ولا حاجه يا مام، بس يعني ما اقول يعني ممكن نجاوب الاجابه غلط عادي، لكن لما اقول الاجابه كلمتين وتجاوبوها 3 كلمات اعديها لكم ازاي؟ يعني انا كمراقب لجنة اعديها لكم ازاي؟ فاهمه ازاي؟ المهم بتقولي احلى رقم 7، وربنا يجعله ربنا يجعل بختك جميل وحلو، ربنا يوفقك دايما، ربنا يخليك يا شيماء، تسلمي لي دايما على الكلام الحلو. يا سيدي والله انت اللي هتعمله، احنا موافقين عليه، تسلم ايدك في اي حاجه، دي وفاء. اسمع على مسمى، والله الله اسمع على مسمى. دلوقتي عندي عادل بركات حبيب منور الدنيا، جيت على ميعادك يا عبدوش، انا قريت الرساله بتاعتك في التوقيت المناسب. بيقول اختار رقم 8 اللي هو الرقم اللي جاي دلوقتي، ورقم 12 منور الدنيا كلها صديقي العزيز. طيب محمد القهوجي، سجل سجل عشان يعني يلا جاهز اقول الرساله. 3 2 1. مساء الفل حبيبي، احس محمد القهوجي بيحب فافي وبيموت في ملك ومسنود على ادهم من بعد الله سبحانه وتعالى. بختار رقم 6 لفافي، 2 لمكه، 9 لادهم، 7 لنفسي، و12 ليك. وبعت لي كمان الاجابات كلها مظبوط، وبيقول لي يوم الجمعه على وضعك وشويه دعوات حلوه. حبيبي ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك يا رب. صفيه بتقول لي يا باشا انت تعمل اللي انت عايزه واحنا وراك، ربنا يكرمك، ربنا يخليك. ما هو ده العشم برضو. وبتقولي رقم 6 الجمال عدى الكلام، وشابوه على المجهود واختيار المزيكا وكل حاجه، ربنا يخليك يا رب، تسلمي تسلمي. في كمان ان النمر والانثى، ناس كتير قوي اللي قايله النمر والانثى بس الاجابه مش مظبوط. المهم هو بيختار رقم 9 و10، ده رقم اخره 26، ما كتبش اسمه او ما كتبتش اسمها. دلوقتي بقترح يوم الجمعه في محل الشرايط، عايزين حاجه لهشام عباس ومدحت صالح وسامو زين، وشابوه على اغنيه انغام وتحفه، والموسيقى كمان وصوت علي الحجار، بجد ذوقك حلو وانت بهجت كل يوم. وانا بختار رقم 7 لان اسمه الرقم المختار، وانا زينب لو فاكرني، منوره الدنيا كلها يا زينب. يا اهلا يا اهلا يا زينب. طيب هنجاوب بقى السؤال، نجاوب بقى السؤال. عبير شميس كمان منوره الدنيا، والله والله العظيم منوره الدنيا، حقك عليا، اتاخرت عليك. تقول اختار رقم 1 ليك، 2 لصفيه، 3 لعبير، 4 لفاطمه، 5 للملك، و6 لنوبل. وميرسي على كل الكلام الحلو. الإجابة الصحيحة للفيلم اللي هو من بطولة عادل إمام، كلمة الأولى فيها راء، كلمة الثانية فيها نون، جزيرة الشيطان. جزيرة الشيطان، خلاص جزيرة الشيطان طبعا. كان من بطولة الأستاذ عادل إمام، يسرى أحمد راتب، حاتم ذو الفقار، الكاتب هو خالد البنا، والمخرج هو نادر جلال. وتم عرض الفيلم ده يوم 29 يونيو سنة 1990. جاهزين للسؤال الجديد؟ السؤال الجديد بقى إيه؟ في السهل منه مع الاغنيه اللي جنب اللي جايه دي، جامده برضو هتتبسطوا. الاغنيه الجايه دي رقم 8، اوكي؟ السؤال الجديد بقى، عندنا عمل فني من بطوله الفنانه الكبيره شاديه، عمل فني من بطوله الفنانه الكبيره شاديه، 3 كلمات. واحنا ما بنتكلمش على اغاني، احنا يا افلام يا مسلسلات يا مسرحيات، كويس؟ 3 كلمات، الكلمه الاولى فيها ميم، الكلمة التانية فيها ميم، الكلمة التالتة سبحان الله فيها ميم برضو، يبقى عمل فني من بطولة الفنانة شادية مكون من ثلاث كلمات، الكلمة الأولى فيها ميم، الكلمة التانية فيها ميم، والكلمة التالتة برضو فيها ميم. عايز الإجابة بقى تبعت لي على طول على رقم الواتساب 010-490-904. دي الأغنية رقم 8 في الأغنية دي على بختي، هنسمعها ونرجع ونكمل الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت نورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني من مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: الفنان طارق الدسوقي في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90 90

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: الحلقة فجأة بتخلص، يعني فجأة بنخلص، بس لسه عندنا رقم 10 و11 و12. المهم رجعنا بسرعة مكملين ساعتين جامدين. عايز أشكر جدا جدا الأستاذ علاء أبو زيد، منور الدنيا كلها، مساء الفل عليك. في كمان ما تنساش الألبوم ده في محل الشرايط، ألبوم لازم أعيش لشيرين دي ساندرا، هي اللي بعته وبتقول لي الإجابة صح، برافو عليك. طيب كمان نيروبي بتقول الله على رقم 9 وجمالها جنات، عجبتها الاغنيه جدا وبعتالي الاجابه مظبوط. كمان مروه عبد الحليم بتقولي عسوله جنات وكبالي الاجابه صح. بتهيألي السؤال الاخير ده تمام، يعني ما حدش يختلف عليه صح. طيب في كمان بسرعه جدا، يا لو نكتب اسامينا. في عندي فاطمه فتحي بعتالي الاجابات مظبوط، وحاضر هسمع الرساله بتاعتك حالا دلوقتي. غزل كمان مساء الفل عليك، النوره الدنيا، بتقولي انا معاك يوم الجمعه في اي حاجه وربنا ما اعرف حاجه، انا هنا ماشي. انا احب اللي يقول لك يعني هنتجمع وخلاص، ما مش مهم هنعمل ايه. رقم 11 وعايزين حاجه خصوصي، حاضر. دي صفية، عينيا الاثنين، عينيا الاثنين، الاثنين عينيا. حسام لو سمحت يا ريت تقول لمدام صباح اني بسمع البرنامج يوم الجمعه عشان بروح الشغل متاخره يوم السبت والنبي كمان، يعني هتدخلكم في الحاجات دي كمان. طيب يا مدام صباح معلش، انا احنا امبارح كان كنت طالبه انت زادت مرتب باين خلاص، ولا مش انت اللي كنت طالبه؟ ماشي، هي معلش يوم السبت بس هتيجي متاخره، اصل بتبقى قاعده بتسمعني يوم الجمعه، واخد بال حضرتك؟ فمعلش يعني لو تسمح لنا من غير خصومات يعني، بعد اذن معاليك. وكتب الاجابه صح بصراحه، برافو عليك. منى يوسف بتقولي تسلم على الحلقه جامده جدا، ربنا يخليك، كلها حلوه، مستنيين يوم الجمعه وحلقه حلوه زيك، ربنا يرضيك ويفرح قلبك. دي منى يوسف، ربنا يخليك يا رب. معلش هو طبعا لسه في رسائل كتير، بس عايز الحق العب اغنيه رقم 10 و11 قبل اذان المغرب. المهم دلوقتي عندنا عمل فني من بطوله الفنانه الكبيره شاديه، مكون من 3 كلمات، الكلمه الاولى فيها حرف الميم، الكلمه الثانيه فيها حرف الميم، والكلمه الثالثه فيها حرف الميم. دي الاغنيه رقم 10، وراجعين ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وبسرعة جدا عدوا الساعتين الجامدين. النهاردة كان عندنا الأغنية دي على بختي، فقرة بيكون فيها 12 أغنية موجودين جوه 12 رقم. كل اللي بتعملوه ان انتوا بتختاروا رقم فقط لا غير. النهاردة لعبنا 11 أغنية ب11 رقم، فاضل الأغنية الأخيرة هنلعبها دلوقتي حالا، وكمان نقول إجابة السؤال. جات لي رسالة عجيبة مش قادر أفهم فحواها. تقولي مساء الخير منى خلف، تقولي أنا بكتب لك وعارفة ان وقت البرنامج خلاص، بس عشان أثبت اني بعدت وانت ما قريتش. تمام، انا سامع كل حلقات الاسبوع بس مش عايز اشارك. عموما الحلقات والاغاني تحفه. دي منى خلف، اخر مره كبعت لي يوم 9 سبتمبر. طب ايه اعمل يا منى؟ يعني انا حاولت والله، انا يعني وقفت كتير قوي قدام الرساله دي والله، وبعت ناس وكلمت ناس وبعتها المفسرين ابراج وبتاع، محدش فاهم حاجه. يعني اعمل ايه؟ يعني انا ايه مطلوب مني اعمل هنا ايه دلوقتي؟ يعني انت قافشه عليا ولا انت حابه البرنامج ولا انا اعمل ايه؟ وبعدين بتقولي عشان اثبت ان انت مش هتقرا الرساله. طب ما انت المذيب يا ابني، حد يجيب لي حبات المذيب. في كمان حبيبه ربنا يخليكي منوره الدنيا، حد بيقول لي فيلم يوم من عمري. قول السؤال، هو فيلم يوم من عمري كان فيه شاديه؟ ما تخلوناش بقى نتضايق. اخر دي جيهان وروز، انتوا مش مركزين معايا بقالكم فتره. النبي انتوا مركزين بقالكم فتره. مروه عبد الحليم فرغاني وصفيه وروبي ام روجي وكمان مي صباحي، ربنا يخليكي وفاء. طبعا بشكرك اول مره اشارك كمان معاك. الاجابه هي كذا، انا اسمي اماني، البرنامج بتاعك جميل جدا واتمنى لك مزيد من التالق. ربنا يخليكي اماني، بشكرك جدا. الاجابه الصحيحه قلنا عندنا عمل فني من بطوله الفنانه الكبيره شاديه، مكون من 3 كلمات. الكلمه الاولى فيها ميم، الثانيه فيها ميم، الثالثه فيها ميم. الاجابه الصحيحه مراتي مدير عام. مراتي مدير عام طبعا من بطوله الاساتذه شاديه وصلاح ذو الفقار، ومن تاليف سعد الدين وهبه وعبد الحميد جوده الصحار واخراج فاطين عبد الوهاب. وتم عرض الفيلم يوم 20 يناير سنه 1966 من اجمل طبعا افلام السينما المصريه. انا المفروض اختم دلوقتي، فيلا هنختم بقى. يلا لكم باي باي، يلا نتقابل يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 12 بالليل بالظبط. هنعمل ايه مش عارف لسه. هل الحلقه تبقى محل شرايط؟ هل الحلقه تبقى ميني تورنيدوز؟ هل تبقى الحلقه الاوريجينال بتاعتنا فقرتها؟ هشوف كده. هقعد ابص دلوقتي تاني كده برواقه على الرسائل واشوف انتوا تقريبا اتجاهكم ايه. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90. ان شاء الله هنتقابل يوم الجمعه الساعه 12 بالليل بالظبط ومفيش نوم. وطبعا هنتقابل في ساعتين جامدين يوم الاحد اللي جاي باذن الله الساعه 5، ودايما من 5 ل 7 دقايق. ويكون موجود معاكم حبيبي الغالي مينا عطا وحلقه جديده من سمعني مزيكا، ودايما متقابلين في ساعتين جامدين.
2: مجمعك مجاني يا هاي هاي هاي باي، مجمعك مجاني
0: رقم 12.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة حول تعزيز أدوات العمل متعدد الأطراف واستعادة السلام ومنع الصراعات خلال مشاركته في الإفطار رفيع المستوى حول السلام بدعوة من رئيس جمهورية فنلندا، وذلك على هامش ترأسه وفد مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وشدد رئيس الوزراء خلال كلمته على أهمية إصلاح مجلس الأمن وإعادة تنشيط الدبلوماسية الوقائية وتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وضرورة عدم الاستمرار في نهج المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بالتطور الإيجابي الذي يشهده مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا خلال الفترة الماضية، وخلال استقبال إليانا إيتوفا رئيسة بلغاريا للدكتور مصطفى مدبولي بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعربت رئيسة بلغاريا عن تقدير بلادها لدور مصر في العمل على تسوية الأوضاع والتهدئة في الشرق الأوسط. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في اجتماع مجلس السلام بحضور مستشار الرئيس الأمريكي والمبعوث الأمريكي الخاص لمهام السلام والشرق الأوسط ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بجانب عدد من الوزراء والمسؤولين السياسيين والعسكريين. تناول الاجتماع الجهود المبذولة لدعم تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام في قطاع غزة ومواصلة التنسيق بين الأطراف المعنية بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة. مصر استضافت الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص لبحث تعزيز التعاون الدفاعي والأمني ودعم الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، وشهد الاجتماع توقيع بيان ختامي مشترك أكد مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون أكد أن المنطقة الاقتصادية للقناة تتمتع بمقومات ومزايا تنافسية متنوعة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي وما تضمه من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية. جاء ذلك خلال استقبال أريك هاسم سفير مملكة النرويج لدى مصر وليبيا بجانب عدد من ممثلي شركات النرويجية العاملة في مصر. ورياضيا، مدير الكرة بالنادي الأهلي وائل جمعة قال إن الفريق الأول سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية. الأولى ستكون أمام الاتحاد المصرطي الليبي في 28 من سبتمبر الجاري، والثانية أمام فريق مصر المقاصة في 2 أكتوبر القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ويا مساء الفل والحلاوه والجمال على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90. ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9. وسمعني مزيكا حلقه الاربع النهارده مختلفه شويه عشان محضرين شويه مزيكا حلوين زي ما احنا متعودين. طبعا اول ساعه بتكون لونج ميوزك جاز كفر يعني حد مغني من نجوم صعيده اغنيه لنجوم صف اول بصوته مغير في التوزيع او مغير في طريقه الغنى. وطبعا الجاز ميوزك واللونج ميوزك بتاعتنا. والساعه الثانيه بيكون ديب هاوس اورينتال هاوس وميكس ما بين الهاوس ميوزك والحاجات العربي اللذيذه قوي. نسمع النهارده شويه تراكات حلوه قوي قوي قوي قوي. فعايزكم تركزوا معايا الحلقه كلها الساعتين كلهم. ارقام التليفونات 21 10 8 66 والاس ام اس 9 والواتساب بتاعنا 010 490 94. ابعتوا لي لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه. ونبدا كده بسالوني الناس. يلا بينا سلطنه.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: خليها كده نسمع تراك لذيذ قوي دلوقتي بختار لي اشتاق لك. بس قبل ما نسمعه عايز اعرف ايه اللي ممكن يخلي كوفر ناجح؟ ده سؤال ممكن تردوا على 199 او تبعتولي على 010 499 4. ايه اللي ممكن يخلي الكوفر انجح من الغنوة نفسها؟

0: في بحكي تعين رجع بسمع صوتي جاف من شمس الظهر لون صوتي خاف.
1: انتو دلوقتي تسمع سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عافاك على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أي طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعه الاولى من يوم الاربعاء، يعني ساعه اللونج والجاز والكوفرز والحاجات اللذيذه قوي دي. وكان سؤالي قبل الفاصل، ايه اللي ممكن يخلي كوفر ينجح اكتر من الغنوه نفسها، او ينجح بنجاح قريب جدا للاغنيه الاساسيه؟ ده كان سؤالي، ومستني ردكم على 010 400 90 90 4 رقم الواتساب، او على صفحتنا صفحه راديو 90 90 على الفيسبوك، تبعتوا لي عشان نتكلم في الموضوع ده. ونسمع دلوقتي لو على قلبي لفضل شاكر بصوت رأية، صوت جميل وهادي ومختلف تماما.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يستكمل استعداداته لمنافسة أنغولا الجمعة القادمة في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. المنتخب الوطني مواليد 2009 يخوض تدريبه الرئيسي بجنيف استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية في افتتاح بطولة الصداقة الدولية التي تستضيفها سويسرا. الأهلي يواجه الاتحاد المصرياطي الليبي ومصر المقاصة وديا خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وسيراميكا يتفق على إقامة ودية مع فريق الساحل الكويتي غدا الخميس ضمن استعدادات الفريق لاستئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز عقب فترة التوقف الدولي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90 ودايما هوا مصري ومين عطا معاك وكل 3 4 من 7 ل 9. ونروح للواتساب سريعا. عادل محمد تحياتي لك يا مينا. وسبب النجاح الصوت اولا ثم الموسيقى الهاديه بيبقى الكلام اوضح. والله وجهه نظر تحترم. مين تاني؟ في حد بقى تقول لي مانيا؟ مانيا ازاي يعني؟ مساء الخير يا مينا. انا ياسر حرب، كان اول مره اشترك معاك امبارح ولما طلبت منك الاغنيه لعبتها لي. بشكرك جدا على استجابتك. انا مبسوط يا ياسر انت تسمعنا ودايما كده منورنا على 90 90. ام رحيم اسماعيليه عايز تسمع حاجه لجورج وسوف على الاثنين. طيب هسيبكم دلوقتي مع تراك لذيذ قوي. كل ده كان ليه طبعا للمدرسه الاستاذ محمد عبد الوهاب وبصوت ايمان الشميتي. صوت خطير. يلا بينا. سيب لي نفسك وتسلطن معايا، حس الموضوع معايا، عيش معايا اللحظه.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9، وتقدروا تبعتوا لي على الواتساب 010 490 904 لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه او نحضروا ميكس للساعه اللي جايه دي. خلاص هنخلص الساعه دي ان شاء الله، قربنا خلاص. فممكن نقرا حاجه سريعه. مين؟ نهى. هاي مينا، وحشتني من امبارح وبرنامج حلو قوي. اول مره اسمع 90 90، اول مره تسمع 90 90، وعايزه احلى اغاني على ذوقك، ممكن عنايه الاثنين. وبتقول لي عايزين اغنيه تعلي المود

ساعات الناس بتحس او في ناس بتحس ان الجاز ممكن يكون معقد شويه كمزيكا وايز، بس انا بحس عن نفسي ان الجاز بسيط جدا وسهل تستمتع بيه وتسمعه. يعني في انواع معقده طبعا، مش معقده معقده مزيكا يعني، بس الفكره مش في التعقيد، الفكره في الاحساس بتاع الجاز، انك تحس الجاز وتتفاعل معاه روقان، تحس ان انت مروق.

اي تراك الساعه الثانيه، وتراك اللي شغال دلوقتي ده لذيذ جدا جدا، قلت لي او قلتي لي باللبناني وجوزيف صقر. في نقلات حلوه كده وفاريشن لذيذ قوي، وتوزيعات الالات والهارموني والحاجات كلها حلوه قوي. فنسمعه ونرجع نكمل حلقتنا. بنسمعني مزيكا.

0: صار ونص.
1: سمعني مزيكا
2: مع مين عظم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة مصر خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 40 للإعلان الخاص بالحق في التنمية، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي كلمته أكد رئيس الوزراء أن مصر حرصت على ترجمة الحق في التنمية إلى سياسات وبرامج تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة باتت نموذجا يحتذى به في التنمية المحلية. وقال رئيس الوزراء إنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقاومات الحياة، مضيفا أن مصر تؤكد أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي شارك في اجتماع مجلس السلام بحضور مستشار الرئيس الأمريكي والمبعوث الأمريكي الخاص لمهام السلام والشرق الأوسط ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بجانب عدد من الوزراء والمسؤولين السياسيين والعسكريين. تناول الاجتماع الجهود المبذولة لدعم تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام في قطاع غزة ومواصلة التنسيق بين الأطراف المعنية بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق بين البلدين دعما للجهود الرامية إلى خفض التوترات واحتواء الأزمات. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي في تدشين لوحة تذكارية بمجلس الأمن تخليدا لذكرى المندوبين الدائمين الذين وافتهم المنية أثناء أداء مهامهم، ومن بينهم الدكتور محمود عزمي المندوب الدائم الثالث لمصر لدى الأمم المتحدة. وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي أن المبادرة تأتي عرفانا وتقديرا لما قدمه الدكتور محمود عزمي في مرحلة تأسيسية ومحورية من تاريخ الأمم المتحدة، وكذلك للدور الذي اطلع به في الدفاع عن المواقف المصرية والعربية. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون أكد أن المنطقة الاقتصادية للقناة تتمتع بمقومات ومزايا تنافسية متنوعة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي وما تضمه من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية. جاء ذلك خلال استقباله سفير مملكة النرويج لدى مصر وليبيا بجانب عدد من ممثلي الشركات النرويجية العاملة في مصر. ورياضيا، مدير الكرة بالنادي الأهلي وائل جمعة قال إن الفريق الأول سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية. الأولى ستكون أمام الاتحاد المصراتي الليبي في 28 سبتمبر الجاري، والثانية أمام فريق مصر المقاصة في 2 أكتوبر القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدى.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه الثانيه من يوم الاربع، يعني ساعه الاورينتال هاوس والديب هاوس والميكس والمرج ما بين الهاوس ميوزك واصوات نجومنا والاغاني الحلوه بتاعتنا بتاعت زمان ودلوقتي. كمان هسمعكم شويه تراكات النهارده عسل. قبل بس ما نبتدي نسمع اول تراك معانا النهارده، عايز امسي على اخويا وحبيبي وزميلي طبعا نجم كبير ابراهيم عزت بيسمعنا دلوقتي، هو وياسر وفادي عماد والمعلم شرف الدين، وراجعين في الطريق وترجعوا بالسلامه ان شاء الله. سمعكم شويه مزيكا حلوه بقى عشان انتوا حبايبي يعني، وابراهيم بقى كمان في وصايا النهارده ان شاء الله توصلوا بالسلامه. طيب خلينا كده نبدا بتراك لذيذ قوي، حرمت احبك معمول له ميكس خطير، نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعنا.

ليه الاغاني القديمه دايما بتبقى مناسبه قوي ان انت تعمل لها ميكس هاوس او ميرج يعني ما بين الهاوس ميوزك والاغاني القديمه بتاعتنا؟ انا في رايي الشخصي يعني ان الاغاني القديمه دي الالحان قويه جدا فالناس حافظاها طبعا كلنا حافظين طبعا الحاجات القديمه فما بتغير البيت والساوند ديزاين بتاع الموضوع بنخلق كده حاله جديده تحس ان الاغنيه مالوفه كده كده بس الشكل بتاع الاطار الخارجي مختلف فتحب تسمع ده قوي يعني وده اللي مخلي كل النجوم دلوقتي بيعملوا ميكسات هاوس للاغاني بتاعتهم او الدي جيز كمان بيعملوا ميكس للاغاني القديمه زي ما انتم سامعين كده. طبعا عايز امسي النهارده على اخويا وحبيبي اللي بيسمعنا دلوقتي مينا حليم الدي جي الخطير يعني وسورس مزيكتي الخاص وعايز اقول كمان لفادي وجورين الف مبروك.

91.9 رقم الاس ام اس و 010 490 94 رقم الواتساب. ابعتولي وعايزين تسمعوا اي تراك للنجم اللي انت بتحبه. كان في حد طالب مني في الساعه الاولانيه بقى سلطان، فميكس سوا سوا. يلا بينا سوا سوا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90. هواها مصري.
2: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

الفنان طارق الدسوقي في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه الثانيه من يوم الاربعاء وساعه الهاوس ميوزك. والتراك ده خطير شكون طبعا شكون يا قلبي. والاصوات الجبليه دايما بتحسسك بالقوه في اي تراك تسمعه, يعني استخدام صوت جبلي المقامات والحاجات اللي بيقولها وطريقه النطق للغنى بيشدك جدا. لما بتعمل بقى ميكس ما بين الاثنين, الميكس بتاع الهاوس والاصوات الجبليه فيها اولان بيقول وكده من الاخر, بتخلي الموضوع في حته تانية. خلينا نسمع يا قلبي ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: ولسه مكملين الساعة الثانية من سمعني مزيكا يوم الأربعاء. هنطلع بقى شوية البي بي ام السرعة شوية بتاعت التراكات. في فرق ما بين الهاوس والتك أو التكنو هاوس. التكنو بيكون أكتر مركز على الجروف والباركشن والبيز لاين والحاجات دي، وبيعتمد قليل جدا على الميلوديك إلمنتس، يعني بتحس إنه أسرع ومش معتمد على الآلات أو الجمل اللحنية يعني. فخلينا كده نسمع حاجة أسرع شوية، ليجاسي ولا مين، يلا بينا وعيش معايا اللحظة.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: واحد 90 90 رقم الاسم اس و 010 490 90 4 رقم الواتساب. ابعتولي عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه. وفي سؤال لذيذ قوي، هل ممكن اغنية شعبي تتعمل هاوس؟ اهو الرد اهو. طبعا الموضوع بيبقى لذيذ جدا لان اللحن بيكون قوي والايقاع مناسب، وبتتحول من اغنية شعبية زي ما انتم سامعين كده دانس فلور على طول. فخلينا نسمع دلوقتي انا مش عارفني ديب هاوس، وعايز امسي على الفنانة الجميلة وصديقتي الصدوقة مريم بطرس، منورة مصر ومبسوطة انت بتسمعيني. ولازم تكلمينا مرة تغنينا على الهوا بقى حاجة كده تسمعي، تسلطنينا بقى نجمة بقى منورة.

انتوا دلوقتي بتسمعوا سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31 ليلا 22. حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 14 كيلومتر في الساعة ليلا 17 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 50% ليلا 72%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 28 ليلا 23، شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 26، الغردقة نهارا 33 ليلا 26، بورسعيد نهارا 29 ليلا 24، وأسوان نهارا 39 ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو

10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90.

وللاسف الشديد حلقتنا خلصت النهارده من سماع المزيكا. كنت معاكم مين عطا، يا رب المزيكا تكون عجبتكم وعلى خير خيالكم باذن الله. استنوني كل اسبوع كل 3 و4 من 7 9 هحضر لكم مزيكا جديده على برضو خيال خيالكم. وبعدها يعطون طبعا زميلتي العزيزه الغاليه بسنت بكر وحلقه جديده من قد المقام. والنهارده حلقه مميزه جدا يا جماعه، النهارده معاها ضيف عزيز على قلبنا كلنا، ممثل كبير جدا ليه بصمه خاصه في الدراما والسينما المصريه، وطبعا واحد من الفنانين اللي قدروا يسيبوا علامه عند الجمهور بادوارهم المختلفه والمميزه، النجم الاستاذ طارق الدسوقي. هنورنا النهارده في راديو 90 مع بسنت بكر، حلقه مهمه جدا ما تفوتوهاش. اشوفكم على خير الاسبوع الجاي، وباي باي.

0: الراديو 90-90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة مصر خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 40 للإعلان الخاص بالحق في التنمية، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي كلمته قال رئيس الوزراء إنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقاومات الحياة، مضيفا أن مصر تؤكد أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 عاصمتها القدس الشرقية. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى الدكتور مصطفى مدبولي نظيره العراقي علي فالح الزيدي، وأكد رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية. من جانبه أكد الزيدي أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدا الحرص المشترك على مواصلة تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلا عن دفع المشروعات الاستراتيجية القائمة. وخلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق بين البلدين دعما للجهود الرامية إلى خفض التوترات واحتواء الأزمات والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة للقضايا والنزاعات القائمة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي والشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر بحثا بنيويورك العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ومستجدات الوضع في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية وإدانة مصر القاطعة لأي اعتداءات على الدول الخليجية الشقيقة، كما شدد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيرته الفنلندية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. اقتصادياً، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى تابع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والموقف التشغيلي ومؤشرات أداء الشركات. وأوضح الدكتور حسين عيسى أن المشروع يعد أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية للدولة ويجسد رؤية متكاملة لإعادة بناء القطاع على أسس حديثة بما يسهم في استعادة ريادة مصر التاريخية في هذه الصناعة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لمنافسة أنغولا الجمعة القادمة في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26. الدقيقة الأولى.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90-90 وقد المقام حلقة الأربع. دايما بكون معاكم بسنت بكر كل أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل. النهاردة زي ما وعدناكم يا جماعة على الراديو 90-90 وعلى الهواء مباشرة منورني الفنان القدير طارق دسوقي. مساء الفل يا أستاذ طارق.
2: مساء الخير يا بسنت، ومساء الفل على كل المستمعين والمشاهدين اللي بيسمعونا ويشوفونا دلوقتي.
1: نورتنا في الراديو 90-90 ونورتنا في قد المقام. والحقيقه يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان احنا في قد المقام بنبقى قاصدين يكون عندنا في ضيافتنا اي مكان الضيف في مجال ابداعه هيبقى دو ضيف من نوع خاص، يعني في ملف الثقافه وملف الوعي الوطني والتاريخي الإنساني في مصر بنقصد دايما يكون عندنا ضيف يواكب هذه المحاور. عشان كده تم يعني ان احنا تحيلنا على الاستاذ طارق دسوقي والنبي استاذ طارق والنبي طبعا عشان خاطرنا، يعني احنا اولا سارقينه من الجامعه لانه بيدرس في الجامعه، وسارقينه من المسرح لانه وسارقين طبعا ملك لير وجلوستر، وسارقينه من هنا ومن هنا ومن هنا وفي ملفات كثيره. بس قلنا يجب انه الناس تعرف عن طارق دسوقي الوجه الاخر للفنان المثقف، وده اعتقد يعني اللحظة محتاجة كده، ولا انت مش معايا؟
2: اولا انا بشكرك على الثقة الغالية وعلى الكلام الجميل اللي انت قلتيه، وعايز اقولك على سر الحقيقة قبل ما اجي انه اسم البرنامج بتاعك قد المقام ده بيحمل مسؤولية كبيرة قوي للضيف من قبل ما يجي، انه يا رب هيطلع فعلا قد المقام ولا لا. دي مسألة
1: لا هي منتهية، يعني هي منتهية اصلا. يعني اولا عايز اعرف من حضرتك قبل ما نخش في حوادنا النهاردة كده ونروح كده في ملفات مختلفة، بتحب سمع ايه؟ يعني بتحب اغاني عاملة ازاي؟
2: انا اي حاجة فيها طرب اصيل يعني بحبها قوي، سواء قديم او جديد، بس المهم يبقى صوت فعلا مطرب او مطربة حقيقية وبيطرب فعلا. لا يعني
1: هتثق في ذوقي؟
2: اكيد.
1: طيب
2: أكيد.
1: عايزة اسأل لحضراتكم يلي بتسمعونا حالا بالا على هوا الراديو 90-90، ايه اكتر الاعمال اللي بتحبها للفنان طارق دسوقي، قديمة او جديدة؟ اللي حضر لير يقول لي، اللي هيقول لي منصور الجوهري انا موافقة، اللي هيقول لي وما زال النيل يجري انا برضو موافقة، يعني كل الاختيارات موجودة. ولو حابين كمان تكلموه تقدروا تكلموه على 2-18-10-8-66 او تبعتولي واتساب على 010-400-94 والاسم اس 199 وبوست قد مقام على الفان بيج الراديو 90-90.

0: وهنروح اكيد يا جماعه في حلقتنا النهارده مع القدير طارق الدسوقي ما بين القديم والجديد بناء على طلبه وبناء على انه زي ما انتم متعودين في قد المقام من السمع المختلف. تفضل يا استاذ.
1: هو البدايه كده مشجعه ومطمئنه يعني اختيار موفق وائل جسار واغنيه تحفه الحقيقه يعني.
0: وائل جسار وائل جسار اللي جاي احنا فضل شاكر
1: ده فضل شاكر
0: اسفه لكن وائل اللي جاي اهو انت قلت لي وائل انا فاكرك بتطلب وائل جسار احنا معانا هنسمع وائل جسار طبعا مستر كمان محضر لك تراك لطيف جدا هي يعني هيخلي الحوار في حته تانية
1: يلا
0: بينا

0: طيب يا جماعة، عشان ايه هو الأستاذ طارق؟ علشان ايه نبقى بس مصححين الحكاية. هو قال لي وائل جسار، فقلت له ايوه هو اتاري انه فاكر، انا فاكرة انه هو بيقول لي حضري وائل جسار، وهو الأستاذ بيسألني ده فضل ولا وائل جسار، صح؟
1: ايوه رحت انت عاملة لي مشاورة لي كده، يعني قلت ده وائل جسار،
0: ما
1: انت عايزة تقولي لي اللي بعدها اللي
0: والله جاية. أستاذ طارق انا ما قصدت، انا والله ما قصدت. وبعدين وصفوا لي الصبر لتوزيع جديد، كان ليك تعليق.
1: اولا انا بحب صوت فضل شاكر ووائل جسار، الاثنين اصواتهم طربيه فعلا. ثانيا انا ضد بقى التوزيعات الجديده لاعمال ام كلثوم،
0: تحب تسمعها كده زي ما
1: أصلي.
0: هي
1: اصلي طبعا من غير
0: الطعم بيختلف
1: طبعا. اكيد اكيد اكيد. وبعدين النوستالجيا، يعني احنا عايزين يعني نستعيد الذكريات زي ما هي.
0: الله، وده رأي يعني يحترم جدا. طيب نسمع غير وتانية،
1: يلا
0: ونرجع نكمل. 199 رقم الـ SMS و 218 10 8 66 هو رقم التليفون.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أحب مسي على كل اللي سمعين. وسع اسمع تكلم مع معلمين. لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف في كتفك نبني مستقبل. وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر. ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وما نورنا في الراديو 90-90 النجم طارق دسوقي. والحقيقة مشوار كبير يا أستاذ طارق ما بين شخصيات تاريخية وشخصيات إنسانية، ونقدر نقول أثر مهم في تكوين شخصياتنا إحنا كمصريين، لأنه إحنا لما بنتابع نجم وبيوصل لقلوبنا ونحس إنه شبهنا وكده، فاللي هو يعني أول ما نشوفك كده، أو أنا عن نفسي مثلا العار تقف تستنى كده، هو شبه خيالي شوية أو ابن خيالي شوية. أشوفك في ناصر 56 أقول الله ده الحتة دي، يعني أنك تقدم دور يعني ما بين الحب والتاريخ والسلطة وشخصية أو الشخصية المعادل الدرامي في لير منصور الجوهري، تنوع كبير جدا لكن بعنوان الفنان المثقف. ودي النقطة اللي أنا عايز أسأل حضرتك فيها، يعني إيه فنان مثقف أصلا؟
2: يعني ببساطة شديدة في فرق كبير قوي بين المثقف وبين العالم. العالم بيعرف كل شيء عن شيء.
1: أيوة.
2: هو عالم في الطب، في الهندسة، في الفن، في الفلك، في أي حاجة.
1: أيوة.
2: هايل تسأليه عنه في البرانش أو الكارير بتاعه. عالم. لكن لو سألتيه في أي حاجة تانية مش هيعرف، مش
1: هو في الحته دي بس
2: بالظبط. المثقف بيعرف بعض الشيء عن كل شيء.
1: أيوة.
2: يعني يبقى عالم في تخصصه لكن عنده وعي بمجالات اخرى كثيره. لو سالتيه عنه في الرياضه، في الفن، في الادب، هيجاوب. مهم جدا جدا على الفنان بالتحديد او اي شخصيه او الاعلامي او اي شخصيه مؤثره، شخصيه.
1: أيوة.
2: عامه.
1: أيوة.
2: لها كثير من المريدين او المعجبين او الناس اللي بتثق فيهم جدا.
1: أيوة.
2: مهم قوي لهذه الشخصيه نبقى على درجه عاليه من الثقافه ومن الوعي في كل المجالات، والفنان بالتحديد، لان زي ما انت قلتي كده بيقوم بكل الادوار. هو في النهايه الفنان لسان حال الناس.
1: صح.
2: هو اللي بيعبر عن احلامهم، عن طموحاتهم، عن المهم. لازم يبقى شديد التواصل والصله بيهم. فيبقى عارف ايه اللي بيحصل حواليه. عارف حجم التحديات والمخاطر اللي بتواجه بلده، عارف احنا بنعمل ايه ورايحين فين، كل شيء حواليه لازم يبقى على علم بيه. ده بيساعده كمان جدا في اختياره لأدواره.
1: طبعا.
2: لما يبقى على درجة كبيرة من الوعي بيبقى عارف يختار ايه وما يختارش ايه، يقبل ايه ويرفض ايه، ايه اللي احنا محتاجين، ايه الاهم في المهم، ايه اللي محتاجين نقوله للناس دلوقتي.
1: الناس عايزة تعرف ايه دلوقتي او تشوف ايه دلوقتي.
2: طبعا.
1: او تسمع ايه دلوقتي،
2: وخصوصا انه العمل الدرامي من اخطر الوسائل في بناء.
1: طبعا.
2: الوعي.
1: طبعا.
2: وفي صياغة عقول وجدان الناس. زي ما انت قلتي كده من صغرنا واحنا احنا نتاج ايه كلنا. قرينا ايه، سمعنا ايه، اتفرجنا على ايه.
1: مزبوط.
2: اتعلمنا ايه.
1: صح.
2: مين القدوة والمثل بتاعنا. فبالتالي ده اللي بيكون شخصيتنا. العمل الدرامي بقى من اخطر الوسائل في بناء.
1: طبعا. لده داخل لي يعني ده وانا قاعدة في البيت كده هو، وانا على الكنبة في الكومفورت زون، اي مكان الكومفورت زون او على الموبايل، انا عمال اتفرج على المنصة وعمال اتفرج على الحلقات وكل الحاجات والمحتاجات.
2: طبعا. لان كمان تأثير الصورة وتأثير الحدوتة. احنا كشعب مصري وعربي بنعشق الحدوتة.
1: طبعا.
2: وبتوصل لنا الرسالة اسهل واسلس من الشكل المباشر.
1: صح.
2: كثير من الناس البسطاء الاميين اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، اللي قاعدين على الشلتة في البيت،
1: اجدادنا صلى على النبي وكان يا مكان ويا سادة كان يا مكان،
2: بيستمدوا كل وعيهم وثقافتهم من اللي بيشوفوه في الدراما التلفزيونية ومن برامج التوك شو وكده. فطبعا لازم يبقى الفنان ده على درجة عالية من الثقافة ومن الوعي عشان يقدر يقول ده أعمله، ده ما أعملوش، ده مفيد للناس، ده مش مفيد. يسأل نفسه احنا بنعمل ده ليه، عايزين نقول ايه للناس ونوصل ايه في النهاية. دي مسألة مهمة جدا.
1: طب احنا كده يعني فندنا مفهوم الثقافة حتى للفنان، للمهندس، للدكتور، للإعلامي، فندناها. احنا بنعرف حاجة عن كل الحاجات، لكن ازاي بقى نحقق ان احنا نبقى مثقفين؟ ده اللي نعرفه في الفاصل الجاي. وهسمعك سمعك ايه ايه رأيك؟
2: الله الله الله،
1: يلا بينا.
2: أصالة.
1: أيوة يا أصال،
2: ما تلخبطينيش،
1: مش هلخبط، مش نانسي عجرم، يا أصال.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يفوز على نظيره الغاني بنتيجة 3-2 في إطار تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة إفريقيا المقامة بتونس. قبل انطلاقها غدا يتصدر النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر قائمة أفضل هدافي تصفيات كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ. منتخب مصر الأول لكرة القدم يستعد لمواجهة أنغولا الجمعة القادمة في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. وسيراميكا يتفق على إقامة ودية مع فريق الساحل الكويتي غدا ضمن استعدادات الفريق لاستئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز عقب فترة التوقف الدولي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: احنا بنتكلم يا جماعة في الفاصل بين الهواء يعني كتير اكتر ما بنطلع نتكلم على الهواء، بس يعني هنحاول في الفاصل ده. اولا بسلم على يعقوب خيري ومايكل وتسوقي ومحمود احمد من الاسماعيلية ومين كمان وسعاد نصر بتسمعنا من فلسطين. يا سعاد ازيك يا حبيبتي، واحمد ابو عز مساء الفل. وهنشغل كل الاغنيات طبعا اللي انتوا حضراتكم طلبتوها، لكن خلونا كده ندخل في الحوار مع الفنان القدير طارق دسوقي وكلمنا او فندنا كده يعني ايه واحد مثقف. فقلنا يا استاذ طارق ان المثقف ده بيعرف شيء عن كل شيء، صح؟ غير المتخصص. وانا النهارده مثلا انا بتكلم مع الاستاذ طارق، استاذ طارق بيحاضر في كليه الاداب، وانا استغربت قلت له استاذ طارق بتحضر ايه، مثلا دراما ومسرح؟ ف لا احكي لي وانا مش هتكلم انا طول الوقت.
2: طيب. انا فعلا بحاضر في دراسات العليا كليه اداب جامعه القاهره قسم علم نفس.
1: ايوه.
2: دبلوم دراسات الابداع والتطبيق بقاطه.
1: ثانية واحدة كده، أنا عايزة أقف عند الاسم. دبلوم إيه؟
2: دراسات الإبداع وتطبيقاته.
1: الإبداع وتطبيقاته
2: بالزبط.
1: يعني حضرتك بتدرس للولاد في الدراسات العليا إزاي يكون مبدع ويطبق هذا الإبداع في مجاله، صح كده؟
2: بالظبط. مش طبعا مش أنا لوحدي، معايا مجموعة من الأساتذة والخبراء يعني على درجة عالية جدا من الثقافة، وفي بنتكلم في مواضيع كتير يعني بنتكلم في سيكولوجية المبدع وسيكولوجية المتلقي والإبداع من وجهة نظر علم النفس من الجانب العملي والجانب النظري. فلا دبلومة شيقة جدا على فكرة يعني.
1: طيب أنا عايزة كده يعني برضو أعرف أنا بقى كده، فضولي يعني فظيعة جدا. الإبداع أصله مش حاجة نمسكها في إيدينا،
2: أكيد
1: صح؟
2: طبعا.
1: إمتى أعرف إن أنا مبدع وإيه هي السيكولوجية دي بتاعت المبدع وبتاعت المتلقي في 2026؟
2: لا ده دي عايزه مش حلقه من
1: يعني نقط
2: ده كده تجهز المنهج طول السنه.
1: مش عايزه منهج.
2: لا هو مساله الـ في كتير قوي مننا بيبقى جواه موهبه.
1: ايوه.
2: وبيبقى مبدع حقيقي، لكن يمكن مش عارف، يعني مش حاطط ايده
1: صح
2: على هذه الموهبه. طيب. وممكن في لحظه استناره كده بيكتشفها.
1: ايوه.
2: امتى بقى وفين وازاي ويشتغل عليها؟ دي مساله مهمه قوي. التوقيت يعني.
1: أيوه.
2: والتوقيت والمناخ كمان علشان اللي بتظهر فيه هذه
1: السياق الموهبة. سياق اللحظه الزمن نفسها. ما انا لسه بقول لك 2026 ما انا لقيمه جدا اصلا.
2: أيوه.
1: يعني اقدر اكتشف في 2026 وسط الزحمه وسط المفردات والتكنولوجيا والسوشيال ميديا ان انا مبدعه في شيء ما؟
2: طبعا اكيد. ده بالعكس، ده يمكن دلوقتي كمان اكتر من اي وقت تاني كمان، يعني موجود السوشيال ميديا وموجود كل منصات التواصل اللي موجودة والإمكانيات اللي موجودة بتتيح الفرصة ان الواحد بيسمع كتير، بيتفرج كتير، بيقرأ كتير، بيكتشف نفسه، بيكتشف الآخرين. لا مسألة بقت
1: أنا أقصد أنه الزحمة بتخلي الواحد ما بيختليش بنفسه ويتأمل أوقات كتيرة ويبص جوه نفسه فيكتشف حاجات. أنا أقصد كده
2: ده إلى حد ما فعلا ده حقيقي. لكن مؤكد أنه يعني لازم تحصل. يعني في لحظة من اللحظات كده بيحصل هذا الاستنارة زي ما بيقولوا أو التوهج ده.
1: أيوة.
2: ده بيحصل
1: في يعني لحظات صفاء أكيد بتيجي
2: مؤكد.
1: أكيد. حتى لو أنا راكبه الميكروباص بس في الشباك وفي السماء والدنيا بتشتي مثلا أو بالليل وأنا مروحة من الشفت، فاللي هو ممكن تحصل لحظة الاستنارة. لكن حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا وهي سيكولوجية الجماهير أو سيكولوجية المتلقي. هل النهاردة المتلقي وأنا مبدعة لازم أدرسه وإيه هي معاييره النهاردة 2026؟ المتلقي اللي مفتوح عليه المنصات والسوشيال ميديا والفيسبوك والتيك توك، هل له شكل معين علشان اخاطبه او اثر فيه بخبرة حضرتك؟
2: مؤكد. ايه بقى بالظبط؟ زي ما كنا بنقول زمان ان كنا بنتفرج او نسمع نشوف الاغنية الطويلة او البرنامج الحواري الطويل. دلوقتي لا، المسألة الرسالة دلوقتي التايم بتاعها اختلف. دلوقتي بقى يقولك ان لازم لا 3 دقايق، لازم درجة التركيز بتبع اخري 10 دقايق 15 دقيقة مثلا. أيوة. لو عمل حاجة تانية لا، فبتبقى المعلومة عايزة تتقال في كبسول، عايزة تتقال بسرعة.
1: أيوة.
2: اسرع. أيوة. لان ايقاع العصر دلوقتي، ايقاع الناس بقى سريع جدا، خصوصا الشباب، فبقى بيميل يديله المعلومة بسرعة. أيوة. مش كتير، وإلا يفصل، حتى التركيز بيبقى له تايم.
1: أيوة. ده في المنصات المختلفة، في بقى البلاي سبيد، انت ممكن تدوس كده على الفيديو عشان يجري بسرعة كمان اكتر من سريع.
2: بالظبط. وبرضو المسائل بتختلف. يعني دلوقتي بقى في حاجة اسمها ميكرو دراما كمان دلوقتي.
1: ايوه سمعتها في المسرح،
2: اللي هي الحلقات لا مش المسرح. ميكرو دراما دي يعني عمل دقيقتين، الحلقة دقيقتين او 3 دقايق.
1: ده في المسلسلات،
2: ممكن دقيقة
1: او
2: نص بس. أيوة. وتعمل بقى حلقات 550 حلقة، 200 حلقة، 1000 حلقة. بس في جرعات مكثفة كده.
1: عندنا في مصر موجود يا استاذ طارق؟
2: ابتدى لا، بقى في اكتر من تجربة دلوقتي معمولة، بس يمكن ما خدتش نفس الزخم اللي بتاخده برضو المسلسلات الكبيرة اللي بتتعرض على القنوات يعني.
1: أيوة مزبوط. لكن الشكل ده أنا شفته على تيك توك مثلا. أنا نفسي بالزبط. شفت مثلا مسلسل اسمه أم التنين أو حاجة كده، حاجة يعني بيبقى ريل، بس بقى الابيسودز 1000 واحدة، يعني بنت بتربي تنين، وموضوع AI شوية كده.
2: بالظبط.
1: حضرتك تقصد ده؟
2: لا، الAI كمان ده بقى مشكلة تانية بقى، يعني ده موضوع تاني خالص كمان. لأن بقى فيه مسلسلات دلوقتي بتعمل كاملة بالAI. يمكن ده ما تعملش لسه التجربة دي في مصر، لكن في مسلسلات بشوفها أنا دلوقتي على السوشيال ميديا كلها معمولة AI from A to Z، مش ممثلين، مش بشر حقيقيين.

0: او ازاي يقتحم المشكله دي ويحلها. دلوقتي بقى بيعلم الكمبيوتر ازاي يفكر زي البشر. فانت في وقت من الاوقات هتحسي ان المساله خرجت عن السيطره كمان. فدي مساله مرعبه يعني. انا كنت لسه في ندوه مع الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات السابق.
1: أيوة.
0: ورئيس فودافون الحالي. كان بيتكلم على الذكاء الاصطناعي. فلا لما تسمعي حاجات لا مبهره وحاجات في منتهى الخطوره برضو لو يعني ما تحر يعني لو ما خليناش من دلوقتي يبقى في حرص من دلوقتي.
1: يعني هنشوف هنخلي بالنا ازاي. نسمع كده غنوة.
0: يلا.
1: ده رامي صبري. الغنوة اسمها موسم السمر. ماشي. من الاصوات الجميلة جدا رامي صبري على فكرة وملحن هايل كمان. هل الفن المصري اليوم فيه ازمة ولا ده كلام مرسل؟ ده اللي هنتكلم فيه مع الفنان القدير طارق دسوقي. ها الفصل اللي جاي على طول على طول على

سيستر بستأذنك بعد رامي صبري هنروح نسمع صاحبة سعادة زي ما بقولك كده، عندها برنامج صغنن كده 3-4 دقايق ونرجع نكمل. مستعد؟ هل الفن المصري اليوم في أزمة؟ ويا ترى نوع الأزمة، هل أزمة إبداع، هل أزمة إيه شلل، هل أزمة إيه؟ هنشوف هنشوف هنشوف هنشوف ماشي.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: دي حكاية عن بلد كان بيعيش فيها ناس كتير قوي. البلد دي أكلتهم الأساسية كانت العسل، والعسل كان موجود في زلعة كبيرة كبيرة كبيرة يمكن قد برج القاهرة كده. الناس في البلد دي كانوا بيروحوا للزلعة ياخدوا حاجتهم من العسل، كل واحد حسب شغله، وكانوا مطمنين خالص ان العسل حيكفيهم، لحد ما جه يوم وجرس الانذار ضرب، العسل قرب يخلص ومحتاجين نملى زلعتنا الكبيرة دي من تاني. طب نعمل ايه؟ الناس العاقلين قالوا لازم كلنا نتحرك وكلنا

0: يعني كلنا كل واحد مننا لازم يشيل اللي يقدر يشيله ويروح يملى عسل من البلاد التانية، بعيدة كانت أو لا قريبة. أي واحد يعرف مكان ممكن يجيب منه العسل يروح وما يتأخرش، ولازم نتحرك في أسرع وقت قبل ما يجي اليوم اللي نروح فيه زلعتنا نلاقيها فاضية ما فيهاش ولا نقطة. كل الناس بدأت ترتب وتتحرك، وكل واحد بقى عارف انه شايل هم، وبدأت الترتيبات في كل بيت، هنطلع ايه ونشيل ايه ونتحرك فين ونسأل مين، وبقى الهدف واضح للكل. لحد ما جه واحد فكيك فكر فكرة جهنمية وافتكر انها مش هتيجي على بال حد غيره. الفكرة ما كانتش في صالح اننا نجيب عسل منين، هو كان بيفكر في نفسه ازاي ما يعملش اي مجهود بس في الاخر يبان انه زيه زي الناس بيعمل دوره وبينقل العسل. وفكرته الجهنمية اللوزعية كانت انه يملى من النهر، يملى مية ويشيلها ويروح يدلق المية في زلعة العسل. هو قالك ايه؟ قالك يعني هي خلاص جت عليا، ملايين الناس هيتعبوا بقى ويشتغلوا ويروحوا ويجوا ويودوا ويجيبوا، انا بقى ناصح مش هعمل حاجة ومحدش هياخد باله، ما انا شكلي انا كمان بتعب واشتغل واروح واجي وودي واجيبه، يعني رايح جاي الواد مهم، كل الناس هتشوفني رايح جاي وهتشوفني وانا بدلق في الزلعة، تفرق ايه بقى العسل عن المية؟ وفي الاخر شوية المية اللي بدلقهم دول مش هيأثروا في زلعة العسل الكبيرة. زي ما
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: شجع من تلت الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

تلاقيه كمان قال بينه وبين نفسه: يا سلام عليا وعلى افكاري النيرة. بس يا سيدي بس يا ستي، اخو الراجل الفكيك ده خد باله فقال لك: اما صحيح فكرة فعلا، هي جت عليا، ما اعمل زي وريح نفسي. زميل اخو الراجل الفكيك بدأ يعمل نفس الحاجة. اخو زميل اخو الراجل الفكيك شرحه، وبقت فرة في البلد كلها. كل واحد ما كانش شايف غير نفسه ومستقل باللي بيعمله، وفاكر انه مش هيجرى حاجة يعني. واكتر كلمة بقت منتشرة في البلد كلها: يعني هي جت عليا. اللي حصل في اخر القصة الحزينة دي ايه بالظبط؟ بقى زي ما حضرتك متوقع كده، البلد صحيت في يوم لقت زلعتها مليانة مية. والله زي ما بقولك كده، مية، والمية ما تشبعش، واللي زاد وغطى ان النهر نقص، والزلعة ما بقتش بس محتاجة تتملي عسل، بقت محتاجة تفضل اول من المية اللي فيها، اللي ما بقتش مية نقية بعد ما تلحوست. الحمد لله ان القصة دي خيالية، يعني مش جاية ناحيتنا الحمد لله، يعني كده في الهوى. نفوق منها بقى، نفوق بقى، نفوق ونشوف مصالحنا، نشوفها بجد بقى، وكل واحد مننا يكون متأكد ان اللي بيعمله مهما كان قليل، مهما كان محدش شايفه ولا بيحاسبه، هيفرق كتير في الوضع النهائي لنا كلنا. كلنا جات علينا، ومفيش واحد فينا ما جاتش عليه. ربنا يسترها علينا كلنا، قولوا امين.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ومنورني النجم الكبير الفنان طارق دسوقي. وبعد الفاصل يا أستاذ طارق عايزين نتكلم عن ما يسمى أو ما يطلقه البعض عن أزمة الفن. هل حضرتك بهذا التاريخ شايف أن الفن المصري في أزمة؟
3: لا، مش عايز أقول كلمة أزمة يعني، لكن عايزين نقول إحنا عايزين إيه من العمل الدرامي دلوقتي او من الفن دلوقتي او اللي احنا بنحلم بيه او اللي بنتمناه.
2: أيوة.
3: اللي هو الفن اللي شبه

0: والعمل الدرامي اللي بيعبر عنه تعبير حقيقي. يعني لما تبصي دلوقتي على مصر بتواجه تحديات ومخاطر كبيرة وفيها مشاكل كثيرة،
1: صحيح،
0: تهديدات غير مسبوقة من طبعا الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، مؤامرات غير مسبوقة أيضا من كل مكان ومن كل صوب وحدب، والحمد لله رب العالمين هي البلد تقريبا الوحيدة دلوقتي اللي واقفة على رجليها وصمدة قدام كل هذه التحديات. طبعا ده الفضل ليه ان احنا عندنا جيش قوي، عندنا قوات مسلحة محترمة، جيشنا من اهم واكبر 10-12 جيش في العالم، قواتنا البحرية رقم 6 في العالم، قواتنا الجوية رقم 5 في العالم، قوات الصاعقة رقم 2 أو 3 في العالم، شجاعة وبسالة الجندي والضابط المصري رقم 1 في العالم،
1: صحيح،
0: لأنه بيحارب عن عقيدة، خش حرب النصر أو الشهادة، الأرض عنده زي العرض. فالحمد لله ما حدش قادر يقرب لغاية دلوقتي، ويمكن زي ما سيادة الرئيس قال مرة، اللي عايز يجرب يقرب.
1: أيوة،
0: وما فيش حد الحمد لله قادر يقرب.
1: مزبوط.
0: بس مهم جدا جدا بقى في التوقيت ده،
1: وعينا احنا بقى، وعينا احنا
0: كمواطن،
1: أنا كمواطن باللحظة دي
0: مهم قوي بقى ورا جيشنا ده بقى جبهة داخلية قوية ومتماسكة، شعب على قلب رجل واحد، عشان يقف حائط صد منيع لكل ما يحاك ضد هذه البلد من مؤامرات أو كل ما تواجهه من تحديات ومخاطر. مش هيحصل ده إلا ببناء وعي الناس ويبقوا ملمين
1: بكل الحاجات
0: بكل الحاجات دي اللي حوالينا في المرحلة دي.
1: مزبوط.
0: ومن أخطر وأهم الوسائل في بناء الوعي هي الثقافة بشكل عام، الفن بالتحديد، الدراما على وجه الخصوص
1: طبعا،
0: الإعلام كوسيط لنقل كل طبعا أشكال الثقافة والفنون والمعارف
1: طبعا.
0: وأخطر هذه الوسائل العمل الدرامي،
1: المسلسل.
0: فأنت تيجي تسألي بقى تقولي إيه بقى قبل ما نقول أزمة ومش أزمة وكده، هي ببساطة جديدة ايه شكل ومواصفات العمل الدرامي اللي المفروض تقدميه للناس دلوقتي واللي يلائم هذه المرحلة. ليه كده مواصفات معايير؟
1: أنا عايزة بس أقطع حضرتك في الحتة دي، لأنه هنا مواصفات البطل الشعبي يا أستاذ طارق اختلفت على مر العصور. فأنا النهاردة بفصل بطل شعبي، أنا نفسي بستقيم منين؟ هل ضمن المجتمع؟ هل هو البطل الشعبي اللي المفروض النهاردة المواطنين أو المصريين يجتمعوا عليه، شكله، مواصفاته، سماته، ولا أنا بروح أكتر مع الربح والإنتاج والشكل؟ يعني فهمني طبعا.
0: ده فرع من الفروع غير المعنى اللي أنا أقصده أو اللي هقول العام يعني.
1: أيوة.
0: وحروح له لأنه سؤال مهم برضو فحجاوب عليه، بس خلينا نقول الأول إيه معايير العمل الدرامي واللي احنا نقدمه للناس دلوقتي اللي يناسب المرحلة.
1: حلو جدا.
0: نمرت واحد،
1: أيوة،
0: لازم يغوص في مشاكل وهموم الناس ويحاول يطرح حلول ليها. نمرت اتنين، يرتفع بمستوى الناس الثقافي والفكري والحضاري والإنساني.
1: أيوة.
0: نمرة التلاتة، يرسخ لديهم الهوية المصرية بكل ما تحمل هذه الهوية من عادات وقيم وتقاليد وأربعة ولغة. نمرة أربعة، يؤكد على مفهوم الوحدة الوطنية ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وأن الدين لله والوطن للجميع،
1: صح،
0: وأن الصمام الأمان الحقيقي لهذه البلد هو في ترابط أهلها إلى قيام الساعة. نمرة خمسة، يزكي روح الانتماء في نفوس الناس خاصة الشباب، يبقى عارفين يعني أرض، يعني عرض، يعني إيه وطن.
1: أيوة.
0: نمرة ستة، يلقي الضوء على فترات تاريخية مشرقة ومشرفة في تاريخنا سواء الماضي أو الحاضر. سبعة، يلقي الضوء على نماذج مشرفة من القادة والزعماء والأئمة والفقهاء، بحيث لما استدعي سيرتهم العطرة وأقدمها من خلال عمل درامي يصلح أن تكون قدوة ومثل لكل الأجيال.
1: الله يا أستاذ طارق، الله.
0: أخيرا كمان عشان ما أقولش أكتر يعني، نحاول أن نعيد منظومة الأخلاق اللي كانت بتميزنا كمجتمع عن مجتمعات أخرى.
1: يا سلام.
0: عايز أرجع تاني أشوف في مسلسلاتنا قيم الشهامة، المروءة، الكرم، صلة الرحم، حسن الجوار، الأمل، التفاؤل، الرغبة في العمل والإنتاج، التضحية، الإثار، كل هذه المعاني اللي كانت بتميزنا والقيم اللي كانت بتميزنا كمجتمع عن مجتمعات تانية، عايز أرجع أشوفها من خلال العمل.
1: نتمنى يعني أنا بشوف دلوقتي مثلا مثلا بوستس على الفيسبوك يقول لك ايه، نتمنى الاخلاق والروح المصريه واخلاق المصريين تبقى ترند زي حاجات كتيره. انا
0: الناس بقى جواها تعطش فعلا دلوقتي لكل ما هو جاد ومحترم، بدليل ان في حاجات دلوقتي على الـ على الـ تحب ايه نكمل بعد
1: عشان النشره.
0: يلا
1: يلا
2: تسعين وائل جسار نص الليل من روتانا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة مصر خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 40 للإعلان الخاص بالحق في التنمية، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي كلمته قال رئيس الوزراء إنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقاومات الحياة، مضيفا أن مصر تؤكد أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وسنذيع لحضراتكم كلمة رئيس الوزراء عقب الدقيقة الأولى. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي نظيره العراقي علي فالح الزيدي، وأكد رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية. من جانبه أكد الزيدي أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدا الحرص المشترك على مواصلة تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلا عن دفع المشروعات الاستراتيجية القائمة. وخلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق بين البلدين دعما للجهود الرامية إلى خفض التوترات واحتواء الأزمات والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة للقضايا والنزاعات القائمة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي والشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر بحثا بنيويورك العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ومستجدات الوضع في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي. هذا وأكد الوزير عبد العاطي أهمية إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية وإدانة مصر القاطعة لأي اعتداءات على الدول الخليجية الشقيقة، كما شدد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيرته الفنلندية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. اقتصادياً، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى تابع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والموقف التشغيلي ومؤشرات أداء الشركات. وأوضح الدكتور حسين عيسى أن المشروع يعد أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية للدولة ويجسد رؤية متكاملة لإعادة بناء القطاع على أسس حديثة بما يسهم في استعادة ريادة مصر التاريخية في هذه الصناعة. ورياضيا، منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة فاز على نظيره الغاني بنتيجة 3-2 في إطار تحديد المراكز من 5 إلى 8 ببطولة إفريقيا المقامة بتونس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: مستمعي راديو 90 نذيع لحضراتكم الآن كلمة لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 40 للإعلان الخاص بالحق في التنمية، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. نستمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، يسعدني أن أشارككم اليوم الاحتفاء بالذكرى 40 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، الذي شكل محطة فارقة في تطوير منظومة حقوق الإنسان وحمل رؤية هامة تستدعي تجديد الالتزام بها اليوم، والتي تربط بين حقوق الإنسان والتنمية وبين المسؤولية الوطنية والتعاون الدولي وبين مشاركة الإنسان في صنع التنمية وحقه في التمتع العادل بثمارها. وقد كانت مصر من الدول التي صوتت لصالح هذا الإعلان وظلت من الداعمين له، وبعد 4 عقود لا تزال هناك فجوة واسعة بين الاعتراف بالحق في التنمية وبين القدرة الفعلية على ممارسته. فالنزاعات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتعددة تفرض جميعها أعباء متزايدة على الدول النامية وتهدد بتقويض المكتسبات التنموية التي تحققت. ومن هنا تؤكد مصر أن الإعمال الحقيقي للحق في التنمية يتطلب خلق بيئة دولية مواتية وإقامة نظام اقتصادي ومالي دولي أكثر عدلا وإنصافا، يعالج أعباء الديون ويدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلا عن إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية والامتناع عن فرض تدابير أحادية قصرية لا تتسق مع مبادئ القانون الدولي، والعمل على تعزيز التعاون والتضامن الدوليين. السيد الرئيس، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، حرصت مصر على ترجمة الحق في التنمية لسياسات وبرامج تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات واسعة تمس حياة المواطن بشكل مباشر بتطوير البنية الأساسية لقطاعات النقل والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها، بالتوازي مع الاستثمار في الصحة والتعليم وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، كما وصلت جهودها لتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة مع إعطاء الأولوية للريف والمناطق الأكثر احتياجا من خلال عدد من المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي باتت نموذجا يحتذى به في التنمية المحلية. ولا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة. وتؤكد مصر أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وترحب مصر بالجهود الجارية للتوصل إلى إطار قانوني دولي ملزم من خلال حوار بناء يعزز التوافق ويحافظ على جوهر هذا الحق.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ومنورني النجم طارق دسوقي وواحد 9 رقم الاسم اس 2-18-10-866 رقم 866 رقم التليفون والواتساب يا جماعه 010-490-90-4. وكنا بنتكلم يا استاذ طارق في الفاصل اللي فات عن ازمه الفن المصري, وحضرتك قلت انه مفيش ازمه ولا حاجه وفنت كده زي ما بيقولوا دستور لما يجب ان يكون عليه الفن في معايير. احنا يمكن قلنا 7 معايير. خليني أقول لحضرتك السؤال بطريقة أخرى عشان نكمل الحوار. لو حضرتك دلوقتي تقدر تغير 1-2-3 في منظومة الفن المصري أو الدراما, خلينا نتخصص أكتر في الدراما المصرية, هتغير إيه حضرتك يا أستاذ طارق؟
3: هنخليها تخضع للمعايير والمقاييس اللي احنا قلناها دلوقتي على أيوة. كلها يعني يعني هنبعد عن اي حاجة خارج اطار الهوية بتاعتنا بعاداتنا بقيمنا بتقاليدنا باخلاقنا.
2: أيوة.
3: يعني خلاص بقى كفاية مسلسلات ممكن يبقى فيها بلطجة او
2: ضرب
3: او دم او ورق الدم, او مسلسلات احيانا تبقى تافهة او سطحية ما بتقولش اي شيء للناس يعني, او تصدر رسائل عكسية ضد اللي احنا عايزين نقوله في المرحلة دي. مش ممكن نحصرف على مسلسل 60 مليون 80 مليون دلوقتي.
2: أيوه.
3: في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها عشان ما نقولش حاجة للناس, او عشان يبقى مجرد بس مسلسل تافه او سطحي او هايف او ما بيقولش شيء او بيدي رسائل عكسية, لا ما ينفعش يعني.
2: أيوه.
3: وبعدين على فكرة كتير قوي من الزملاء والمبدعين يعني بيعيبوا شوية أو بياخدوا عليا أن أنا بقول أن المعايير لازم المسلسل يبقى فيه 1-2-3-4. قال لي أنت كده ضد حرية الإبداع, يعني عايز تقول للمؤلف اعمل ده وما تعملش ده, قول ده ما تعملش ده. لا, إحنا كده ما فيش حرية للإبداع على الإطلاق. دي
2: أيوه.
3: كلمة حق قريب بباطل.
2: أيوه.
3: لأنه اعملوا اي شكل من اشكال الدراما, كوميدي, تراجيدي, ساسبنس, اكشن, اختار البناء الدرامي اللي انت عايزه, الشخصيات اللي انت عايزها, الاماكن التصوير اللي انت عايزها, الفورم والشكل اللي انت عايزه, ابدع زي ما انت عايز.
2: أيوة.
3: بس نسأل نفسنا بنعمل ده ليه في النهاية؟ عايزين نقول ايه؟ ما ينفعش ابدا المدرسة بتاعت الفن للفن او للتسلية, او احنا عايزين نسلي الناس مرة نرعبهم ومرة نضحكهم, مش محدش يقول بقى رسالة ومضمون وهدف الكلام ده بقى يعملوا اساتذة المدرسة او الجامعة او أيوة. الاعلام.
2: أيوة.
3: غير صحيح, لان العمل الدرامي هو من اخطر الوسائل في بناء الوعي ومحتاجه دلوقتي, ده السلاح اللي في ايدي.
2: مزبوط.
3: اذا كان الجندي بيحارب بالمدفع بالرشاش بالكده, انا السلاح اللي في ايدي كفنان وكمبدع هو ابداعي وفني والدراما اللي انا بقدمها, ومحتاج ان انا استخدم سلاحي ده دلوقتي علشان الحفاظ على جبهة داخلية متماسكة وعلى سلم مجتمعي عندي, والحفاظ على هويتي اللي بيحاول كثيرين ان هم يطمسوا هذه الهوية بشكل او باخر.
2: مزبوط.
3: فده بالتحديد اللي انا بتمناه وبحلم بيه ان انا اشوفه في كل اعمالنا الدرامية القادمة.
2: طب نتكلم بشكل ونضرب مثال, لان حضرتك قدمت دور منصور الجوهري والدور ما شاء الله ده طبعا حقق نجاح جماهيري كبير جدا, وفي مسلسل للنجم احمد العوضي البطل الشعبي او مواصفات البطل الشعبي في الالفينات السنتين الثلاثة اللي احنا فيهم برضو, واسمه علي كلاي. انت حضرتك شفت السيناريو وشفت المسلسل وشفت الحاجات وخدت الدور في حتة, انا عايزك تحكي لي اولا وافقت على الدور علشان الدور بيقدم او طارق الدسوقي هيقدم فيه 1-2-3 والمسلسل مقدم 1-2-3.
3: بصدق شديد جدا وبصراحة.
2: أيوة.
3: ان انا ترددت في الاول في قبول العمل, لانه انت عارفه سمعه المسلسل الشعبي او أيوة. مسلسل الشارع كما يطلق عليه يعني بقت مش سمعه نظيفه قوي, وخصوصا في الاونه الاخيره يعني.
2: أيوة.
3: وشفنا العديد من الاعمال الدراميه اللي هي خرجت عن اطار الهويه بتاعتنا وعاداتنا وقيمنا وتقاليدنا يعني.
2: أيوة.
3: فانا ترددت وخفت وخصوصا بعد غياب 12 سنة.
2: أيوة.
3: وما تسألينيش غبت ليه
2: لا ده أنا هسأل يعني إيه مسأل
3: فالمهم بعد غياب 12 سنة طب إيه الشكل اللي أنا أرجع بيه وإزاي. أيوة. وبعدين لما تعرض عليا وتعرض عليا قبل كده مسلسل برضو ينتمي لنفس النوعية واعتذرت عنه ومرضتش أعمله. فلما تعرض عليا ده أنا الحقيقة اللي ترددت وخفت ان بقى بعد الغياب ده كله ارجع مسلسل
2: بطل شعبي.
3: وخفت ان يكون في الحاجات اللي انا بهاجمها اساسا وغير راضي عنها يعني. كلمني احمد العوضي في التليفون, وايضا كلمني الاستاذ محمد عبد السلام المخرج, وكلمني الاستاذ محمود حمدان المؤلف, وحسيت انه في رغبه ان انا ابقى موجود في هذا العمل يعني. واحمد الحقيقه قال لي كلام يعني جميل جدا جدا, اللي نفسي اشتغل معاك وتبقى معايا في المسلسل وحاجات كتيره حلوه يعني. فقلت لهم طب اقرا, فقالوا ادوني 15 حلقه. قريت العمل الحمد لله ما لقيتش حاجه من اللي انا متخوف منها. وفعلا اشتغلت. اعتقد انه اي حد شاف المسلسل 30 حلقه من مسلسل علي كلاي مفيش ولا مشهد فيه الفاظ خارجه ولا فيه ضرب وسنج ومطاوي ودبح ودم وحاجات كده ولا مخدرات وهيروين ولا اي حاجه من دي. بالعكس في كثير من الرسائل يمكن الايجابيه اللي موجوده في العمل يعني,
2: واللي حضرتك عايز توصلها كمان للناس.
3: بالظبط. فطبعا من المنطلق ده يعني انا وده بقى خلينا نرد على سؤال مهم قوي.
2: أيوة.
3: ان طبعا انا مش ضد اي شكل من اشكال الدراما, ويا ريت بالعكس يا ريت يبقى عندنا عمل شعبي او يمس الشارع, زي ما انا بقول نفسي يبقى عندنا عمل كوميدي تراجيدي سسبنس اكشن اي شكل من اشكال الدراما.
2: أيوة.
3: بس يبقى داخل اطار الهوية بتاعتنا بعياداتنا بقيامنا بتقاليدنا, وفي نفس الوقت نسأل نفسنا احنا بنعمل ده ليه. لازم نقول حاجة وحاجة ايجابية. والكلام ده يمكن انا اول لقاء يجمعني باحمد العوضي ويمكن بمعظم نجوم العمل اللي موجودين.
2: أيوه.
3: واول ما قابلت احمد العوضي حتى في الاستوديو قلت له انت عندك فرصة عمر انك تبقى بطل شعبي حقيقي بيعبر عن ابن البلد وابن الحارة الشعبية المصري الأصيل الجدع. اللي هو احنا اللي كان طول عمره موجود في الحارات الشعبية عندنا وفي قرانة وفرمة وجعنة
2: من أول أدهم الشرقاوي بقى مرورا
3: وتقدم عشرات المرات بالظبط كده في أعمال درامية أخرى وبتاع. ففرصة ان احنا نعيد ده وبلغة العصر ونبعد عن كل ما هو شذ أو غير مألوف أو بحث على الترند أو الفرقعة أو البومينج اللي بلا معنى.
2: أيوة.
3: اللي هو ضجيج بلا طحين يعني. وانت عندك كل المقومات وأصبح عندك أرضية وشعبية كبيرة وبتاع, فاعمل ده, انتقي بقى كل الأعمال وخليها داخل الإطار ده, وبرضو تقدم بشكل الشعبي بشكل اللي هو موجود الفورم اللي انت محبوب من خلاله يعني.
2: صحيح.
3: لكن في النهاية الورق بنقول ايه جوه, هو دي المسألة.
2: من الدراما للمسرح لازم اروح لطبعا للملك لير, بس بعد ما سمع حضرتك وطبعا اصدقائنا المستمعين الجسمي. تحب حسين الجسمي؟
3: طبعا طبعا.
2: يلا 1-9 رقم الاس ام اس, 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: والنجم والفنان القدير طارق دسوقي، أنا عندي استفسار كده من حضرتك، يعني كمتلقي عاش في مصر يعني سنين مش قليلة، طول الوقت إحنا كأجيال يعني ما بيطلع الفنان يكلمنا أو يقول لنا بعض التصريحات، أو نتفرج على عبد الحليم، أو نتفرج على وردة، أو نتفرج على هاني شنودة، حميد الشاعري، في البرامج نبقى قاعدين كده ايه عشان هنقلد بقى وعشان نشوف بقى الراجل ده يقول ايه او الست دي هتقول ايه. وفكرة الفنان المثقف تفرض نفسها في سياق تاريخي زي اللي احنا فيه، اتاري انه الصورة الذهنية اللي بيبنيها الفنان عن نفسه على مدار السنوات تأثر في الجمهور. هل حضرتك شايف انه مع تواجد السوشيال ميديا وكل حد مشهور بيطلع يتكلم مع الناس ويقول حاجات وممكن تترجم بشكل، هل حضرتك شايف انه يبقى التلاقي بهذا الشكل، وهل كل حد ممكن يتكلم بأريحية عادي جدا؟
3: لا طبعا، لا طبعا، طبعا. ودي المسألة اللي انا بقولها لك، انه لازم يبقى الشخصية العامة سواء فنان او اعلامي او الى اخره،
2: أيوة.
3: شخصية مؤثرة لازم يبقى على درجة عالية من الثقافة وفي الوعي، وفي نفس الوقت يبقى عارف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش وازاي يتقال وامتى يتقال. وانا الحقيقة يمكن في الفترة الاخيرة دي يا بسنت كنت بالصدفة كده قاعد قدام التلفزيون، انا بحب اتفرج على كلاسيك ومسؤول
2: أيوة.
3: وزمان
2: أيوة.
3: فلقيت احاديث بقى اليوسف وهبي والزكي
2: طليمات
3: والنور الشريف وهم بيتكلموا ايه اللي بقى دي وايه اللي عنده رئيس عصر، والله انا شفت ايه اللي بقى دي وايه الكياسه دي وايه طريقه الكلام وايه اللغه العربيه السليمه ومخارج الحروف والالفاظ السليمه والدقه في الاجابات والاسئله والذكاء وسرعه البديهه كمان،
2: يبقى
3: عارف انه كل كلمه طالعه من بقه ليها وزنها ومؤثره
2: ولا تحمل الا معنى واحد،
3: بالزبط.
2: ما ينفعش فيها تأويل.
3: بالظبط كده، بالظبط.
2: صح.
3: فطبعا ده للأسف الشديد كثير من فنانيننا الجدد يعني بيفتقدوا ده إلى حد كبير.
2: طب
3: يعني
2: نطلع أتكلم ليه بقى لو أنا ما بعرفش أتكلم؟ طب أنا ما أتكلم.
3: أنا نفسي فعلا أقول لهم كل في كتير.
2: يعني عمرو دياب قال لك انا ما بطلعش برامج، يعني هو الراجل قال لك انا اطلع اتكلم ليه ويقعدوا يقولوا ويعيدوا بتاع، فبقى له سنين
3: مش
2: ما يطلعش برامج ولا يتكلم.
3: بالظبط، مش شرط ابدا، يعني في كتير قوي مطربين وممثلين موهوبين جدا ومحبوبين للناس وليهم ادوار حلوه قوي، لكن ما عندهمش الملكه بتاعه الحديث انه يعمل انترفيو في التلفزيون في الاذاعه او للصحافه او الى اخره يعني. او انه تضاف في برنامج مثلا حواري والبرنامج بقى فيه شق سياسي شق اجتماعي حاجة بعيدة عن الفن. لا ما تقحمش نفسك، ما
2: لا وانا اقول انا ما بتكلمش في الحتة دي
3: يعني بالضبط. والافضل طبعا
2: كلموني في شغلي.
3: والافضل بالضبط، والافضل والافضل انك تبقى لا تبقى على وعي طبعا وعلى دراية وعلى ثقافة تؤهلك انك تجاوب على سؤال سياسي سؤال اجتماعي سؤال ادبي رياضي، ده اللي المفروض. لكن ما قدرتش تحقق ده او ما تعمل او مش هتعمل ده، يبقى ما تضرش نفسك وتضر حتى شكل الانطباع اللي ممكن يتاخد عن الفنان، وابعد عن الحتة دي.
2: ده طبعا مفهوم. وانا عايزة كنت هتكلم في الفاصل ده عن الملك لير، انا حضرتها 3 مرات الحقيقة في المسرح القومي. وهنا في مفارقة ما بين منصور الجوهري وما بين وزير لير في القومي، يعني عايزة اتكلم فيها بالتفصيل، بس هسمعك بقى غنوة حلوة كده ايه يعني اعتقد انك هتحبها.
3: يا ريت.
2: يلا.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند داد على الراديو 90-90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: طبعا رسائل كتيرة من مستمعينا الكرام بيختاروا كده بعض الشخصيات، يعني في إجماع كده على منصور الجوهري، ده من أهم أدوار الأستاذ طارق الدسوقي. كمان سيد درويش، حضرتك قدمت سيد درويش؟
2: ده كان في طبعا.
1: مسلسل إيه أو في كان
2: في أنا أول واحد يجسد دور خالد الذكر الموسيقار الكبير سيد درويش.
1: أيوه.
2: على الشاشة الصغيرة أو على التلفزيون يعني.
1: أيوه.
2: كان من خلال مسلسل زمن عماد الدين.
1: أيوه.
2: ده تأليف الأستاذ عبد الستار فتحي، وكان إخراج المخرج الكبير الأستاذ هاني لاشين. يمكن اتعملت قبل كده شخصية سيد درويش، اتقدمت من خلال السينما
1: كرم مطاوع،
2: بالظبط الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، وبعدين اتقدمت من خلال المسرح من خلال الفنان الكبير الراحل محمد نوح. وانا اول حد يقدمه من خلال
1: يعني بنشكر سعاد نصر. كمان حد بعت شخصيه عبد الحكيم عامر. ده كان فين؟
2: ده فيلم مصر 56.
1: مصر 56
2: تاليف الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن.
1: أيوة.
2: واخراج المخرج الكبير استاذ محمد فاضل. ومن الاعمال اللي انا طبعا نجم الكبير احمد زكي الله يرحمه، من الاعمال الكبيره اللي انا بعتز جدا جدا فعلا بيها.
1: طيب نروح للمسرح، لان المسرح يعني انا لسه حتى بحكي لاحمد عبد التواب مصورنا الجميل، بنحييك يا احمد. انا حضرت لحضرتك اكتر من مسرحيه، يعني افتكر اول مره كانت على مسرح السلام، وكان المسرحيه من بطوله حضرتك، وكانت اول مره اشوف محمد رمضان. كان اسمها مصر
2: في ايه يا مصر،
1: في ايه يا مصر. وبعدين منها رحت بقى للير في يعني في الشكل في او في التقديمه الثالثه لمسرحيه لير. وزي ما بحكي كده انا طول الوقت احكي اقول روحوا يا جماعه في مسرحيه الملك لير. وطبعا الاستاذ طارق دسوقي، انت يعني مقدم نقدر نقول في دراما شكسبير او الملك لير، هو المعادل الدرامي او دور الوزير جلوستر، هو المعادل الدرامي لشخصيه لير. وعنده نفس الحكايه وفكره البصر والبصيره. انا
2: هخلي
1: حضرتك تحكي الدور، لكن استوقفني في احدى تصريحات حضرتك الواعيه والحكيمه جدا، انك قلت انا ما شفتش دور الوزير في لير قبل كده لما تقدمت. كان اعتقد الاستاذ فارق الفشاوي
2: والاستاذ اشرف عبد الغفور
1: في نفس الدور.
2: بالظبط.
1: فاولا احكي لي او احكي للناس من هو وزير الملك لير، وحبيت الدور ليه، وليه ما اتفرجتش على جلوستر فاروق الفيشاوي واشرف عبد الغفور.
2: طبعا زي ما انت عارفه اعمال ويليام شكسبير بيكتب ليها الخلود، لانها بتبقى معنيه بالنفس البشريه.
1: صح.
2: فبتبقى صالحه لكل زمان ومكان.
1: صحيح.
2: وما زالت كل اعماله بتتقدم على كل مسارح العالم. ويمكن بعض الاعمال اتحولت للسينما وتحولت للتلفزيون برؤى ووجهات نظر مختلفه كتيره جدا يعني. الملك لير زي ما انت قلتي تقدمت قبل كده مرتين في مصر. المرة الأولى من حوالي أكتر من 20 سنة على المسرح القومي، كانت إخراج الأستاذ أحمد عبد الحليم الله يرحمه، وتقدمت من 6-7 سنين كده قطاع خاص، كانت من إخراج تامر كرم. دي المرة الثالثة، المرة دي من إخراج
1: شادي
2: سرور وترجمة الدكتورة فاطمة موسى. النسخة الثالثة دي كل شيء فيها جديد ومتغير. يعني انت حضرتي اكيد فشفتي
1: السينما. انا شفت المسرح في السينما، ده الديكور بيتحرك والمطر والصحراء، وده حسيت انا في الصحراء وفي ده مسرح يا جماعة، ده بكلمه الديكور كان اليمين الاستاذ.
2: هقول لك النسخة دي بقى جديدة في كل حاجة، الديكور، الموسيقى، الملابس، السينوغرافيا عموما كلها.
1: أيوة.
2: إضاءة. الإخراج، الرؤية، الممثلين كلهم، مفيش فقط غير الدكتور يحيى الفخراني هو العامل المشترك بين النسخ الثلاثة يعني.
1: أيوة.
2: زي ما انت قلت كده كل الناس اللي بيجوا يتفرجوا بيخرجوا منبهرين.
1: ده احنا 3 ساعات ومش عايزين نمشي.
2: بالظبط.
1: يعني مسرحية طويلة ما شاء الله وما تحسش ابدا.
2: والاخطر والاهم ان احنا عاملين اكتر من 220 ليلة عرض
1: ان شاء الله
2: متصلة لغاية النهاردة. المسرح أرش كومبلي، الناس كتيرة مش عارفة تحجز لأنه على طول باب الحجز بيتفتح.
1: أيوة صحيح.
2: فبيتحجز ل4 أيام كلهم. وده الحقيقة شيء يعني بيسعدنا جدا. رحنا عرضنا في افتتاح مهرجان قرطاج الدولة.
1: أيوة صحيح.
2: في تونس،
1: وعرضته في اسكندرية كمان أعتقد صح في موسم الصيف.
2: بالضبط. لا لا احنا في تونس ما رحنا، دي كان حاجة غير مسبوقة لأنه دايما لازم يبقى عرض تونسي اللي يفتتح به المهرجان.
1: أيوة.
2: فدي كان عرض مصري هو اللي يفتتح. مش عايز اقول لك انا عامل ضجه هناك، والحفله كانت متباعه قبل ما نروح بشهر تقريبا.
1: أيوة تذكر
2: في اوبرا تونس اللي هي ب 2000 كرسي تقريبا. رحنا عرضنا في اسكندريه في الاحتفال بالعيد القومي لاسكندريه.
1: ايوه ده اللي قصدي عليه.
2: 4 ايام. الناس طبعا زعلوا قوي الاسكندرانيه مننا، وقعدوا على في الشارع مش لاقين تذاكر، فكلموا المحافظ رحنا مدين يومين كمان على، ومع ذلك برضو كان المسرح على اخره. فوعدناهم ان احنا ان شاء الله في الشتاء على شهر 11 او 12 هنعمل سيزون كامل في اسكندريه يعني.
1: ايوه
2: انا تعمدت فعلا ان انا ما اتفرجش على النسختين اللي قبل
1: اللي
2: كده،
1: قبل كده،
2: رغم ان هم متاحين على اليوتيوب.
1: أيوة.
2: علشان ما تاثرش باداء فاروق الفيشاوي او اشرف عبد الغفور. عايز اعمل الشخصيه برضو بادائي انا، بلوني انا. مع طبعا التفاهم بقى اللي بيني وبين المخرج الاستاذ شادي سرور، الحقيقه
1: بحييه
2: جدا، وابدع ابداع كبير قوي الحقيقه كل عناصر العمل. طبعا دكتور حمدي عطيه الديكور، الحسيني كاجو الإضاءة، المكياج إسلام عباس، الملابس علا. الحقيقة كل الممثلين بقى نجوم المسرح القومي اللي كلهم أجمل وأعظم من بعض، كل واحد
1: صحيح كلهم بنحييهم،
2: مباراة في التمثيل رهيبة جدا جدا، كل واحد في دوره. المتعة بقى بأن نقف جنب دكتور يحيى الفخراني،
1: دكتور يحيى
2: لا أنا بستمتع يعني طبعاً. كل يوم كده
1: خدت بالي أثناء المسرحية.
2: والدور زي ما أنت قلت هو المعادل لموضوع الشخصية كتير، والاثنين بيدفعوا ثمن عدم البصيرة.
1: بالزبط.
2: أو عمل بصيرة يعني. والاختيار الخاطئ والقرار الخاطئ.
1: مع أن إدموند باين أساسا يعني، وإدجر شكله طيب وغلبان وجدع، وإدموند ده شكله أصلا ألعبان كده،
2: ونفس الشيء برضو كورديليا.
1: وكورديليا
2: يعني طيبة جدا،
1: شكلها كروت غير ممكن الجرنال.
2: ده اللي احنا بنقول بقى، اللي هو عمل بصيرة، وإنك ما تعرفيش مين الصادق ومين الكذاب، تقدريش تحكمي على ناس، لأنه يمكن ده بيبقى نوع من الغرور
1: طبعا.
2: إنه الواحد لما بيوصل عند حالة من النفوذ والسلطة والنضج والسن، فبيعتبر إنه لا هو صائب.
1: ما دي سقطة تراجيدية بقى اللي حطتهالنا شكسبير، مش
2: دي سقطة البطل التراجيدي زي ما انت قلتي. صح
1: صح كده. طب تيجي نسلم على أهلنا في تونس.
2: يا سلام، ده يسعدني ويشرفني.
1: يلا بقى، إننا قلنا قرطاج. يلا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31 ليلا 22، حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 14 كيلومتر في الساعة ليلا 17 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 50% ليلا 72%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 28 ليلا 23، شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 26، الغردقة نهارا 33 ليلا 26، بورسعيد نهارا 29 ليلا 24، وأسوان نهارا 39 ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90.90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90.90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
2: والفنان الجميل طارق دسوقي. أستاذ طارق، أولا عايز أقرأ لك بعض الرسائل. حسن السيد بيقول: الحقيقة أدواره كلها ممتازة ومختارة بعناية، لكن دور اللورد جلوستر حالة خاصة، يمكن ده أول عمل يجمعني بالأستاذ طارق، لكن الحقيقة هو عامل دور حلو جدا بأسلوب سلس وبسيط، وفعلا أي حد يشاهد المسرحية هيصدقه ويحبه جدا، وأنا فعلا سعيد بالعمل معاه. طب ده مين بقى حسن السيد؟
3: يا حسن أشكرك جدا.
2: هو بيشتغل في المسرحية مع حضرتك؟
3: طبعا.
2: اهلا يا حسن. اهلا محمود احمد، بسلم عليك دسوقي. شكرا على كل منتجك استاذ طارق، وشكرا لراديو 90.90 على دعم هذه البرامج الهادفه، متشكرين يا دسوقي. طيب اشرف شقه بيقول: انا بالضرب الاحمر يا استاذه. ايوه عارفين يا اشرف والله. بيقول: والدي الشيخ رمضان بمسجد النصر بالزاويه الحمراء، واهالي المنطقه بيسلموا على الاستاذ طارق دسوقي. بيسلموا عليك يا استاذ.
3: اهلا اهلا.
2: وبعدين بيقول: استاذ طارق، أستاذة بسنت من محافظة الأليوبية. حضرتك من الأليوبية؟
3: أنا من الأليوبية.
2: قريبنا، ربنا يبارك فيك. قريبنا منين؟ من الأليوبية بقى.
3: أنا مش من القناطر.
2: مش من القناطر. أحسن ناس. طيب نروح كده على بعض الأسئلة، وخاصة في فترات الغياب أو فترة الغياب. حضرتك قلت وذكرت أن أنت 12 سنة غبت عن المشهد الفني. ممكن أعرف السبب ولا مش ممكن اعرف ليه؟ واي؟
3: يعني تقدر تقولي انه في حاجة سبب انا سبب فيه، وفي حاجات خارجية يعني او دون ارادتي يعني.
2: اللي انا
3: سبب فيه، انا من بدايتي حاطط زي ما قلت لك كده معايير جادة وصارمة للاعمال اللي انا اعملها، ولذلك الحمد لله انا شاركت في اكتر، لعبت يعني بطولة أو شاركت في بطولة أكتر من 80 مسلسل تلفزيوني و15 فيلم سينمائي، والعديد من الأعمال الإذاعية والسهرات الدرامية، غير 40 مسرحية منهم 18 لمسرح الدولة. مفهومش ولا عمل ولا مشهد ولا شوط ممكن يتقال عليه

0: كده يعني.
1: طب ليه 12 سنة ما بتمثلش؟
0: أولا بعد 2011 يعني زي ما تقولي حصل كده لمدة 4-5 سنين كان في حالة فوضى رهيبة جدا، ويمكن ده انعكس على
1: فوضى داخلية جوانا كمان،
0: لا وخارجية، وده انعكس على الإعلام وعلى الدراما وعلى كل حاجة. كنا بنشوف بقى برامج تكشو ناس محسوبين على النخب المثقفة للأسف يطلعوا يشتموا بعض على الهواء ويضربوا بعض ويقلبوا الترابيزات على بعض، والمذيع يزود الحكاية عشان يزود الترند ونعمل بومينج يعني. بنشوف مسلسلات للأسف 30-40 مسلسل كل سنة، تحس انه المؤلفين كلهم قاعدين في أوضة واحدة بيكتبوا
1: مرة. فانت قلت لا شكرا،
0: فانا قلت لا مش هينفع. لما ان شاء الله لما الحمد لله جت بعد كده يمكن الشركة المتحدة ابتدت تعمل هيمنة وسيطرة بقى على المسألة وعلى المشهد
1: وتفلتر
0: الدرامي والإعلامي بشكل كويس، ابتدنا نشوف فيه أعمال جيد. كان الحقيقة وده معرفش ليه انه فجأة أنا مش عارف حد، يعني كل المخرجين اللي موجودين جداد، كل الممثلين، كل المؤلفين، المنتجين حتى اللي
1: أنا عايز أقول لحضرتك، أنا آسفة أنا بقطعك، بس إحنا كلنا في مجالاتنا حسينا نفس الإحساس اللي هو إذا أنا مش عارفة حد
0: أنتوا مين؟
1: أو أنا مين؟
0: أنا مين؟
1: أنا والله يعني كأن إيه السيفي اللي قبل الثورة ده خلاص خلص، كأني ببتدي اتصفرت أنا كده، أنا بنبتدي من أول وجديد
0: بالظبط. وأنا طول عمري يعني صعب جدا أن أنا أطلع سماعة التليفون أكلم ده حتى أصدقائي أصحابي اللي اشتغلت معهم مخرج أو منتج أو أعرف أنهم داخلين عمل، لا يمكن أدرك له بعد العمل ما يبتدي أو هو بتزاع، لكن ما كلموش عشان أقول له عشان أفكره أو عشان أقول له
1: ما فيش بأشيلة لو ما فيش أنا هروح أدري هنا
0: وأدري، لأن لو لي دور وينفع خلاص حي. لكن الحقيقة ودي مسألة برضو مزعلاني أنه فجأة جيل كامل من الممثلين من المخرجين من المؤلفين ابتعدوا تماما او خدوا جنب او تناحوا عن المشهد او عمدا، يعني اكيد مش بخاطرهم لان مفيش حد مبدع حقيقي ده زي السمك اللي خرج من الميه لما تبقى دي عن استوديو ولا مسرح ولا عن فنه او عن ابداعه حتى لو مبسوط ماديا يعني حتى لو مرتاح ومساله مش مصدر رزقه الوحيد، لكن الفن بالنسبه له لا حاجه
1: ده الميه والهواء
0: بالظبط كده، علاقته بالناس وبالجمهور وبالاستوديو وبخشبة المسرح لا لا لا لا موضوع. فكون دول كلهم يختفوا فجأة ولاقي كل الناس، أنا ما عنديش مشكلة خالص في الجديد، يا ريت مصر ولادة وجيل يسلم جيل، لكن ده مع ده يعني أكيد في جيل من القدام اللي ينفع يعمل دور أب ويعمل جد وعم وخال وجدة وعمة وخالة وأمه، يعني كل مرحلة سنية ليها أدوارها وليها جمالها، وفي ناس بيحبوهم وعايزينهم
1: طبعاً
0: يبقوا موجودين
1: طبعاً.
0: فيبقى ده مع ده يعني القديم مع الجديد الاثنين يضيفوا لبعض ويحصل ثراء على الشاشة بدل ما أنا بشوف نفس الوجوه في كل مرة ونفس المخرجين ونفس المؤلفين ونفس المنتجين هم على مدار السنوات
1: بيتحركوا مع بعض، هم بيتحركوا مع بعض
0: بالعكس كده بتفقد المسألة قيمة مرة بفرة، الجمهور خلاص بيبتدي
1: مهامل مهانة متلقي يا جماعة
0: ويبتدي يروح بقى للمسلسلات التركي والكوري وأي حاجة تانية خالص وبينصرف عن الأعمال دي.
1: أعتقد إحنا بقينا أحسن بكتير في المنطقة دي الحمد لله، يعني الدراما المصرية الحمد لله يعني
0: طبعا. لا كانت وما زالت وستظل يا جماعة مصر هوليود الشرق شاء من شاء وأبى من أبى
1: صحيح،
0: وده بس إحنا فعلا عايزين أعمال فعلا تعبر عنا تعبير حقيقي وعن المرحلة اللي إحنا عايشينها.
1: أنا بقول لحضرتك أنا يا عوانة قاعدة وسط لما بشوف كومباوندز وأشوف الفرش وأشوف الله إيه ده، هو إحنا ولا يعني عندنا إحنا عايزين الناس العادية يا جماعة، الناس العادية والكنبة بتاعتنا والأنتري اللي واقع ده يعني.
0: ويمكن انا على فكره قلت الكلام ده قلت الكلام ده في الحوار الوطني الاخير أيوه. شاركت فيه وقلت ده بصراحه وبقوله في كل مؤتمر وكل ندوه بحضرها واي مكان.
1: حضرتك كمان بتدرس في معهد اعداد القاده
0: انا محاضر صح؟ انا محاضر في معهد اعداد القاده، يمكن انا الفنان الوحيد اللي يمكن زرت او رحت كل جامعات مصر وبعمل لقاءات مفتوحه مع الطلبه والطالبات ومع اعضاء هيئه التدريس ومع الموظفين الاداريين في برنامج
1: يعني
0: برنامج بناء الوعي مسألة مهمة قوي.
1: بناء الوعي ده مسؤولية الفنان
0: والحقيقة
1: مسؤولية من مسؤولياته المهمة جدا، انه
0: والحقيقة انه معهد اعداد القادة وتابع لوزارة التعليم العالي
1: صحيح
0: مديره الدكتور كريم همام الحقيقة بيقول

0: بيقوموا بمجهود رهيب جدا في مسألة بناء الوعي ديت، واستضافة طلبة وطلبات من كل جامعات مصر في المركز الرئيسي للمعهد في حلوان، وفي نفس الوقت احنا بنعمل قوافل بقى ونروح بنلف في كل الجامعات زي ما انا قلت لك.
1: أيوة.
0: علشان مسألة بناء الوعي دي مسألة مهمة،
1: بناء الانسان بشخصيتنا المصرية اللي احنا بنحبها واللي ميزانا اصلا على مر التاريخ واللي ميزانا كلنا في المنطقة.
0: بالضبط. ده طبعا الحمد لله رب العالمين السنة اللي فاتت وبعد الغياب الطويل ده أنا راجع من خلال التلفزيون، كان مسلسل علي كلايدور منصور الجوهري اللي عمل رد فعل الحمد لله جيد جدا.
1: مبروك مبروك.
0: وفي نفس الوقت يمكن نلت عنه أكتر من جايزة في التميز والإبداع من مهرجان همسة الدولي وبعد كده مهرجان الفضائيات العربية. أيضا من خلال المسرح دور جلوستر في مسرحية الملك لير، ومن خلال الإذاعة أيضا رمضان اللي فات مسلسل سلطان العلماء العز بن عبد السلام.
1: الله
0: فالثلاث
1: الله
0: أدوار مختلفة، تلفزيون مسرح إذاعة، ما بين تاريخي وديني، ما بين
1: النبي حمد الله على السلامة. والله حمد الله على السلامة والنبي حمد الله على السلامة
0: بس
1: جدا.
0: إدعي لي بس إنه إيه إنه يعني حمد الله على السلامة ونستمر.
1: هتستمر إن شاء الله.
0: ما اختفيش
1: لا صح إلا صحيح.
0: أصلا أنا بقلق من موضوع الجوائز والتكريمات دي الحقيقة، يعني الاحتفاء ده. يعني أنا آخر مسلسل قبل الاختفاء كان مسلسل الأخت تريز، وخدت عنه جائزة أفضل تمثيل في مونديال العرب 2012.
1: أيوه.
0: منتجين اتحاد المنتجين العرب أستاذ بريمو مذكري.
1: أيوه.
0: واختفاء اتنقل. فدلوقتي في أكتر من
1: انت مش قابلتني؟ مش انت قابلتني؟ انا وشي حلو على الناس كلها.
0: الحفاوة زادت قوي فشكلها
1: وشي حلو على الناس كلها.
0: 12 سنة كمان العمر ما بقاش فيه.
1: لا لا لا ربنا يديك الصحة وطولة العمر. انا بقول لك اهو انا وشي حلو على الناس كلها الا نفسي.
0: لا لا لا ان شاء الله. خلاص انا وشي حلو عليكي اكيد ان شاء الله.
1: نورتيني فنان الجميل طارق دسوقي، ومحتاجة والله ساعات وساعات، يعني الحلقة جرت بسرعة جدا جدا جدا جدا.
0: على فكرة انا نسيت وانا بقول صناع العمل لير، ذكرت الديكور والملابس والإضاءة وكل مخرج. أيوة. كله، ونسيت الموسيقى اللي هي من أجمل الحاجات والعناصر. أستاذ أحمد الناصر عامل موسيقى هائلة جدا
1: بنحييه بنحييك، ودايما للأمام ودايما نموذج للفنان المثقف المحترم اللي بيحترم المتلقي وجمهوره على مدار سنوات، لأن ده مش حاجة سهلة. صح كده؟
0: أنا أكيد، وأنا بشكرك جدا جدا على هذا اللقاء الممتع، ويا رب اكون كنت قد المقام فعلا.
1: ده قد المقام وقدود وقدود وقدود.
0: انا حاسس انت قلتي قد المقام دي انت قصده نفسك يعني الاول مش
1: الضيوف. لا والله ابدا.
0: لان انت فعلا قد المقام يا بسنت والله وشاطره ما شاء الله. وانا من متابعين 90 الحقيقه.
1: شرف لينا.
0: وبتمنى ان انتوا تظلوا نافذه مشرقه ومشرفه ومضيئه للاعلام المصري والعربي في كل مكان.
1: نورتنا.
0: اشكرك.
1: شكرا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء يؤكد أمام الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 40 للإعلان الخاص بالحق في التنمية أنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال. رئيس الوزراء يلتقي نظيره العراقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية. وزير الخارجية يسلم نظيره الدنماركي رسالة موجهة من الرئيس السيسي إلى رئيسة وزراء الدنمارك تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان أهمية استمرار التنسيق بين البلدين دعما للجهود الرامية إلى التوصل إلى تسويات سياسية ومستدامة للقضايا والنزاعات القائمة. وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه مع نظيره الأوغندي أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة. وزير الخارجية يشارك في تدشين لوحة تذكارية بمجلس الأمن تخليدا لذكرى المندوبين الدائمين الذين وافتهم المنية أثناء أداء مهامهم. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والموقف التشغيلي ومؤشرات أداء الشركات. ووزير الشباب والرياضة يقرر فتح مراكز الشباب على مستوى الجمهورية مجانا أمام الصم وضعاف السمع لمدة أسبوع اعتبارا من الغد تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للصم وضعاف السمع. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير كل مستمع راديو 90 90 في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة وأخبار جديدة هنتابعها النهاردة في آخر اليوم في ملفات من إعداد رئيس التحرير محمد السنباطي وإناس السيد من فريق الإعداد. حلقة النهاردة 23/9/2026 موجودة مع حضراتكم من دلوقتي لحد الساعة 12. أنا سمر إبراهيم، وكالعادة هنبدأ سريعا بعناوين ملفاتنا النهاردة. ملف مصري أممي هنتابع من خلاله المشاركة والكلمات واللقاءات المصرية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ملف مصري تنويري نتابع من خلاله ختام فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية المصرية برؤية متجددة اللي عقد في مكتبة الإسكندرية، ونستمع لآراء المشاركين والمحللين والخبراء في هذا الشأن. هنتابع أيضا ضمن ملفاتنا تفاصيل مشاركة وزارة الأوقاف في مؤتمر الهوية الوطنية المصرية والهدايا اللي تمثلت في زي الأزهر الشريف من الأوقاف إلى الأئمة. في الملف الخاص بالتعليم هنتابع الجديد فيما يخص أخبار طلاب الشهادات الفنية ومواعيد تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية. وفيما يخص أخبار المحافظات النهاردة هنتابع الجديد في محافظة الغربية تحديدا، هنتابع مع زمايلنا هناك تطوير الخدمات الصحية وأسواق اليوم الواحد، الأسعار، جودة الخدمات والمنتجات المعروضة مع زمايلنا الموجودين وبيتابعوا كل هذه الفعاليات. في قراءة خاصة أيضا هنتابع مشاركة الهيئة العامة للاستعلامات في مؤتمر الهوية الوطنية والجديد في خدمات مشروع الريف المصري الجديد. فاصل سريع ونرجع نبدأ على طول في أول ملف من ملفاتنا الإخبارية، تابعوني.

آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية في أول ملفاتنا الإخبارية. هنتابع التحركات المصرية في المحافل الدولية. يمكن كان العنوان الأبرز اللي كلنا تابعناه النهاردة هو حضور مصري بارز وقوي في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد اليوم خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأكد أيضا رفض مصر القاطع للتوسع الإسرائيلي الاستيطاني، وأن السلام لن يتحقق إلا بتسوية سياسية تنهي الاحتلال وتجسد الدولة الفلسطينية. من تأكيدات رئيس الوزراء أيضا ضرورة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة بشكل كامل، وأهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية. خلونا نستمع دلوقتي لكلمة دكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 40 للإعلان الخاص بالحق في التنمية، وأرجع لحضراتكم مرة تانية نستمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، يسعدني أن أشارككم اليوم الاحتفاء بالذكرى 40 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، الذي شكل محطة فارقة في تطوير منظومة حقوق الإنسان، وحمل رؤية هامة تستدعي تجديد الالتزام بها اليوم، والتي تربط بين حقوق الإنسان والتنمية، وبين المسؤولية الوطنية والتعاون الدولي، وبين مشاركة الإنسان في صنع التنمية وحقه في التمتع العادل بثمارها. وقد كانت مصر من الدول التي صوتت لصالح هذا الإعلان وظلت من الداعمين له، وبعد 4 عقود لا تزال هناك فجوة واسعة بين الاعتراف بالحق في التنمية وبين القدرة الفعلية على ممارسته. فالنزاعات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتعددة تفرض جميعها أعباء متزايدة على الدول النامية، وتهدد بتقويض المكتسبات التنموية التي تحققت. ومن هنا تؤكد مصر أن الإعمال الحقيقي للحق في التنمية يتطلب خلق بيئة دولية مواتية، وإقامة نظام اقتصادي ومالي دولي أكثر عدلا وإنصافا، يعالج أعباء الديون ويدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلا عن إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية، والامتناع عن فرض تدابير أحادية قصرية لا تتسق مع مبادئ القانون الدولي، والعمل على تعزيز التعاون والتضامن الدوليين. السيد الرئيس، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، حرصت مصر على ترجمة الحق في التنمية لسياسات وبرامج تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات واسعة تمس حياة المواطن بشكل مباشر، بتطوير البنية الأساسية لقطاعات النقل والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها، بالتوازي مع الاستثمار في الصحة والتعليم وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، كما وصلت جهودها لتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء الأولوية للريف والمناطق الأكثر احتياجا من خلال عدد من المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي باتت نموذجا يحتذى به في التنمية المحلية. ولا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة. وتؤكد مصر أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وترحب مصر بالجهود الجارية للتوصل إلى إطار قانوني دولي ملزم من خلال حوار بناء يعزز التوافق ويحافظ على جوهر هذا الحق.
0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: احنا كنا بنستمع دلوقتي مع حضراتكم لكلمة دكتور مصطفى مدبولي النهاردة خلال اجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 40 للإعلان الخاص بالحق في التنمية. للتعليق بينضم لنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. مساء الخير أستاذ جمال، وأهلا بحضرتك.
3: مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين.
1: بداية، كيف ترى الحضور المصري في اجتماعات ولقاءات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؟
3: طبعا يعني زي ما سمعنا مع بعض كلمة السيد الدكتور مصطفى وضعها في داخل الأمم المتحدة في دورة 81 الحقيقة يعني الرسالة واضحة، مصر تتحدث أمام العالم عن موقفها الثابت والراسخ تجاه العديد من القضايا، وفي القلب منها وهي القضية المركزية القضية السياسية.
1: نعم.
3: هنا الحقيقة يعني مصر لم تغفل لحظة واحدة هذه القضية، ولم تفوت لا لقاء ولا مباحثات ولا قمم، فما بالنا إذا كان ذلك أمام العالم.
1: نعم.
3: وبالتالي هنا مصر بتؤكد على ثوابتها وبتؤكد على مطالبها وكمان بتشهد العالم على أهمية حل الدولتين، لأنه إحنا النهاردة لما نيجي نتكلم عن القصة الحقيقية في التقديم خرائط المنطقة وخرائط التقديم وخرائط العالم، لازم نعرف كويس قوي أنه من دون حل القضية الفلسطينية وهي أصل البداية تظل الخرائط فإن من الأزمات والتأجيج، لأنه يستمر تمر على مر التاريخ القضية الفلسطينية أنا بعتبرها بيضك على رقعة الشطرنج ألقاء كثيرة بتتقاذفها لتحقيق مصالح، لتحقيق نفوذ، للتقديم على مشروعات، إما مشروع إسرائيل الكبرى، إما مشروع فارسي، إما مشروع دولة ثالثة إقليمية كبرى وهكذا. وبالتالي هنا ما لم يتم حل هذه القضية العالم سيدور في دائرة مفرغة، ولا يمكن فصل ما يدور عن العالم عن حل القضية الفلسطينية. ويمكن كان لي لقاء مع الرئيس أبو مازن قبل عدة أيام، لقاء شخصي في قصر الأندلس في القاهرة، وتحدثنا عن هذه القضية وأكد على الدور المصري، الدور المصري الذي تابعنا النهاردة استمع إليه العالم أجمع. وإحنا كمان في السياق الدولي والعالمي مصر التي نجحت في تحريك المراحل في أكتوبر 2025 عندما أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرته من شرم الشيخ ووقف إطلاق النار ودخل. وبالتالي هنا هذا الثبات المصري، لأنه مصر دولة قوية، مصر دولة لديها حساباتها وتقديراتها الدقيقة، وبالتالي هي تعلم جيدا أنه رمانة استقرار الأمن القومي هي القضية.
1: طيب لو تسمح لي أختم حواري مع حضرتك بجزء من اللي حضرتك ذكرته. دولة بحجم مصر في محفل عالمي يشاهده العالم كله تؤكد على ثوابتها اللي من ضمنها أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ضروري تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة بشكل كامل، تبعات ذلك على التعامل مع مثل هذه القضايا الجوهرية واللي بتمثل تحديات كبيرة للعالم كله من المجتمع الدولي بعد ما نوقشت وطرحت ومصر أكدت على ثوابتها فيها.
3: طبعا مصر عندما تتحرك في محفل مثل الأمم المتحدة تدرك جيدا إلى أين تصل الرسائل. الرسائل تصل إلى من يهمه الأمر، وإحنا لو حللنا مضمون كلمة الدولة المصرية في نيويورك الحقيقة نتوقف أمام مفردات تؤكد أن مصر ليس لديها بديل عن حل الدولتين، وليس لديها بديل عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وليس لديها بديل عن الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن القومي في المنطقة والإقليم، لأنه إحنا هنا إحنا أمام دولة لو حضرتك بسيط وأي حد يسمعنا دلوقتي ويراجع معنا خريطة مصر في وسط المنطقة والإقليم هتلاقي الأبعاد الأربعة للدولة المصرية بها تحديات وبها تهديدات حقيقية. ومصر لا تنتظر أحد يدير ملفاتها، مصر دايما دولة مبادئة ومبادرة.
1: صحيح. الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا على هذه الرؤية التحليلية المهمة، تحياتي لحضرتك.
3: شكرا لك لكل السادة.
1: تحياتي. ده كان ملفنا الأول في آخر يوم الأربعاء، نطلع فاصل وارجع أستكمل مع حضراتكم ملفاتنا.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستخفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90-90.
1: في الملف الثاني هنتابع آخر الأخبار والفعاليات في المؤسسات الدينية تحت رعاية الرئيس السيسي. مناقشات مهمة تمت في مكتبة الإسكندرية في ختام مؤتمر الهوية الوطنية، جذور راسخة ورؤية متجددة. تمت مناقشات ملفات متنوعة وسط مشاركة واسعة وكبيرة من الشباب وحضور قوي من المفكرين والإعلام. تم الاتفاق أو كان في حالة من الاتفاق الواضح على ضرورة نشر الوعي وطرح الرؤى المتجددة. تفاصيل أكتر هنتابعها مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ورئيس تحرير بوابة روزا اليوسف الإخبارية. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بيك.
2: مساء الخير.
1: أهلا بك. على مدار 3 أيام من المناقشات المهمة في المؤتمر وبرعاية رئاسية، كيف ترى أولا الاهتمام الرئاسي والحرص على انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت تحديدا، وإحنا بنشهد تحديات يتعلق بعضها بالهوية بالتأكيد وجذورنا الأصلية؟
2: لا بالتأكيد، هو مؤتمر شديد الأهمية صرفته واحدة من المنصات المهمة الثقافية والفكرية في مصر وهي مكتبة الإسكندرية. مؤتمر عقد على مدار 3 أيام برعاية السيد رئيس الفتح السيسي لمناقشة ملف أو موضوع الهوية المصرية، وبالتأكيد الهوية المصرية هي محل استهداف للأسف من تيارات وتنظيمات الفكر المضطرب، تابعنا ذلك بشكل واضح قبل ثورة 30 يونيو، وأيضا مستهدفة من بعض التنظيمات خارج حدود الوطن. وبالتالي فلسفة هذا أو التوقيت المعتاد للمؤتمر هو توقيت هام جدا للتأكيد على الهوية المصرية، والأهم جزء من فلسفة المعتاد هذا المؤتمر هو نقل كيف يمكن نقل وتوارث الهوية المصرية وثوابت الهوية المصرية عبر الأجيال المختلفة، خصوصا في عصر اللي احنا عصر تطور الاتصال والسوشيال ميديا. البوابة الثاني واحدة من النقاط الهامة هي وثيقة الهوية المصرية التي خرجت عن هذا المؤتمر وقدمتها أو تم الإعلان عنها في مؤتمر الإسكندرية، وتحدث عنها مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد. وهذه الوثيقة التي تؤسس أو التي تؤصل لجذور الهوية المصرية والتنوع الثقافي في مصر والحالة المصرية عموما وجذور الهوية المصرية.
1: يعني عذرا للمقاطعة، ولكن توضيح حضرتك انه في وثيقة مهمة خرجت عن المؤتمر، ده يخليني اسأل بلسان مواطن مصري يتابع جيدا مثل هذه المؤتمرات المهمة جدا ويخشى عدم ترجمة توصياتها او قراراتها على ارض الواقع، اذا كيف يمكن استثمار حصاد مؤتمر الهوية الوطنية المصرية على ارض الواقع وتنفيذ الوثيقة اللي صدرت عنه؟
2: الوثيقة بشكل اساسي هي تعالج الجذور أو تناقش أو تؤصل الجذور الخاصة بالهوية المصرية. بتتكلم عن المخاطر الاجتماعية التي تواجهها الهوية الوطنية والدور اللي ممكن تؤدي الهوية المصرية في بناء مجتمع راسخ متماسك، وإزاي يمكن نقل هذه الثوابت الهوية المصرية عبر الأجيال المختلفة. الهوية أو هذه الوثيقة أيضا بتستهدف تعزيز أدوار عديدة جدا لترسيخ الهوية، منها دور التعليم، منها دور الشباب، منها دور الثقافة، منها أدوار عديدة لتعزيز الوعي الجماعي المصري. والأهم كما قلنا أن هي أن يتم توصيل ثوابت الهوية المصرية إلى الأجيال الجديدة، وإزاي يمكن تعزيز مثلا حضور اللغة العربية في مجالات التعليم والعلم والإعلام والثقافة والفضاء الرقمي. حتى كل هذه الأبعاد تم ايضا ازاي يمكن تمكين الشباب ورعايتهم في اطار هذه الوثيقه.
1: اعتقد الشباب كان اليوم النصيب الاكبر من الاهتمام او كانوا فئه مستهدفه بشكل اكبر من غيرهم في هذا المؤتمر؟
2: بالتاكيد. الامر الثاني ان كانت هناك مشاركات كبيره جدا من طلاب الجامعات، من مختلف من اكاديميين، من طلاب، من باحثين. الحقيقه كان مؤتمر جمعي ومفكرين واعلاميين وصحفيين وكبار كتاب، كل هؤلاء كانوا ممثلين في هذا المؤتمر، نقاش عميق جدا صدر عنه الوثيقة التي نتحدث عنها أو أعلن مبادئها يعني وتفاصيلها. أيضا كيف يمكن من خلال هذه الوثيقة تعزيز التبادل الثقافي حتى كقوة ناعمة مصرية في كقوة خارجة عن الهوية المصرية، يعني أن تكون واحدة من أدوات القوة الناعمة لتكون عابرة إلى المحيط العربي والأفريقي والمتوسطي أيضا. كل هذه الأبعاد كانت حاضرة في هذا المؤتمر الهام، وبالتالي وجب التوقف مع مخرجاته أهم.
1: زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات المهمة جدا، تحياتي لحضرتك. هنطلع الفاصل وارجع لحضراتكم كمان دقايق قليلة نستكمل متابعة ملفاتنا لحد الساعة 12.

آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية في آخر اليوم على الراديو 90 90. ملفنا الثالث في آخر اليوم هنتابع من خلاله آخر الأخبار والفعاليات في المؤسسات الدينية. وزارة الأوقاف تشارك في مؤتمر الهوية الوطنية في مكتبة الإسكندرية وتوزع الزي الأزهري على الأئمة في المحافظات. تفاصيل أكتر هتابعها مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية، مسؤول الملف الديني للراديو 90 90. مساء الخير أستاذ عمر وأهلا بيك. تحياتي. لو تنقلنا في البداية تفاصيل مشاركة وزارة الأوقاف في مؤتمر الهوية الوطنية المصرية من خلال متابعتك القريبة وأهم الرسائل اللي تم التأكيد عليها.
2: الموضوع ده كان مهم جدا، والكلمة النهاردة اللي ألقاها ممثل وزارة الأوقاف نائبا عن الإسلام الأزهري وزير الأوقاف كان الدكتور أحمد نبوي إسماعيل أمين عام لجنة الدعاية للشؤون الإسلامية. الكلمة دي كلمة جامعة مانعة وفي نفس الوقت كلمة نافعة. الكلمة دي النهاردة بيتكلم فيها عن خطابات تيارات الإسلام السياسي وإزاي من هذه التيارات منذ نشأتها وهي تيارات خبيثة استهدفت في المقام الأول هدم المرجعيات الدينية في مصر وفي مقدمتها الأزهر الشريف. أنت لما تلاقي إن هذه التيارات وهذه الجماعات هدفها ان هي تقضي على المؤسسة الازهر الشريف، الازهر الشريف بيمثل الوسطية، الازهر الشريف احد القوى المصرية الناعمة، علماء الازهر الشريف يعتبروا من رؤوس الحرب المصرية اللي بتنشر الفكر الوسطي والاعتدال في العالم. الازهر الشريف اللي بيستقبل حوالي 90 الف طالب وافد من حوالي 140 دولة في العالم، كلهم بيضعوا صفاتهم في مصر وثقاتهم في الازهر الشريف، وبيأتمنوا مصر على أبنائهم، وبيأتمنوا الأزهر على فكر أبنائهم. كل ده التيارات الدينية المتطرفة المنحرفة المتشددة كانت هدفها ولا يزال، وإن شاء الله مش هيتحقق، إن هم يهدموا الأزهر الشريف. ولكن الدولة المصرية بكل مؤسساتها بكل أفرادها بكل الوطنيين بيقفوا في دعم مؤسسة الوطنية وفي مقدمتها الأزهر الشريف. وقال النهاردة قال إن هم بيعملوا تشكيك في علماء الأزهر الشريف وأطلقوا عليهم مصطلحات، هذه المصطلحات هدفها تشويه علماء الأزهر، وقال إن هم علماء السلطان وإن هم شيوخ السلاطين بهدف سلب الثقة من الأمة في العلماء المعتمدين وتوجيههم نحو مرجعيات إخوانية وسلفية متطرفة. قال النهاردة دكتور أحمد نبو في الكلمة بتاعته الجميلة إن المواجهة الفكرية مع هذه التيارات المنحرفة ما كانتش النهاردة ولا كانت أمس ولا كده، لا ده التيارات دي من ساعة نشأتها وكان الأزهر الشريف واقف لهم بالمرصاد. وذكر إن الشيخ يوسف الدجوي كان وقف قدام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية ورفض فكرة التأسيس، والإمام الأكبر مصطفى المراغي طالب بحل هذه الجماعة وقال إن هذه الجماعة تناهض مفهوم الدولة الوطنية وأنها تنحرف عن الإسلام الوسطي. والمحدث العلامة أحمد شاكر كتب مقال حاسم ندت فيه باغتيال هذه الجماعة المنحرفة وأفرادها الذين يعشقون الدماء ويعشقون الاغتيال الفكري والترهيب والإرهاب، وندت فيه باغتيال دولة النقراش باشا وبين فيه حرمة الدماء وحرمة الإرهاب. المؤتمر حاسم، المؤتمر جميل.
1: أستاذ عمر لو تسمح لي، إذن نحن أمام مشكلة تم تشخيصها بالتحديد أو تم تحديدها، وده جزء كبير من حال المشكلة من وجهة نظرنا بالتأكيد. إذن ما هي الآليات أو الحلول العملية لمعالجة هذه المشكلة، خصوصا وإحنا بنتكلم عن مواجهة فكر؟
2: الفكر لا يواجه إلا بالفكر. الفكر لا يواجه إلا بالوعي. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل مناسبة من المناسبات لا تمر مناسبة ولا يمر حديث إلا ويتحدث عن الوعي، الوعي، الوعي.
1: صحيح.
2: وعلى فكرة وهذه قاعدة من القواعد الفكرية عند علماء الشريعة، بيقول دايما الوعي قبل السعي. يعني أنا دلوقتي ما ينفعش إن الواحد يمشي الطريق قبل ما يعرف الطريق ده إيه محتوياته وإيه المخاطر اللي فيه وإيه المكاسب وإيه السلبيات الموجودة فيه. ده هو الوعي. طب الوعي ده بينشأ منين؟ بينشأ من فراغ، بينشأ من خلال منظومة معرفية بيقوم عليها علماء متخصصين. وده اللي بيحصل دلوقتي حاليا، ان احنا دلوقتي لما احنا بنلاقي ان وزارة الاوقاف الدعاء ما بيتخرجوش ولا بيصعدوا المنابر الا غير بعد ما ياخدوا دورات في الاكاديمية العسكرية، الدورات دي هدفهم ايه؟ ان مش تخلي اي واحد يصعد المنبر، ان يصعد المنبر يبقى عنده وعي اللي هو قبل السعي، لان كل واحد قاعد شايف في امام المسجد ده انه قدوه. طب امام المسجد ده لما يكون من جواه فاضي، من جواه مش عارف ايه المصلحه الوطنيه،
1: خصوصا يا استاذ عمر انا بكلم صوتي بصوت حضرتك، لانه احنا عندنا كشعب مصري اي حد يرتدي عباءه الدين للاسف بياخد ثقه كبيره، فلابد ان يكون مؤهل فعليا لخطاب الناس وتوصيل الخطاب الديني بالشكل الذي يليق بديننا الاسلامي.
2: اكيد، لانك انت من غير ما يبقى عندك المنظومه بتاعه الوعي الصحيحه، دلوقتي لما بتلاقي ان واحد يطلع على المنبر دلوقتي ويتحمل بفكر يناقض الفكر الوسطي، الفكر الاعتدال، فكر المحبه، فكر التعايش، فكر السلام، السلام اللي هو الشريعه التي جاءت بها الاديان السماويه، كل الشرائع السماويه جاءت بالسلام، حتى ان الله سبحانه وتعالى اسمه السلام، حتى ان السلام هو شريعه من شرائع السلام ما بين الناس، افشوا السلام بينكم، لو دورت كلمه السلام في مفردات الشريعة ومفردات الكتاب الكريم وستلاقي ان ده يعتبر اصل من الاصول، وان السلام ده سلام شامل وسلام كامل وسلام عادل، سلام يبدأ من النفس، وان الانسان لابد ان يكف اخاه بالسلام، والانسان ما ينفعش ان هو يهجر اخاه فوق ثلاث. كل الحاجات دي معاني، المعاني اللي هي بتؤصل ايه؟ بتؤصل الاخوة، بتؤصل عدم القطيعة،
1: ملفات وقيم غاية في الأهمية، ونحن أحوج ما نكون إليها في يومنا هذا. أشكرك جزيل الشكر زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.
2: شكرا أستاذ سمر،
1: تحياتي. سريعا قبل ما نطلع فاصل، موجود معنا تقرير في نفس السياق، الهوية الوطنية المصرية هوية راسخة والإعلام الوطني شريك في تعزيزها. سفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال إن الهوية المصرية تشكلت عبر تراكم تاريخي وحضاري طويل جدا، واستوعبت روافد متعددة ومتنوعة بما يعزز من قدرتها على التفاعل مع التحولات والحفاظ على وحدتها وخصوصيتها الوطنية. أضاف السفير علاء يوسف خلال الجلسة النقاشية حول خطاب تيارات الإسلام السياسي إعلاميا وسياسيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أضاف أن تيار الإسلام السياسي حاول طمس الخصوصية وبناء صورة تقوم على التمييز بين المصريين في إطار أيديولوجي مغلق يعاد من خلاله تعريف الدولة والمجتمع والمواطنة، لكن الشعب المصري وقف في وجه هذا التيار ومنعه من تحقيق مآربه. حذر السفير علاء يوسف من الحملات المنظمة التي تستهدف زعزعة الثقة والاستقرار خاصة عبر الفضاء الرقمي، وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر رئيسي للمعلومات لدى قطاع من الشباب، بما يستدعي مواجهتها بالرد والتفنيد وتقديم المعلومات الموثوقة والدقيقة. نطلع لفاصل سريع ونرجع نستكمل ملفاتنا لحد الساعة 12 في آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90-90.
1: في الملف الرابع هنتابع أخبار المدارس والجامعات. وزارة التربية والتعليم تعلن عن بدء تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية يوم 1 أكتوبر القادم، وللمرة الثانية الإعلان عن فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية. تفاصيل أكتر مع زميلتي الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. مساء الخير أستاذة فاتن، وأهلا بيكي.
2: مساء النور، إزي حضرتك؟
1: أهلا بيكي أستاذة فاتن. هتابع معاكي في البداية تفاصيل انطلاق تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية، طرق التسجيل المتاحة للطلاب والمهلة الزمنية المحددة.
2: تمام. هو بالفعل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي اللي هم طلبة تالتة إعدادي العام الدراسي الحالي 2026-2027، اعتبارا من أول من يوم الخميس 1 أكتوبر حتى يوم الخميس 22 أكتوبر. وطبعا الوزارة هذا العام بدأت مبكرا في عملية تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلبة تالتة إعدادي حرصا من على مستقبل الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية والاستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل الاستمارات الإلكترونية في المواعيد المحددة. والوزارة وجهت جميع المديريات التعليمية بمتابعة تسجيل الاستمارات لجميع المدارس والتأكيد على الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل.
1: طيب أستاذة فاتن، سؤال سريع فيما يخص الطلاب اللي سبق ليهم تسجيل رغبتهم في تقليل الاغتراب وما تمش الموافقة عليها، عاوزين نوضح ده معناه ايه وحصل ليه وايه الموقف او الخطوة اللي المفروض يعملوها.
2: تمام. هو النهاردة وزارة

0: كلية الاستيراد ولم تتم الموافقة عليها، ده بيعني ان الكلية او المعهد المطلوب لم يعد به اماكن متاحة للتحويل وفقا للقواعد والنسب المكررة، لذلك بيتم اعادة التسجيل مرة اخرى مع ضرورة اختيار رغبات اخرى متاحة للطالب عند تسجيل تقليل الاختراب. ولذلك وزارة التعليم العالي اهبت بالطلبة اليوم بالالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة وتحري التكت عن تسجيل الرغبات والاعتماد طبعا على المعلومات الصادرة من مكتب تسجيل قبول الجامعات والمعاهد العليا. فاحنا بنقول لطلبة الشهادات الفنية اللي هم عاوزين يقللوا اختراب، حاولوا يا جماعة ان انتوا تحطوا رغبات، ترتبوا رغباتكم بحسب الكليات او المعاهد المتاحة اللي بتظهر في تقليل الاختراب عشان ما يحصلش عملية استنفاذ رغبات وعدم قبول تقليل الاختراب.
1: زميلتي الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير جدا أقل من دقيقة وارجع لحضراتكم نختم ملفاتنا بملف المحافظات.

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: الملف الخاص بأخبار المحافظات في آخر اليوم هنتابع من خلاله أخبار محافظة الغربية، استمرار خطة تطوير المنظومة الصحية وتخفيضات بأسواق اليوم الواحد. تفاصيل أكتر مع زميلي إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في الغربية. مساء الخير يا إيهاب وأهلا بيك.
2: بيك يا أستاذ صبر، أهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك. محافظ الغربية النهاردة عقد اجتماع مهم مع وكيل وزارة الصحة بالغربية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية بشكل عام. أهم توجيهات المحافظ فيما يخص خطة تطوير المنظومة و تعليقه بشكل عام.
2: تمام. عقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربيه اجتماعا مع الدكتور رشاد محمود صدر وكيل وزاره الرياض اداره الصحه بالغربيه لمتابعه مستوى الخدمات الصحيه واحتياجات المستشفيات والوحدات الصحيه وخطط تطوير المنظومه الصحيه. وجه المحافظ رفع كفاءه المستشفيات وتوفير الادويه والمستلزمات والاطقم الطبيه وسرعه التعامل مع احتياجات وشكاوى المواطنين، مؤكدا ان ان هناك استمراريه لمتابعه تحسين جوده الخدمه ورفع كفاءه المنشات والتخصصات الطبيه بما يضمن خدمه امنه وسريعه للاهالي.
1: نعم استاذ ايهاب، فيما يخص اسواق اليوم الواحد في مراكز ومدن المحافظه، لو تطمنا على جوده المعروض من المنتجات والاسعار في اسواق اليوم الواحد.
2: تمام. تبع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربيه انتظام اسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظه مؤكدا استمرارها على مدار أيام الأسبوع لتوفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة وتضم الأسواق.
1: نسبة التخفيض بتوصل لكم في المية؟
2: 35%. لتوفير 35% من احتياجات الأسرة المصرية وأيضا نسبة 35% في مجمل الأسعار، يعني تضم الأسواق مختلف السلع التي تحتاجها الأسرة من السلع الغذائية والأساسية إلى خضروات والفاكهة وغيرها. طبعا نسبة التخفيض كما قلت لحضرتك 35% بما يتاح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة ويخفف الأعباء عن كاهلهم.
1: زميلي إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية، أنا بشكرك جزيل الشكر.
2: شكرا.
1: أخيرا في متابعتنا لحالة الجو، تتوقع هيئة الأرصاد العامة أن تشهد البلاد غدا طقسا معتدل الحرارة رطبا في الصباح الباكر، حار رطبا نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 33 والصغرى 23 درجة. خلصت حلقتنا وأخبارنا النهاردة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وأخبار جديدة في آخر اليوم. ملفاتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتي إيناس سيد ورئيس التحرير محمد الصنباطي. تحياتي لكل اللي تابعني على مدار الساعة اللي فاتت، كنت معاك أنا سمر إبراهيم. دقائق سريعة جدا وهتتابعوا أهم وآخر الأخبار في الدقيقة الأولى من منتصف الليل. شكرا جزيلا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء يؤكد أمام الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 40 للإعلان الخاص بالحق في التنمية، يؤكد أنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال. رئيس الوزراء يلتقي نظيره العراقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية. وزير الخارجية يسلم نظيره الدنماركي رسالة موجهة من الرئيس السيسي إلى رئيسة وزراء الدنمارك تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات الأوضاع بالصومال، مشددا على رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية. وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه مع نظيره الأوغندي أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والموقف التشغيلي ومؤشرات أداء الشركات. ووزير الشباب والرياضة يقرر فتح مراكز الشباب على مستوى الجمهورية مجانا أمام الصم وضعاف السمع لمدة أسبوع تزامنا مع الاحتفال بيومهم العالمي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مستمع راديو 90 هواها مصري. معكم حسام رضا، كل يوم أربعة من الساعة 12 حتى الساعة الثانية صباحا في معاك للصبح. ازيكم، أخباركم ايه؟ بصوا، أنا لاحظت الفترة الأخيرة إن السوشيال ميديا مليئة بالترندات السلبية العبثية اللي بتبعث طاقة مش إيجابية وبتخليك شايف الحياة مش طبيعية، وبجد انت مش طايق نفسك ولا طايق فلأ. فانا ايه بقى، ومفيش اي حاجة مهمة، يعني مفيش مثلا ترند مهم، مفيش نقاش مهم. احنا بنتكلم يا اما واحد طلق واحدة فجاب في سيرتها، ولا واحدة اتطلقت من واحد فجاب في سيرته، ولا واحد طلع اتكلم عن طريقته القديمة، ولا مش عارف واحد قال ايه، ولا واحدة عملت ايه، ولا كلها ترندات يعني كده، عارف اللي هو مش قادر، لا مش قادر. فما تيجوا نبعد على السوشيال ميديا. انا مش هتكلم عن اي حاجه تخص السوشيال ميديا ولا ترندات السوشيال ميديا خالص. انا جايب توبيك جد، مش حتى هزار يعني، بس جد في اللي هو في اللذيذ منه. يعني حابب اسمع الاراء من الرجال ومن السيدات، حابب يبقى في نقاش مهذب قائم على اسس، وحبذا لو قائم على الله عليا حبذا دي قائم على خبرات حياتية، نفيد بعض، نستفيد من بعض، نتسلى، ندردش ساعتين كده، نفصل بيها عن الحياة، يعني عن العبثيات المنتشرة في الواقع الافتراضي الذي نعيش فيه. فسريعا قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، كما تعودنا كل اللي مطلوب من عليك انك تبعت على 199 رقم الاس ام اس او 010-400-994 رقم الواتساب، تقول لي معاك للصبح وتقول لي سهران ليه، بس كده. ويلا بينا. والحب جاني جاني

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: إصابة بسيطة سريعة خفيفة، خبطت رجلي في المكتب عادي جدا. صباح الفل عليك يا حسام، صباح معطر بالمسك والعود والياسمين. طمني عليك في موضوع النوم خالد المصري. والله يا باشا يعني في الفضل والنعمة من عند الله احسن، يعني الحمد لله الحمد لله افضل شويه. مش هقول ان انا بقيت اهنام نوم عميق، بس الحمد لله هناك تحسن. فدعواتك بقى ان الموضوع ايه يبقى افضل وافضل. يعني صباح الفل يا يارا، صباح الفل يا خالد، صباح الفل يا بهاء، صباح الفل يا مينا، صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل يا هند، صباح الفل يا شهاب، وصباح الفل على كل الحلوين اللي بعتولنا على 199 رقم الاس ام اس او 010-490-94 رقم الواتساب. طيب سؤال حلقتنا النهارده زي ما قلتلكم هو جد جدا جد جدا، بس مش حوار اللي هو يلا خناقة ويلا بينا انت تعترض وانا اشد وانت تخي، لا احنا عادي، ده سؤال النقاش وصباح الفل يعني. تمام، بس زي ما قلنا عايز اراء بناءة بشياكة وحلاوة وقائمة على أسس، وتبقى الدنيا بيننا لذيذة وبيس ولطيفة. يعني سؤال حلقتنا يقول ده للرجالة وللستات، ولازم تقول لي ليه، هل أنت مع أم ضد القايمة في الجواز؟ تاني، هل أنت مع أم ضد القايمة في الجواز وليه؟ 199 رقم الاس ام اس 010-490-94 رقم الواتساب. والنهارده الاغاني ميكس خلطبيطه، يعني هتلاقي هادي، هتلاقي مجنون، هتلاقي نكدي، هتلاقي لذيذ، هتلاقي الدنيا ايه هربانه مني. فايه يلا بينا

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: سؤال حلقتنا يقول: هل أنت مع أم ضد القائمة أو القايمة في الجواز وليه؟ ودي هتبقى اغرب مكالمه في الحياه. معرفش يعني معرفش انت ليه تتدخل في حاجه انت لسه قدامك سنين عليها، بس خلينا برضو نسمع اراء جين زي. الو،
3: السلام عليكم.
2: لا ما تخليش صوتك. وعليكم السلام. ما تخليش صوتك وتعمل لي فيها بقى ايه دخل على جواز. ازيك الاول؟
3: الحمد لله تمام بعد الشر يا حبيبي.
2: ما باشا بقول لك ايه، كلنا بنقول كده في الاخر بنتجوز عادي، فما تعمليش برضو ان البنات كلها مقطعه نفسها عليك وانت اللي مش موافق. خش في الموضوع عشان ما تخلينيش يعني. تمام.
3: انت قلت اللي حصل على فكره
2: اللي هو ايه؟
3: هم كلهم معجبين بيا السنه
2: دي. معلش كده، معلش تاني كده، تاني عارف الراحه، بس تاني كده بتقول ايه؟
3: كلهم معجبين بيا، بس مشكلتي ان انا اللي مش راضي.
2: اه
3: بيقول لي مش عايزين لا شبكه ولا مهر ولا اي حاجه، احنا عايزينك انت بس.
2: طبعا طبعا جدا جدا، يعني انا معاك ومعاهم. ايه رايك في فكره القايمه؟
3: مع
2: القايمه بالضبط. ورد غريب من اول مكالمه ذكوريه معانا. ازاي مع القايمه وليه؟
3: عشان كل واحد ياخد حقه في الاخر.
2: كل واحد ياخد حقه في الاخر
3: بالضبط.
2: انت عارف ان القايمه دي يعني من يعني اعتقد انها بت بت بت بت يعني في حق يعني بتيجي في صف المراه اكتر.
3: في صف المراه ماشي، ما هو لو حقها تاخده، انما مش حقها يبقى باذن الاخر.
2: يعني انا هحاول اخد الحلو من كلامك وهتجاهل السيء من كلامك، وهنقول ان انت ما عندكش مشكله كراجل ان انت تكتب قايمه او تمضي على قايمه، لان ده لو حقها بعد الشر يعني في حاله الطلاق انت موافق انها تاخد حقها.
3: بالظبط.
2: والله انت راجل محترم، متشكرين يا فندم. والله
3: عايز اطلب اغنيه.
2: عايز تطلب اوردر
3: اغنيه؟
2: اتفضل يا باشا.
3: هتشغلها ولا تطنش؟
2: هطنش طبعا زي كل مره. يعني انت بتسالني هتشغلها ولا هتطنش؟ بقول لك هطنش. لا لا يعني هحاول. اتفضل.
3: هتحاول كمان؟
2: اوعدك ان انا يعني هجرب. بص انا عامل النهارده ميكس عجيب غريب واغاني انا ما اعرفهاش اصلا، وهسمعها معاكم لاول مره يعني. فاقول يعني اتمنى تكون طالب اغنيه لذيذه.
3: عايز اي حاجه روبي جديده؟
2: عايز اي حاجه روبي جديده
3: بالظبط.
2: بس يا نهار ابيض، عينينا يا باشا
3: حبيبي.
2: اتفضل يا باشا.
3: في البرنامج الجديد صحيح؟
2: فين جاي في السك؟ بيجهز دلوقتي، تلاقش. ماشي يا باشا، اتفضل يا باشا. السلام عليكم. سؤال حلقتنا يقول: هل ثانيه واحده، معلش كان لازم اقفل المكالمه. هل انت مع ام ضد فكره القايمه ولماذا؟ 1909 رقم الاس ام اس 010 490 4 رقم الواتساب. الاغنيه اللي فاتت كانت فرفشه وزقططه، الاغنيه دي هاديه ولذيذه ورقيقه مع الفنان رامي صبري وأغنية يمكن خير على الراديو 90 90.

احنا مشيها كده، اغنيه نكد اغنيه لذيذه، اغنيه نكد اغنيه لذيذه، عشان ما حدش يزهق. افرض حد عايز يتنكد عليه النهارده يسمع اغاني لذيذه ليه، وافرض حد مش عايز يتنكد عليه يسمع اغاني نكد ليه. فماشي، خدنا مكالمه، ناخد كومنت او اس ام اس او مسج. سؤال حضرتك بيقول مع ام ضد القائمه او القايمه في الجواز وليه؟ ماشي. الا بتقول انا ضد القايمه او قائمه المنقولات، يعني انا شايفه ان هو يبقى كل حاجه في الجواز على العريس قولا واحد، يعني العروسه ما تجيبش اي حاجه خالص. انا اقول رايي في الاخر، تمام. طيب شاهين بتقول ضد القايمه، ضد القايمه جدا، وما بتحميش حق، والحق مش فلوس، وكسره القلب فلوس الدنيا كلها ما بتعوضهاش. هي ضد القايمه لانها ما بتحميش حق، وشايفه ان الحق مش فلوس، وكسره القلب ما تتعوضش. من يقوت ضد القايمه، يعني الراجل الوحيد اللي دخل معانا لحد دلوقتي قال انه مع القايمه. الثلاث بنات ضد القايمه. سهير بتقول ضد القايمه لان ده مجهود نفسي وبدني على البنت، لان مش فاهم حاجه بس ماشي. ايه بتقول ضد القايمه لو الراجل هيجهز كل حاجه. اوكي. راندا بتقول ضد القايمه ويجهز ويدي البنت مهر بس. اوكي. نور بتقول ضد القايمه وان العريس يجيب كل حاجه. واضح ان في اجماع من السيدات ان هم ضد القايمه، ما اعرفش ازاي ان الستات هي ضد القايمه، بس هم حاطين شرط في فكره ان هم ضد القايمه. هم ضد القايمه بشرط ان الرجل يجيب كل حاجه. ماشي. انا برضه اقول رايي في الاخر، انا حابب اسمع حضراتكم وبعد كده اقول رايي. 199 رقم الاس ام اس 010 4 رقم الواتساب. هل انت مع ام ضد القايمه في الجواز؟

0: صبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح،
2: سهرا ومعاك ليه. طيب خدنا مسج، ناخد بقى مكالمة. يا زيكا.
3: ايوه باشا.
2: ازيك يا زيكا، اخبارك ايه؟
3: بخير يا باشا الحمد لله
2: يا رب دايما. قول لي مع ولا ضد القايمة وليه؟
3: والله مع، يعني القايمة دايما يعني تحفظ حق الزوجة،
2: تحفظ حق
3: يعني
2: الزوجة.
3: طبعا انا مراتي انا والله ما اعرف انا مدت على القايمة كام، عشان طبعا يعني اخر فكره اللي الواحد يفكر فيها اللي هو ترمى بعد ما اختار شريكه حياته، ان هو يفكر اللي هو يسيبها او يبص القايمه او يبص الكلام.
2: يا جدع شكرا يا جدع. يا ده انا كنت واقف اخر الحلقه والله. ماشي. لا عس بس انا اقول لك على حاجه، عشان انت عملت حاجه انا والله ما اعرف انا كمان مضيت على القايمه عامله ازاي.
3: مش مشكلة، ما هو انت اخترت شريكة حياتك واخترت ان انت تكمل معاها حياتك، هتبص
2: لفوق. والله العظيم حماية لو قال لي امضي على شريك على بيت كنت هعمل كده.
3: يعني انا هي وحمادة محمد ابني دول الدنيا ما فيها.
2: يا حبيبي ربنا يخليهم لك يا رب، وتفضلوا دايما كده يعني اسرة وسند وباسطين بعض دايما.
3: ربنا يخليك يا رب.
2: حبيبي يا زيكا نورتني يا باشا.
3: حبيبي
2: يا باشا. فضل يا باشا.
3: سلام.
2: هو ده الكلام. ماشي. انا برضو يعني هو قال كلام انا كنت هقوله، بس برضو هقول رايي في الاخر. يعني هو كده انا هقول رايي في الاخر. طيب سؤال حلقتنا بيقول، احنا خدنا مسجات دلوقتي، خدنا مكالمه، المره الجايه مسجات وبعدها مكالمه. الاغنيه اللي فاتت كانت ايه؟ كانت نكد ولا فرح؟ كانت فرح. يبقى احنا محتاجين نكد. ناخد ايه؟ لا حلوه دي، استنى خد الاغنيه دي مني ليكم. سؤال حياتنا بيقول، هل انت مع ام ضد القايمه في الجواز؟ 199 رقم الاس ام اس، 010 490 904 رقم الواتساب. اسمعوا بقى المزاج العالي بقى.

0: إنها أنغام يا سادة، يا شيخ ده، يا شيخ ده. طيب خدنا مكالمتين ذكوريتين، ناخد مكالمة أنثوية. لولي،
1: ايوه
0: ازيك؟
1: الحمد لله.
0: اخبارك ايه؟ لولي اتخضت يا جماعه، هي ما كانتش متوقعه المكالمه تقريبا، يعني
1: لا بصراحه
0: بجد. اصل انا بكلمها ازيك يا لولي، فاللي هو ايوه ازيك، فاللي هو انت مين؟ ايه ماشي، عامله ايه بقى؟
1: الحمد لله تمام.
0: قولي يا لولي، ايه رايك في فكره القايمه، مع ام ضد القايمه، ولماذا يا هذا؟
1: هو بص، هي الفكره كلها ككل في الزمن اللي احنا فيه ده بقت صعبه قوي، خاصة إن الناس بتغلي في موضوع كتابة القايمة ده وتستغله بعدين. أنا مش معاه قوي، بس معاه حاجة واحدة، لو الراجل هيجهز بيته كامل حسب الشرع نقدر إن احنا نستغنى عن موضوع القايمة، لكن لو البنت هتفرد بحاجة تكتب حاجتها بس، مش لازم يعني تكتب كل الحاجات ونخرب بيت الدنيا يعني. بس بعد كده الراجل يعني في رجاله بتتآمن فعلا، والاب بيبقى شايف ان الراجل بيتآمن فبيسيبه عادي ومفيش مشكله، لكن في رجاله فعلا بتغدر بعد كده ومتقدرش تاخد حقها.
0: تمام.
1: ففي ابهات بيبقوا شايفين ان ده هو من حق البنت.
0: طب هسألك سؤال، ده
1: احنا ما
0: ألف
1: نقدرش نقول
0: بعد
1: حد يعني.
0: الشر عليكي في يوم من الأيام، يعني بلاش
1: لا انا
0: أنت
1: بنفصل اصلا فعلا.
0: أصلا.
1: اصلا
0: طيب بما انك يعني، لو تسمحي لي طبعا يعني اسالك السؤال ده،
1: طبعا
0: او بما
1: اتفضل.
0: انك انت في مرحله من الانفصال، يعني لو خدت القايمه كامله وخدت عليها 2 3 4 مليون، هل ده هيعوض فكره الذكريات اللي راحت والحب اللي راح والايام اللي راحت؟
1: اقول حاجة، هو ولا اي حاجة هتعوض ان في حد غدر في حد وكسره ودافع على كرامته واهانه. وحقيقي الانسان، انا اكتشفت ان الواحد مش بيخرب بيته بسهولة، يعني الواحد بيصبر كتير قوي قوي قوي قوي على الانسان اللي قدامه، ويدي فرصة واثنين وثلاثة واربعة، وبعد كده بينسحب خلاص. كرامتي بتتهان، فلازم اخد موقف وانسحب كل هدوء وكرامة. انا في عندي طفلة فلازم احترم وجودها واخد موقف بس. فبنتي مش تبقى عايشة سعيدة وهي عايشة بين اثنين طول الوقت بيتخانقوا وحياتهم مش لطيفة، ونفسيتها هتبقى طبعا غير سوية. فانا اخترت نفسي قبل اي حاجة.
0: ربنا يا رب يكتب لك اللي فيه الخير، ولو بقاء يعني البقاء مع بعض فيه خير ليكوا، وربنا ان شاء الله يحلها من عنده. لو الانفصال هو الخير ليكوا، ربنا يكمل على خير
1: يا
0: ويعوضك
1: رب.
0: يعني بألف خير يا رب. نورتيني يا لولي،
1: ميرسي
0: يومك زي الفل،
1: يا رب.
0: اتفضلي. باي باي. 1-99 رقم الاس ام اس 010-400 90-94 رقم الواتساب. سؤال حلقتنا بيقول ايه؟ هل انت مع ام ضد القايمه وليه؟ سمعنا أغنية نكد، يلا بينا نزقطت.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: انا برضو معجب باجابات الرجاله جدا، من ضمنها مصطفى. يا درش
3: حبيب قلبي،
2: اخبارك ايه؟
3: صباح الفل على الجميع.
2: صباح الورد يا باشا. قول لي يا مصطفى، انت مع ولا ضد القايمه؟
3: والله حبيب قلبي انا ضد القايمه.
2: انت ضد القايمه؟
3: ضدها لسبب، لان بص حضرتك انا مع الست انها تبقى معززه مكرمه في بيت جوزها بالكامل،
2: ماشي،
3: والراجل يشيل كل حاجه.
2: يعني الراجل هو اللي هيتكفل بكل حاجه في البيت.
3: هنا بقى هتظهر حاجه في معانا في الحته دي، ان الست اللي هي ناويه تفتح بيت وتكمل والكلام ده من البدايه عارفه ان هي خلاص ما فيش مصلحه من الجوازه دي. احنا انا مبدئيا كده من الصعيد انا حضرتك، وانا
2: احسن
3: يعني عشت بره، عشت الله يسلم، انا عشت بره شويه فانا طبقت الحاجه دي على نفسي يعني اولا. فالحمد لله ربنا يعني كرم وكده وما فيش اي مشاكل ولا حاجه.
2: يعني
3: كتير وقت الناس زي ما ذكرت لحضرتك، يعني عشان بس الناس ما تزعلش من الكلام اللي انا بقوله، بتبقى غلط وبتخش في مشاكل محاكم ومش عارف ايه، بس مش كل الناس، عشان الناس ما تزعلش برضو. بعض الناس اللي هي ايه تحسبها غلط، طبعا هنا بتظلم اطفال والكلام ده.
2: تمام، يعني انت مع ضد انت ضد القايمه، بس كده كده الراجل هيتكفل بكل حاجه.
3: الراجل هيتكفل بكل حاجة، والست زي ما قلت لك هتعيش
2: معززة مكرمة ملكة في بيتها.
3: هي ملكة في بيتها، هي الست مش هتجيب معاها عشان تظلمها، بس ملكة في بيتها كده هي. يعني هنا هتظهر برضو الناس اللي هي من الأول عايزة عيشة وعايزة سعادة والكلام ده.
2: والله يا باشا،
3: لكن أما الحاجات دي، الحاجات التانية ممكن بتظهر فيها بقى طمع، بتظهر فيها مش عارف إيه، زي ما أنت حضرتك عارف. وإحنا بنشوف برضو في الواقع اللي احنا فيه دلوقتي ده، المحاكم اتملت،
2: وللاسف المتضرر الوحيد الاطفال.
3: انا بحييكم جميعا وتحياتي لكل المستمعين.
2: تسلم،
3: الله يسلمك حبيبي.
2: اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا،
3: الله يسلمك. السلام عليكم.
2: مع السلامه. طيب، حان الوقت ان انا اقول رايي. انا ما اعرفش ليه في قلق وكلام كتير ومناوشات ومناقشات وحوارات حول وجود قايمة او لا في الجواز. انا هتكلم بلسان، مش بلسان الرجالة، هتكلم بلسان انا مالي بكلام بلسان الرجالة. دلوقتي انا من بين كل السيدات اللي عرفتهم في حياتي، قررت ان انا اختار انسانة بنت ناس حبيتها، وقررت ان انا اكمل حياتي معاها. لو انا راجل قد كلامي وقد وعودي وهصون البنت دي وهشولها في قراصي وناوي اراعي ربنا فيها، مش هيفرق معايا بقى امضي قايمة ما تمديش قايمة. ما انا اخترت بنت ناس واخترت بيت محترم واخترت ان انا ناسب الاسره دي واخترت ان انا اكمل حياتي مع الانسانه دي. والله ابوها يا سيدي عايز اطمن عليها وتمضي قايمه، ملوش اي علاقه بتشكيك فيك ولا اي حاجه، الراجل يا عم عاملها للزمن. انت مش تخسر حاجه لو انت راجل ناوي تكمل للاخر وتبقى قد كلمتك، مش هتخسر، مش هتفرق معاك وجود قايمه ولا مش وجود قايمه. وعايز اقول ان في ناس كتير بتمضي قايمه، او يعني رجاله كتير بتمضي جوازات بناتهم على قايمه وبعد كده ينفصلوا ويقولوا انا مش عايز منك حاجه. فلو دي الحاجه اللي هتطمن البنت او هتطمن اهلها، يعني مش هتطمن البنت، يا بنت كده كده اختارتك، هتطمن اهلها، ما تعملش مشكله، خلاص مش فارقه. ولو هنتكلم بقى في الصح منه، فالصح منه ان الراجل يتكفل بكل حاجه، وساعتها يا باشا مفيش قايمه ولا اي حاجه. انت رايح تجيب بنت من بيت ابوها معززه مكرمه لبيتك، مش مطلوب منها تيجي حتى عشان تصدمها، المطلوب انت من حضرتك انك تتكفل بكل حاجه. هنقول ان ظروفك لا تسمح

نسيت اقول لك عايز الليل والنجوم حسين الجسمي وهديه لمراتي عينيا الاثنين. طيب سؤال حلقتنا التاني او الساعه التانيه من حلقتنا، هل انت مع ام ضد فكره ان البنت تبادر بالتعبير عن مشاعرها كراجل؟ يعني انت ممكن تتقبل ان البنت هي اللي تقول لك انا بحبك ولا لا، وانت كبنت هل ممكن تعترفي بمشاعرك الاول ولا لا؟ 169 رقم الاس ام اس، 010 490 4 رقم الواتساب.

حلقة بيانة في الساعة الثانية من حلقتنا، مع أم ضد أنت كراجل فكرة أن البنت تبادل بمشاعرها أو تعبر لك عن حبها هي الأول، دي شايف حاجة كويسة ولا لأ؟ وأنت كبنت ممكن تعمل حاجة زي دي ولا لأ؟ زيكا، مفيش بنت ممكن تبادل بالحب حتى لو في إعجاب من ناحيتها، مش هيهتم ولا يحبك، بالعكس هيفكر نفسه كذا نوفة وهينفض لك. ماشي، صباح الورد يا حسن، اخبارك يا غالي، بنصبح عليك من رشة الطيبين كلها تمس عليك يا غالي. وانا ضد ان البنت تبادل مشاعرها اللي بتحبه. ليه يا حسن؟ ما انت ما قلتش ليه. ما تفهمش، الشباب من مدة طويلة عندهم مشكلة في تحمل المسؤولية ومتدلعين، وغالبا بيطلقوا بدري، فبالتالي الشاب، وهنا اقصد الرجالة، بيخافوا يمضوا على القايمة. ده ماشي تمام. ما تفهمش، بينهم وبين نفسهم عندهم شعور داخلي بلت ان كده باي ديفولت ان هما مش هيكملوا. والله يا سعدي انت بتقول كلام درر درر درر. طيب دي اراء الرجال، نشوف بقى الكومنتس بتاعت السيدات الفاضلات. ماشي. أمنية، مع انها تبادر وتقول عادي، ايه المشكلة يعني انها تعبر عن مشاعرها؟ ماشي. لا ضد طبعا ان البنت تعبر عن مشاعرها، البنت مش مطلوب منها انها تعبر عن مشاعرها، ولا انها تاخد الخطوه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا حتى اي خطوه من الخطوات. اوكي. شهنده، ضد جدا ان البنت تروح تقول للواد ان هي معجبه بيه ايا كانت الطريقه، لو ما كانش الراجل هو اللي يجري ورا الست بلاها من الاخر. ماشي. ايه ماهر، ضد ان البنت تبادر. مروه بقى بتقول لك ايه، طب ما ناخد بوكيه ورد ونروح نتقدم احنا ونلبسه الدبله، لو احنا اللي هنبادر يعني بتعبير عن مشاعرنا، ام الرجاله هيعملوا ايه؟ الله الله عليك. نور الايمان، ضد ان البنت تعترف بمشاعرها، ده بيقلل منها طبعا، الست مرغوبه لا راغبه. وسيجنورينا باولينا، معرفش الاسم ده ايه، بس ضد مبادره ان ضد مبادره البنت بمشاعرها، انا مش مع فكره ان البنت تبادر بمشاعرها. مفيش واحده خالص. ماشي، يعني هي بس تقريبا لحد دلوقتي هي امنيه الوحيده اللي مع ان البنت تبادر مشاعرها، ايه المشكله انها تعبر عن مشاعرها. باقي السيدات الفاضلات والرجال ضد فكره ان البنت اصلا تعبر عن مشاعرها. فسؤال السؤال الثاني في حلقتنا، او سؤال حلقتنا الثاني، بيقول هل انت كراجل ممكن تتقبل فكره ان البنت هي تعبر عن مشاعرها ولا لا؟ وانت كبنت ممكن تعبر عن مشاعرك ولا لا؟ 1-9-9 رقم الاسم 010-490-90-4 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح،
2: سهرًا ومعاك للصبح. طيب حسن بيقول ان هو ضد ان البنت تبادر مشاعرها للي بتحبه، عشان في اغلب الاوقات ما بيبقاش الحب من طرفين، يعني هو خايف انها تبادر بمشاعرها ويطلع اصلا الراجل ما بيحبهاش فتتكسف او يطلع بتسلى ايا كان يعني، فهو معترض على فكره انها تبادر مشاعرها خوفا عليها يعني، وده شعور انساني جميل جدا جدا. حبيبه بتقول طبعا ضد، لان الاسلام عامه كرم المراه وخلاها اعلى من انها تبادر بمشاعرها. ماشي. يارا بتقول انا مستحيل اعمل حاجة زي دي حتى لو هموت عليه، لو الراجل مخدش هو الخطوة الاولى هيبقى راجل ازاي. اوكي غشيمة انت برضو يارا. ماشي. مين تاني ثانية واحدة. لحد دلوقتي مفيش اي حد خالص مع الا امنية. اميرة ضد المبادرة الصح والافضل هو اللي يبادر، يعني ضد المبادرة الصح يعني ايه؟ مش فاهم. اسماء احمد ضد طبعا. ندى جمال مش مهتمة، ما اعرفش يعني ايه مش مهتمة، بس هي مش مهتمة يعني هي لا. آية بتقول مش عارفة ما فكرتش في الموضوع قبل كده، بس حاسة انه لا، مش حاسة ان انا ممكن اخد خطوة زي دي، لان معلش يعني انا اللي اروح اقول له ان انا بحبه، طب ما تقدم له انا كمان بالمرة. والله يعني زي الفل، كلام منطقي جدا. هل في راجل لحد دلوقتي بيسمعنا ممكن يتقبل فكرة ان بنت هي اللي تعبر له عن مشاعرها؟ يعني مش تعبر، يعني هي مثلا تفاجئك تقول لك انا بحبك، يعني هتتقبل حاجة زي دي ولا ايه الكلام؟ وروبي اهي، ها عشان ما تقولش ان انا نفضت، ده لو كنت لسه بتسمعنا يعني.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح،
2: معاك للصبح، معاك للصبح. طيب جو، ازيك يا جو؟ حلو الموضوع ده يا حس حبيبي، والله انت الحلو زي الفل. عايزه اغنيه لعامل منيب بقى عشان عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه. ولسه مشغلين عامل منيب من شويه، جيت على بالي مين كده، كان من كام يوم، قلت اما اسال فينك، مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب مساء الورد، ازيك عامله ايه؟ انا رحمه، انا شخصيا عملتها، وانا اتكلمت مع جوزي، انا اللي اتكلمت مع جوزي وبدات الكلام معاه. فانا مع ان الواحده لو شايفه حد كويس تروح تتكلم معاه، ما فيهاش مشكله، بس خلينا متفقين، اهم حاجه يكون راجل يستاهل، مش حد بيتسلى وخلاص. اوه، يعني عندنا سيده فاضله مع فكره ان المراه تبادر مشاعرها، وبالفعل عملت كده مع شخص كانت شايفاه كويس، وانتهى بهم المطاف متزوجين. يعني ماشي، والله انا بحب الاراء القائمه على أسس أو خبرة حياتية. يعني حد بيقول رأيه في حاجة فعلا عدى بيها، مش حد بيعترضه خلاص أو بيقول أو خلاص أو خلاص. نسمع بقى أغنية رقيقة كده لمصطفى قمر، بس أتمنى تكون اللي في بالي، يعني ما كنتش اخترت حاجة تانية.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: والله يا باشا انت الجو جو صح، انت الحلو. الاغاني بيقول لي الاغاني حلوه النهارده في الحلقه، واحلى مسا عليك، احلى مسا عليك يا صديقي العزيز. سلام عليكم، احلى برنامج واحلى مذيع في الدنيا كلها. الزاويه الحمراء بتسلم عليك، احسن ناس. تحيه كبيره جدا للزاويه الحمراء واللي من الزاويه الحمراء. يا استاذنا انا اشرف، اشرف شقة الشهير باشرف رمادي، ماشي عايز يمسي على الزاويه ويمسي على الدرب الاحمر، واحنا بنحبك ويدي البرنامج اللي فوقنا. والله يا باشا على راسي على راسي على راسي والله العظيم. مساء الخير يا حس، ممكن تقول لإيهاب يسيب الإذاعة وما يقلبش عشان أنا بسمعك أبو هبة. يا بوب يعني أبو هبة عايز يسمعني، أنت بتقلب الإذاعة ليه؟ مش حبيبني خلاص يا باشا، سيب الراجل يسمعني، مش كده يا بوب يعني. طيب مين مين مين هتوحشنا يا حس؟ هوحشكوا يا حس ليه؟ أنا رايح فين؟ هل حد عنده معلومة أنا رايح في حتة أنا معرفهاش؟ يعني أنا ما قلتش إن أنا ماشي ولا قلت مفيش ولا بس ماشي تمام، ربنا يخليك والله أشكرك. دي مريم. طيب اسلام بيقول انا زوجتي هي اللي بدرت بمشاعرها لان انا بقى معترف او ان انا كنت شخص انطوائي. انا كنت بحبها جدا جدا واحنا كنا زمايل في الشغل، بس ما كنتش بعرف اعبر عن مشاعري، كنت دايما بحاول ابين لها ده بتصرفاتي، كنت دايما بحط عيني عليها بس مش عارف ان انا اقول لها او اخد الخطوه. وهي كانت عارفاني كويس وعارفه اخلاقي كويس وعارفه اسرتي وعارفه اختي وعارفه كل حاجه عني. فلقيتها في مره جايه هي ما قالتليش انها بتحبني، جت سالتني انت بتحبني؟ لقيت نفسي بقول لها اه. قالت لي وانا كمان. قلت لها خد لي ميعاد من والدك. قابلته تاني يوم. ايه يا باشا السرعه والحلاوه دي؟ يعني هي زوجته مش بدرت بالمشاعر، يعني ما راحتش قالت له انا بحبك، بس هي حاسه منه بمشاعر جميله وشايفه نظراته وشايفه اهتمامه وشايفه انه وعارفه ان هو انطوائي، مش على ما عندوش الملكه. هي مش هي ملكه عامه بتاعه انه يتكلم ويعبر عن مشاعره. فالست راحت سالته، قالت له انا هسالك سؤال، اتفضلي انت بتحبني؟ قال لها اه. قالت له انا كمان. وعشان هو راجل محترم في نفس اللحظه قال لها خدي لي ميعاد من والدك. ما شاء الله خد ميعاد تاني يوم. فايه الدلع ده؟ سؤال حقيقتنا بيقول هل انت مع ام ضد ان البنت تبادر بالتعبير عن مشاعرها؟ 1909 رقم الاسم 010 490 90 4 رقم الواتساب.

عمرو متعصب جدا وبيقول ازاي يعني واحده تعبر عن مشاعرها، امال انا ايه الفرق بيني وبينها دلوقتي كراجل؟ لا والله يا عموري، الفرق بين الراجل والست في حاجات كتير جدا جدا جدا جدا جدا غير التعبير عن المشاعر. يعني لا، هناك فروقات كثيره. والتعبير عن المشاعر ده للناس كلها، ستات بقى رجاله، يا عم ده الحيوان بيعبر عن مشاعره. يعني الكلب كده لما بيبقى حبك بتلاقيه بيقعد يقرب منك ويعبر لك عن مشاعره بطريقته يعني. ففكره التعبير عن المشاعر هل هي مكفوله لنوع فقط من البشر اللي هو الرجاله يعني؟ لا طبعا، هي الكل، للرجل وللست ولاي حد في الدنيا عايز يعبر عن مشاعره. هي السؤال مين يبادر بمشاعره، مش مين يعبر عن مشاعره. اي حد مطلوب انه يعبر عن مشاعره، مين بقى اللي يبادر عن مشاعره؟ فهل انت تتقبل فكره ان البنت تعبر عن مشاعرها، هي تيجي تقول لك انها بتحبك ولا لا؟ بس لك مطلق الحريه انك تتقبل حاجه زي دي، ولك مطلق الحريه انك ترفض حاجه زي دي. بس مش تعميم بقى، يعني ما اقدرش اقول مثلا ايه لا والله ما ينفعش بنت تعبر عن مشاعرها، او ايه لا والله عادي بنت تعبر. انا عايز حاجه اعملها، طالما دي مشاعر محترمه وحقيقيه، وانت شايف ان الشخص اللي قدامك مثلا قد ان حاجه زي دي، او انت واثقه من التصرف، براحتك، انت حر. انت راجل مثلا هتتقبل حاجه زي دي، انت حر. انت راجل هتعترض على حاجه زي دي، انت حر. يعني كل واحد وليه وجهه نظره، كل واحد ليه رايه، كل واحد ليه تفكيره، ونحترم اختلاف الاراء. بس عادي يعني، انما ايه الصح؟ لا طبعا، الست مرغوبه لا راغبه. يعني كل الاديان وكل المجتمعات وكل العصور كرمت المراه، حطت المرأة في حتة الراجل هو اللي مطلوب منه انه يسعى عليها، يجري ويتعب ويشقى ويطلع عينه عشان يوصل لها. هي المفروض كده ان هي ايه، هي الـ الـ الـ يعني مع فارق التشبيه طبعا، مع فارق التشبيه هي الكاس اللي كل الفرق بتطلع يعني بتعافر وبتصارع وبتتخانق عشان في الاخر فرقة واحدة بس اللي تكسب الكاس دي، او هي الكاس اللي مسابقة مثلا كل الناس بتتنافس عليها عشان واحد بس هو اللي يوصل لها في الاخر يعني. فهي الست كرمت من كل الأديان وكل المجتمعات وكل العصور، فهي مش مطلوب منها انها تسعى او تبادر بمشاعرها. بس عادي يعني. سؤال حقيقتنا بيقول، هل انت مع ام ضد فكرة ان الست تعبر عن مشاعرها؟ يعني انت كراجل تتقبل ان الست تعبر لك عن مشاعرها ولا لا؟ او انت كبنت ممكن تبدأي بالتعبير عن مشاعرك ولا لا؟ صباح الفل يا حسام، يا رب تكون بخير. انا هند. صباح الفل يا هند، انت جاي متأخر قوي كده ليه؟

والنبي انا عامل لكم ميكس اغاني فخفخينه ملوش اي علاقه ببعض الحمد لله يعني. طيب من وجهة نظري ان الولد اللي يبادر والبنت لو عندها مشاعر تعرفه عشان ياخدوا خطوة رسمي، لكن غير كده كل واحد منهم من طريق. يعني هند شايفة ان الولد هو اللي يبادر والبنت لو عندها مشاعر تقول له، غير كده لا مش مطلوب منها انها ايه تبادر او تتكلم يعني. ماشي. عمار والله مش عارف، انا ما حصليش الموقف ده قبل كده او ما شفتوش في حياتي قبل كده، مش عارف لو ده حصل انا هيبقى رد فعلي ايه. ممكن اتقبله لو بحب البنت قوي وعارف اخلاقها كويس وعارف كل حاجه عنها، وممكن ما اتقبلوش معرفش. ممكن يعني اوعدك لو واحده عبرتني وجات قالت لي انها بتحبني بقول لك رد فعلي ساعتها ايه، والنبي انت عسل عسل اقسم بالله العظيم. طيب نسمع مين؟ تعالوا نسمع تموره، ما سمعناش تموره صح؟ نسمع تموره.

ونختم حلقتنا بمقولة الفنان الجميل تامر حسني، بشوقك عيش بشوقك وساعتها مش عارف ايه كده هيسوقك، يعني من الاخر اتبسط وعيش، واللي احنا بنعيش الحياة مرة واحدة، يو اونلي ليف وانس زي ما الامريكان بيقولوا يعني، فاتبسط واعمل لنفسك فيه طالما انت ما بتعملش حاجة غلط، وطالما انت ضميرك مرتاح، وطالما انت ما بتعملش اي حاجة تغضب ربنا، فسيبها على الله يا صديقي العزيز وصديقتي العزيزة. والحياة قصيرة مهما طالت، والحياة الدنيا دي دنيا ما ليس لها اي قيمة بجد، فما تزعلش على اي حاجة ايا كانت هي ايه، وما تشيلش اهم حاجة، سيبها على الله. وخلصت حلقتنا مع بعض، واتمنى لكم يوم ليلة سعيدة ونومة هنيئة، واشوف الشوك على خير الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة